رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: إدوار ملحم توما، رشيد يوسف حرب، أنطوان عبدو حنا، إلي عبدو حرب، ديب برهان ظاهر، حنا بردويل، ماريات طنوس دحدح، طوني البش، وجدي ديب، جوزيف الحدة.
0: ارتفعوا كالأرث.
2: أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل

أعمال الرسل الفصل الثاني من الآية 22 إلى 28. يا إخوتي، قال بطرس: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذا الكلام. إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده الله من أجلكم بالأعمال القديرة والعجائب والآيات التي أجراها على يده بينكم كما تعلمون، هو الذي أسلم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق، فصلبتموه بأيدي الكفار وقتلتموه، لكن الله أقامه ناقضا أهوال الموت، وما كان في وسع الموت أن يضبطه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، فهو عن يميني كي لا أتزعزع. لذلك يبتهج قلبي ويتهلل لساني، وجسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الجحيم، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، وستملأني بهجة برؤية وجهك. المجد ليسوع المسيح.

0: واشكروا كلمة الله الحي.
1: أعمال الرسل الفصل الثاني من الآية 22 إلى 28. يا إخوتي، قال بطرس: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذا الكلام. إن يسوع الناصري، ذاك الرجل الذي أيده الله من أجلكم بالأعمال القديرة والعجائب والآيات التي أجراها على يده بينكم كما تعلمون، هو الذي أسلم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق، فصلبتموه بأيدي الكفار وقتلتموه، لكن الله أقامه ناقضا أهوال الموت، وما كان في وسع الموت أن يضبطه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، فهو عن يميني كي لا أتزعزع. لذلك يبتهج قلبي ويتهلل لساني، وجسدي أيضا سيسكن على الرجاء، لأنك لن تترك نفسي في الجحيم، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، وستملأني بهجة برؤية وجهك. المجد ليسوع المسيح.

0: كالمجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس.

0: الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد وأيدي الأعداء، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب البتولة القديسة مريم وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار شربل والطباوية رفقة، ومار مارون

0: والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان،
1: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

ندرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة متفق

تصحبكم بركة الثالوث الأب والابن

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحية صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة من القلب للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. في بداية هذا الصباح نمجدك أيها الرب، أعطنا برحمتك نهارا مملوءا بالراحة والسلام، وأنعم علينا بغفران الخطايا، وافتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح، واشفي المرضى واحفظنا من كل شر

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي فكر بما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله وما ليس عندك من حكمة الله. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه. لا تضع نفسك بالمكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك، فمن يعرف قيمتك هو من يقدرك، فلا تبقى بمكان لا يليق بك.

بيرفعتكم دايما لبنان الحر. قال: مرت علي أيام تمنيت أن يقف بجانبي أي أحد حتى إن كان من باب المجاملة. هي نفسها الأيام التي علمتني كيف أقف شامخا بمفردي. للتعافي ثمن، فمن يريد خياطة جرحه عليه أن يتحمل وخز الإبرة. ليس عليك أن تحاول في كل مرة من أجل الشيء نفسه، فالإفلات حل أيضاً.

لبنان الحر أحلى. صباح الخير. من بين كل أسلحة الدمار التي اخترعها الإنسان يبقى الكلام السلاح الأخطر والأقوى. يمكننا أن نملك كافة وسائل الاتصال في العالم، ولكن لا شيء أبدا يعادل نظرة الإنسان. صديقي، اقتدي بالنحلة فهي تأخذ عسلها من الزهور المختلفة الأنواع، فلنحاول نحن أن نقتدي بها ونأخذ الفضيلة من كل شيء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. المهمة التي ينبغي على المرء أن يضعها لنفسه ليست أن يشعر بالأمان، بل أن يكون قادرا على تحمل عدم الأمان من دون خوف أو هلع مفرط. هي ليست أقدارنا إنما أفكارنا، فما لا نستطيع إدراكه كوعي يظهر لاحقا كقدر.

وفي الختام أصدقائي، حين يقود الأعمى القافلة يصبح كل منعطف إنجازا. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور. سلامتك بتهمنا.
1: عزيزي السعد، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. أسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلى لزوم. رح أعطي مثل: إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل إنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح. تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت، والنتيجة ذاتها شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبأثر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنا. هيدا مثل من مليون. تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.
0: سلامتك بتهمك.
2: حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاشدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر. واشنطن ترد على تهديد حزب الله، نقف بحزم إلى جانب الحكومة. قاسم فلترحل الحكومة، وما يحصل في الجنوب بداية لزوال إسرائيل. ترامب لمفاوضيه، لا تسرع في الاتفاق مع طهران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. وسع استعدادات لبنانية للجولة التفاوضية العسكرية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في البنتاغون الجمعة. أطل حزب الله بمواقف تصعيدية تهديدية بعيدة كليا من الواقع السياسي والإقليمي والدولي عموما، ملوحا بإسقاط الحكومة في الشارع.
1: فعقب تهديدات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة، رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقال: ندين الدعوة المتهورة للحزب للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، مضيفا أن الحزب تجاهل نداءاتها باحترام وقف النار وواصل إطلاقه الصواريخ على المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين إلى الجنوب.
0: وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات وتحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، مشددا على أن حزب الله يسعى إلى جر لبنان مجددا نحو الفوضى والدمار، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب الحكومة الشرعية.
1: وتابع: ندعم الحكومة في مساعيها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل للبنان، مؤكدا أنه لن يسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالحكومة أن تكلل بالنجاح، وأن الحقبة التي كان يحتجز فيها حزب الله أمة لبنان بأسرها كرهينة أوشكت على الانتهاء.
0: وكان قاسم تحدث عن نوع من التحريض بل التهديد، وقال: سنبقى في الميدان وسنعلن التحرير الثالث إن شاء الله.
2: أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، قولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، لا يركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقلكم هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجز عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع. سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصريات وبينقلهم بالشنطة وبيدفعهم النقدة. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
1: النائب فؤاد مخزومي رد على قاسم وقال إن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية ووضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وعلى حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة.
0: أضاف مخزومي أن هذه الحكومة تمثل اللبنانيين الذين يريدون دولة وسيادة واستقرارا، لا حروبا وقرارات تفرض بقوة السلاح ولا بطولات وهمية، فيما معظم قرى الجنوب مدمرة ومحتلة، فماذا حقق سلاحكم للبنان غير الخراب؟
1: وكان مصدر أمريكي أشار إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق الأمريكية الإيرانية لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان.
0: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاح للدولة العبرية حق الدفاع عن النفس على كل الجبهات حيث تحارب بما فيها لبنان.
1: وصدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بدوره على خطة لمواصلة المعركة في لبنان.
0: وكشفت هيئة البث عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطة انتشاره في لبنان، ونقلت عن مصدر في الجيش القول إنه إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة العدو فسيحدث ذلك.
1: مصدر سياسي إسرائيلي رفيع أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي احتلها في الجنوب والبالغة مساحتها نحو 600 كيلومتر مربع، وتمتد في عمق بين 10 و15 كيلومترا عن الحدود بين البلدين.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا تفعيل إنذارات في شأن اختراق طائرة معادية للمجال الجوي.
1: كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تفعيل الإنذارات في مستوطنة شتولة في القطاع الغربي للحدود الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان.
0: وفي بيان لاحق أعلن الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في خلال اشتباك في الجنوب.
1: والليلة الماضية نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن الجندي قتل إثر استهداف حزب الله بمسيرة قضادية في بلدة دبل.
0: والليلة الماضية وفجر اليوم غارات على قبريخة شهبي وبين بلدتي صريفة وأرزون، ما أدى إلى مقتل شخص، علي الطاهر في النبطية الفوقة، دير الزهراني، تبنين، كفر جوز، عرب صليم، حبوش، سير الغربية، حيث سقط قتيلان. وفي طورة قتيل باستهداف دراجة نارية، الدوير، محيط البازوري، قضاء سور، سحمر ومشغرة في البقاع الغربي.
1: حزب الله وفي سلسلة بيانات أشار إلى استهدافه بصواريخ تجمعات إسرائيلية في بلدة القوزح والبياضة والموقع المستحدث في نمر الجمل.
0: وأمس أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القتلى منذ الثاني من آذار حتى الرابع والعشرين من الحالي إلى 3151 شخصا وإلى 9571 جريحا.
1: وبالنسبة لمفاوضات الجمعة العسكرية في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، فإن المعطيات تفيد بأن الوفد اللبناني يحمل ملفا قوامه مطلب أساس يختصر بتثبيت وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية قبل الانتقال إلى أي بحث آخر.
0: وسيعرض الوفد ما قام به الجيش منذ بدء انتشاره في الجنوب عقب اتفاق تشرين الثاني 2024، موضحا أنه نفذ مهامه بإمكانات محدودة وفي ظروف ميدانية معقدة، وأن المؤسسة العسكرية دفعت ثمنا بشريا في خلال عملية تفكيك الأسلحة والألغام.
1: كما سيشير الوفد اللبناني إلى أن الجيش لم يكن يمتلك معلومات مسبقة عن مواقع الأنفاق أو مخابئ الأسلحة، وأن كل الإجراءات التي نفذت موثقة لدى قيادة الجيش ولجنة الميكانيزم، على أن يطرح الوفد كذلك ملف المساعدات العسكرية.
0: وتردد إعلاميا أن جزءا من خلفية العقوبات المالية غير المسبوقة التي صدرت عن الخزانة الأمريكية بحق ضابطين في الجيش والأمن العام يتعلق بعدم رضا أمريكي بعد معلومات يقول مسؤولون أمريكيون أنها وصلت إليهم، ومفادها بأن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية الرسمية كانوا ينقلون إشارات إلى أهالي بعض المنازل في منطقة جنوب الليطاني عن تبلغ الميكانيزم بوجود سلاح فيها أو في مخازن معينة، فيصاروا حينها وبناء على هذه الإشارات إلى نقل السلاح من قبل من يقف وراءه إلى مكان آخر قبل الكشف عليه من جانب الجيش الذي كان مولجا بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.
1: وبحسب المعلومات أيضا، فإن الأمريكيين كانوا أوصلوا رسائل إلى قيادة الجيش بضرورة ضبط هذا الوضع باعتبارات أن هذه المعلومات كان يجب أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ المهمة.
0: في المتفرقات، وقع إشكال الليلة الماضية بين عدد من الشبان من بلدتي مغدوشي وعنقون تخلله إطلاق نار كثيف ولاحقا طوقه الجيش.
1: وبحسب بعض الشهود، فقد اشتبه عناصر من شرطة بلدية مغدوشي بمجموعة شبان في البلدة كانوا يقومون بتحركات مشبوهة قرب منطقة كانت أقفلتها البلدية سابقا، وبعد التوجه إلى المكان حصل اشتباك تطور إلى إطلاق نار بين الشبان والبلدية، وتم تكسير سيارة تابعة لبلدية مغدوشي، واستمر الإشكال الذي تخلله إطلاق نار لمدة نحو 17 دقيقة إلى أن وصل الجيش وطوق المنطقة.
0: وقد أوقفت استخبارات الجيش مطلق النار فيما أسفر الإشكال عن إصابة شاب من عنقون بطلق ناري نقل على إثرها على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حاله بالمستقرة.
1: في الوقت الذي يبدي فيه البعض تفاؤله بإمكان توقيع اتفاق في أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل تفاوض في شأنه بعد، والمفاوضات تسير في صورة منظمة وبناءة، وتم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران.
0: وأكد أنه لا يوقع اتفاقات سيئة بخلاف من سبقوه، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، مشيرا إلى أن الوقت في مصلحة واشنطن وعلى الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح، وأنه لا مجال لأي أخطاء.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران، موضحا أن إبرام اتفاق معها لا يزال ممكنا اليوم، بعدما كان رأى أنه لا يمكن إبرام اتفاق معها في شأن ملفها النووي في 72 ساعة، وأن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا.
0: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا، وأن ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه، مشيرين إلى أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه، ويتم التفاوض على صياغات.
1: أما صحيفة نيويورك تايمز فلفتت إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الطرفين أحرزا تقدما في المفاوضات في شأن بنود رئيسة في اتفاق السلام.
0: وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في شأن هرمز لا يزال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة في شأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا.
1: في المقابل ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل عرقلة بعض البنود الجوهرية في الاتفاق المحتمل، ولا سيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك يبقي احتمال انهيار الاتفاق أو إلغائه قائما.
0: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم إلى أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وزعزعت الاستقرار في المنطقة، في حين أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم بحثوا مع هيئة عمانية في مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه.
1: الخارجية العمانية شرحت بدورها أن وفدي البلدين اجتمعا لدرس المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي.
0: في الغضون أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم، بعدما غادرت ناقلة عملاقة محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين الخليج السبت الماضي، بعدما ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر. تذكير بالعناوين: واشنطن ترد على تهديد حزب الله، نقف بحزم إلى جانب الحكومة، قاسم فلترحل الحكومة وما يحصل في الجنوب بداية لزوال إسرائيل، ترامب لمفاوضيه لا تسرع في الاتفاق مع طهران. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد لحظات. منكون معك كارلا بأخبار الطقس والطرقات. إلى اللقاء.

إعلان حر، أكثر من إذاعة. RLL Weather Report.

يوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع محدود بالحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرار على الساحل، أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالجبال اعتبارا من بعض الظهر. بكرة في ارتفاع بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، الأربعاء أيضا ارتفاع إضافي بالحرارة بتكون أعلى من معدلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات بتتخطى معدلاتها، وضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعض الظهر. أما الخميس ففي تراجع ملحوظ بالحرارة بالداخل.

0: عناوين الصحف.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر. البداية مع النهار. المخاوف على لبنان تسابق ولادة الاتفاق الإقليمي. أحياء ذكرى 25 من أيار بكارثة احتلالية متدحرجة. صحيفة نداء الوطن عنونت: قاسم يهدد الحكومة ولا يستحي، فليسحب وزراءه أولا. صندوق النقد يعترف: الأزمة نظامية. ترامب ينتصر، لا نووي في إيران. ننتقل إلى صحيفة الديار التي عنونت: واشنطن وطهران نحو الاتفاق ونتنياهو يتمسك بالحرب. قاسم: نزع السلاح إبادة لا يمكن أن نقبل بها. ننتقل إلى اللواء: ترقب لبناني لانعكاسات مذكرة التفاهم، ونتنياهو يتملص من تأثير ترامب. روبيو يصف دعوة قاسم لإسقاط الحكومة بالمتهورة، مرحلة أخذ لبنان رهينة انتهت. أما صحيفة الجمهورية فعنونت: لبنان في عين التسويات، غموض يلف شكل الاتفاق الأمريكي الإيراني إن تم. صحيفة الشرق: نظام الملال يلف ويدور للتملص من الاتفاق. إلى الصحف العربية نبدأ بالأنباء الكويتية التي عنونت: عدم رضا أمريكي بعد رسائل سابقة إلى أجهزة أمنية. عضو مجلس إدارة مرفأ بيروت كريم شبقلو للأنباء: زيادة ملحوظة في النشاط رغم الحرب. الحرب تدمر 200,000 وحدة سكنية وخسائرها تجاوزت 20 مليار دولار. الرأي الكويتية عنونت: روبيو، مرحلة اتخاذ حزب الله للبنان كرهينة أوشكت على النهاية. حزب الله يأخذ نفسا من انفراجة جبهة إيران، تلويح بالارتداد على الداخل وتهديد بإسقاط الحكومة في الشارع. إسرائيل بدأت تفكر في سيناريو يوم ما بعد ترامب. أما الجريدة الكويتية فعنونت: لبنان يرفض التحول إلى ورقة تفاوض إيرانية. ترامب: إيران قد تنضم لاتفاقات أبراهام. إلى الشرق الأوسط: إسرائيل ترفع وتيرة التصعيد الدموي في جنوب لبنان. إسرائيل تحاول سلخ احتلالها جنوب لبنان من الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية من أسرار نداء الوطن. برأي مصادر سياسية أن الكلام التصعيدي لنعيم قاسم أمس من شأنه أن يشكل تعقيدا لشمول مذكرة الإطار بين واشنطن وطهران المرتقبة وقف الأعمال العدائية في لبنان، والنتيجة أن العمليات العسكرية قد تهدد مستقبلا مصير مدينة النبطية. قرر مسؤول أمني سابق إرجاء طبع مذكراته التي أنجزها منذ فترة، ويعود سبب الإرجاء إلى تطورات تتعلق بمسؤولين أمنيين سابقين قد يؤثر ما ورد في تلك المذكرات على الملفات المتعلقة بهم. ودائما في أسرار نداء الوطن، نزعت أختام الشمع الأحمر عن مبنى في البقاع كان مدرجا في الملف عن المسؤول السابق في الأمن العام من آل شكر والذي اختطفته إسرائيل، ولم تعرف أسباب نزع الشمع الأحمر على الرغم من أن لغز اختطاف شكر لم يعرف بعد. تروج بعض الأوساط أن وزير الداخلية أصدر قرارا بإعفاء أصحاب السيارات المتضررة في الغارات الإسرائيلية من تحمل رسوم جمارك سياراتهم البديلة سواء كانت جديدة أم مستعملة. تحاول أطراف لبنانية الزجة بالنظام السوري في الخلافات حول مشروع قانون العفو المتعثر بحجة الدفاع عن قضية الشيخ أحمد الأسير، في حين أن دمشق أكدت للجميع حرصها على عدم التدخل بالشأن اللبناني الداخلي. فوجئ الرئيس نبيه بري بالعقوبات الأمريكية التي طالت بعض المقربين منه في الوقت الذي يسمع فيه ويسمع فيه تقديرا دبلوماسيا متكررا للدور الذي يقوم به سواء على مستوى التصدي لمحاولات الفتنة أم بالنسبة لتدوير الزوايا في مواقف الثنائي الشيعي. إلى أسرار الجمهورية، حاول نائب التدخل في تعيين أحد المحافظين في منطقة أخرى عبر محاولة ترويج اسمه لدى عدد من الوزراء، لكنه فشل بعدما كشفت محاولاته وبات الاسم الذي طرحه متأخرا عن المرشحين الباقين. علم أن سفيرا عربيا أكد لمسؤول سياسي أن كرة ثلج من الإجراءات الخارجية قد تبدأ بالظهور إلى العلن تباعا تجاه فريق سياسي لبناني إن لم يتخذ هذا الفريق خطوات جدية لتنفيس الأزمات في لبنان. تردد أن أكثر من جهة دولية أبلغت مسؤولين لبنانيين أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موقع لبنان داخل خريطة التفاهمات الجديدة في الشرق الأوسط. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه. إلى

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل إنذارات في شأن اختراق طائرة مسيرة معادية للمجال الجوي.
1: كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تفعيل الإنذارات في مستوطنة شتولة في القطاع الغربي للحدود الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان.
0: وفي بيان لاحق أعلن الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في خلال اشتباك في الجنوب.
1: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران، موضحا أن إبرام اتفاق معها لا يزال ممكنا اليوم بعدما كان رأى أنه لا يمكن إبرام اتفاق معها في شأن ملفها النووي في 72 ساعة، وأن التفاهم الذي يعمل عليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لن يتضمن تسوية لهذه المسألة حاليا.
0: وقال إما نتوصل إلى اتفاق جيد أو سنضطر إلى التعامل مع الأمر بطريقة أخرى، وسنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن نستكشف البدائل، لافتا إلى أن هناك إمكانات قوية للدخول في مفاوضات محدودة المدة في شأن الملف النووي الإيراني.
1: في الأثناء أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم، بعدما غادرت ناقلة عملاقة محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين الخليج السبت الماضي بعدما ظلت عالقة هناك لما يقرب 3 أشهر.
0: في الغضون نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
1: من جهة نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى دبلوماسي مطلع أن المقترح الأحدث بين واشنطن وطهران ينتظر حاليا موافقة الجانب الإيراني، وهو ينص على أنه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم ستقوم إيران فورا بإعادة فتح المضيق وتتخذ خطوات لضمان عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب في غضون 30 يوما.
0: وبحسب مسؤول أمريكي آخر كان يتحدث لشبكة CNN فإن الأمر قد يستغرق بضعة أيام إضافية قبل الانتهاء من المذكرة، وأن هذه المدة تعتمد على مدى سرعة استجابة طهران لبعض الطلبات المتعلقة بصياغة النصوص التي تقدمت بها واشنطن، التي لا تزال تعمل على ضبط الصياغ النهائية لنقطتين أو نحو ذلك في شأن المذكرة. وبمجرد توصل كل الأطراف إلى اتفاق نهائي يتوقع إقامة مراسم توقيع حضورية تجمع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، قد تعقبها مباشرة جولة من المفاوضات في شأن المرحلة التالية.
1: وفي الضفة الأخرى نسبت وكالة تسنيم الإيرانية ونقلت عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة، وهي تؤكد ضرورة الإفراج عن بعضها في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم. أضاف أن طهران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات تتناول تفاصيل الملف النووي، وأنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع واشنطن حتى الآن، ولا يزال هناك خلاف إزاء بعض البنود.
0: شكرا لمتابعتكم.

في خلال زيارتهم هلسنكي مبهورين بحجمه وإمكاناته، وهو مكان يتسع ل9000 شخص، حرص رؤساء بلديات مدن أوكرانية على التقاط صور تذكارية لهم داخل كهف ضخم منحوت في الصخر أسفل العاصمة الفنلندية. وكان هؤلاء الأوكرانيون من بين نحو 800 وفد أجنبي زاروا أحد الملاجئ في هلسنكي، وهو أكبر ملاجئ البلاد ذات الاستخدام المزدوج، ويعد الآن واجهة عرض رئيسية للشركات الفنلندية التي تسعى لتصدير التصميم والخبرة إلى مشترين قلقين في شأن الحرب الأوكرانية وكذلك الحرب الإيرانية. حجم الملجأ 71,000 متر مكعب، أي ما يعادل حجم مبنى مكاتب من 7 طوابق تقريبا، وتم بناؤه في العام 2003، ويضم ملاعب رياضية وصالة ألعاب وملعبا للأطفال على عمق 25 مترا تحت الأرض. والملجأ قيد الاستخدام اليومي حاليا، ويمكن تحويله إلى ملجأ مجهز بأسرة بطابقين وخزانات مياه ومراحيض متنقلة في 72 ساعة، وفي حال الحاجة إليه إلى أوقات الطوارئ.

برجك اليوم على لبنان الحر. كمان بداية أسبوع جديدة منتمنى لكم إياها عبر لبنان الحر، وخلينا نبلش صباحنا مع الأبراج. برج الحمل أسبوع مثمر، ممكن تلاقي حلول لمصاريف غير متوقعة ظهرت مؤخرا. برج الثور استقرار مالي عم بلوح بالأفق، ولكن مننصحك بتأجيل الاستثمارات الكبيرة لنهاية هالأسبوع. برج الجوزاء ممكن تحصل على مكافأة أو خبر مالي صار بيتعلق بشغل إضافي إمتي. برج السرطان الحذر مطلوب بالمصاريف اليومية، فحاول انك توازن ميزانيتك بعناية. برج الاسد طموحاتك المالية عالية، وهيدا الاسبوع رح تبلش بوضع حجر الاساس لمشروع جديد. برج العذراء ركز على التنظيم، ترتيب اوراقك المالية رح يجنبك الكثير من وجع الراس. برج الميزان التوازن هو شعارك، في فرص لزيادة الدخل ولكنها بتتطلب جهد إضافي. برج العقرب ممكن تضطر لحتى تاخد قرار مالي حاسم، استشير أهل الخبرة قبل ما تقوم بأي خطوة. برج القوس الحظ رح بحالفك ببعض التفاصيل الصغيرة، ويمكن تلاقي مبلغ كنت انت ناسيه. برج الجدي انضباطك المالي ممكن يخليك تعطي ثمار كتير حلو، وتفكر بشراء شي جديد له قيمة وممكن يساعدك على المدى الطويل. برج الدلو أفكار مبتكرة رح تتحول لمصدر دخل مستقبلي، فما تهمل إبداعاتك. وأخيرا مع برج الحوت كون حذر من الوعود المالية غير المضمونة، والتزم بيلي هو ملموس فقط. برجك اليوم

حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: RL المورنينج، يسعد صباحكم. RL المورنينج من 7:15 لـ 8:30.
0: بعيدا من السياسة،
2: احتفل فريق أرسنال بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من بعد نهاية مباراته الأخيرة بالموسم أمام كريستال بالاس يلي انتهت بفوزه 2-1. المدير الفني للفريق قال: مباراة وحدة ومنكون أبطال أوروبا، موضوع بهالبساطة، وعم بستعد مع اللاعبين لاستغلال دفعة التتويج بالدوري الإنجليزي لحصد اللقب الأوروبي الأبرز بالفوز ب 30 أيار ببودابست على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وبالدوري الإسباني، حسم فياريال المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على أتلتيكو مدريد 5-1 بختام المرحلة 38 والأخيرة. هالمباراة كانت الأخيرة للمدرب مارسيلينو غارسيا تورال على رأس فريق الغواص الصفراء، وقاد فريقه لفوز مريح على أتلتيكو. توج ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية بتاريخه، من بعد ما فرض التعادل 1-1 على مضيفه الجيش الملكي المغربي بإياب نهائي البطولة على ملعب مولاي عبدالله بالرباط. واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه ذهابا ببريتوريا بهدف من دون رد ليحسم اللقب بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين، ويضيف النجم الثاني لخزينه من بعد تتويجه الأول سنة 2016.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

الثامنة الأربعاء في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: لبنان يتأرجح بين تهديد حزب الله والرد الأمريكي. واشنطن ندعم الحكومة وحقبة احتجاز حزب الله للبنان أوشكت على الانتهاء. قاسم: من حق الشعب إسقاط الحكومة وسنعلن التحرير الثالث. إسرائيل: ترامب أتاح لنا حق الدفاع عن النفس على كل الجبهات وصدقنا على خطط لمواصلة معركة لبنان. تراجع حدة التفاؤل في إيران واحتمال العودة إلى العمل العسكري.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. يبدو أن الشيخ نعيم قاسم منفصم عن الواقع وتسلسل الأحداث المحلية الإقليمية والدولية، فحزبه مهزوم في حربين. إسرائيل تحتل مساحات شاسعة وواسعة من الجنوب، بيئته موزعة هنا وهناك، القرى والبلدات والمدن مدمرة وسويت بالأرض. الدولة التي كان يعول عليها للتحكم بالبلاد لم تعد موجودة. تداعيات 7 أيار طالته قبل أن تطال بيروت ولبنان بأسره وإرهابه وترهيبه كما حصل في 17/20 لم يعد يخيف الناس. سوريا طارت من يده وإيران تفاوض الشيطان الأكبر، وبات الاتفاق في مراحله الأخيرة على ما قيل، ولبنان يتفاوض بالمباشر مع تل أبيب عبر السفراء والأمنيين. البداية من الرد الأمريكي الصارم والحازم على نعيم قاسم الغارق في مستنقع الماضي.
1: فعقب تهديدات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة، رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقال: ندين الدعوة المتهورة للحزب للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، مضيفا أن حزب الله تجاهل نداءاتها باحترام وقف النار وواصل إطلاقه الصواريخ على المواقع الإسرائيلية ونقل المقاتلين إلى الجنوب.
0: وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات وتحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، مشددا على أن حزب الله يسعى إلى جر لبنان مجددا نحو الفوضى والدمار، وأن واشنطن تقف بحزم إلى جانب الحكومة الشرعية.
1: وتابع: ندعم الحكومة في مساعيها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل للبنان، مؤكدا أنه لن يسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالحكومة أن تكلل بالنجاح، وأن الحقبة التي كان يحتجز فيها حزب الله أمة لبنان بأسرها كرهينة أوشكت على الانتهاء.
0: وكان قاسم تحدث عن نوع من التحريض بل التهديد، وقال: سنبقى في الميدان وسنعلن تحرير الثالث إن شاء الله.
2: أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، قولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، لا يركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقلكم، هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع. سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصريات وبينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدة. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
1: النائب فؤاد مخزومي رد على قاسم وقال إن من يريد إسقاط الحكومة هو من سقط من منطق الدولة والشرعية ووضع نفسه في مواجهة معظم اللبنانيين، وعلى حزب الله أن يدرك أن زمن الترهيب والتخويف وفرض الإرادة بقوة السلاح انتهى إلى غير رجعة.
0: أضاف مخزومي أن هذه الحكومة تمثل اللبنانيين الذين يريدون دولة وسيادة واستقرارا لا حروبا، وقرارات تفرض بقوة السلاح ولا بطولات وهمية، فيما معظم قرى الجنوب مدمرة ومحتلة، فماذا حقق سلاحكم للبنان غير الخراب؟
1: وكان مصدر أمريكي أشار إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق الأمريكية الإيرانية لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان.
0: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاح للدولة العبرية حق الدفاع عن النفس على كل الجبهات حيث تحارب بما فيها لبنان.
1: وصدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بدوره على خطط لمواصلة المعركة في لبنان.
0: وكشفت هيئة البث عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان. ونقلت عن مصدر في الجيش القول إنه إذا اضطررنا لاختراق الخط الأزرق لمعالجة العدو فسيحدث ذلك.
1: مصدر سياسي إسرائيلي رفيع أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي احتلها في الجنوب، والبالغة مساحتها نحو 600 كيلومتر مربع، وتمتد في عمق ما بين 10 و 15 كيلومترا عن الحدود بين البلدين.
0: وقبل قليل قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تأن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701. أضاف أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا، والتفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. وتابع الرئيس عون: الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الإقليمي.
1: ميدانيا، استهدفت غارة رابيد على طريق الخردل كفر رمان ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في خلال اشتباك في جنوب لبنان.
0: ونقلت القناة 12 عن مصدر أن الجندي قتل إثر استهداف حزب الله بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل.
1: ووفق المعلومات فقد قتل رقيب في الجيش الإسرائيلي في المعارك جنوبا، وكان يقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء أثار الحديد 401.
0: وصباحا تحدث الجيش الإسرائيلي عن تفعيل إنذارات في شأن اختراق طائرة مسيرة معادية للمجال الجوي.
1: كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تفعيل الإنذارات في مستوطنة شتولة في القطاع الغربي للحدود الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان.
0: والليلة الماضية وفجر اليوم غارات على قبريخة شهبي وبين بلدتي صريفة وأرزون ما أدى إلى مقتل شخص، علي الطاهر في النبطية الفوقة، دير الزهراني، تبنين، كفر جوز، عرب صليم، حبوش، صير الغربية، حيث سقط قتيلان، وفي طورة قتيل باستهداف دراجة نارية، الدوير، محيط البازوري، قضاء صور، سحمر ومشغرة في البقاع الغربي.
1: حزب الله وفي سلسلة بيانات أشار إلى استهدافه بالصواريخ تجمعات إسرائيلية في بلدة القوزح والبياضة والموقع المستحدث في نمر الجمل.
0: وأمس أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القتلى منذ الثاني من آذار حتى الرابع والعشرين من الحالي إلى 3151 شخصا وإلى 9571 جريحا.
1: وبالنسبة لمفاوضات الجمعة العسكرية في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، فإن المعطيات تفيد بأن الوفد اللبناني يحمل ملفا قوامه مطلب أساس يختصر بتثبيت وقف النار والخروقات الإسرائيلية قبل الانتقال إلى أي بحث آخر.
0: وسيعرض الوفد ما قام به الجيش منذ بدء انتشاره في الجنوب عقب اتفاق تشرين الثاني 2024، موضحا أنه نفذ مهامه بإمكانات محدودة وفي ظروف ميدانية معقدة، وأن المؤسسة العسكرية دفعت ثمنا بشريا في خلال عمليات تفكيك الأسلحة والألغام.
1: كما سيشير الوفد اللبناني إلى أن الجيش لم يكن يمتلك معلومات مسبقة عن مواقع الأنفاق أو مخابئ الأسلحة، وأن كل الإجراءات التي نفذت موثقة لدى القيادة ولجنة الميكانيزم، على أن يطرح الوفد كذلك ملف المساعدات العسكرية.
0: وتردد إعلاميا أن جزءا من خلفية العقوبات المالية غير المسبوقة التي صدرت عن خزانة الأمريكية بحق ضابطين في الجيش والأمن العام يتعلق بعدم رضا أمريكي بعد المعلومات التي قال مسؤولون أمريكيون إنها وصلت إليهم، ومفادها بأن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية الرسمية كانوا ينقلون إشارات إلى أهالي بعض المنازل في منطقة جنوب الليطاني عن تبلغ الميكانيزم بوجود سلاح فيها أو في مخازن معينة فيصار حينها وبناء على هذه الإشارات إلى نقل السلاح من قبل من يقف وراءه إلى مكان آخر قبل الكشف عليه من جانب الجيش الذي كان مولجا بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.
1: وبحسب المعلومات أيضا فإن الأمريكيين كانوا أوصلوا رسائل إلى قيادة الجيش بضرورة ضبط هذا الوضع باعتبارات أن هذه المعلومات كان يجب أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ المهمة.
0: في المتفرقات وعلى هامش الحرب وقع إشكال الليلة الماضية بين عدد من الشبان من بلدتي مغدوشي وعنقون تخلله إطلاق نار كثيف ولاحقا طوقه الجيش.
1: وبحسب بعض الشهود فقد اشتبه عناصر من شرطة بلدية مغدوشي بمجموعة شبان في البلدة كانوا يقومون بتحركات مشبوهة قرب منطقة كانت أقفلتها البلدية سابقا، وبعد التوجه إلى المكان حصل اشتباك تطور إلى إطلاق نار بين الشبان والبلدية وتم تكسير سيارة تابعة لبلدية مغدوشي، واستمر الإشكال الذي تخلله إطلاق نار لمدة نحو 17 دقيقة إلى أن وصل الجيش وطوق المنطقة.
0: وقد أوقفت استخبارات الجيش مطلق النار فيما أسفر الإشكال عن إصابة شاب من عنقون بطلق ناري نقل على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حاله بالمستقرة.
1: في الوقت الذي يبدي فيه البعض تفاؤله بإمكان توقيع اتفاق في أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض في شأنه بعد، والمفاوضات تسير في صورة منظمة وبناءة، وتم التفاوض على معظم بنود الاتفاق معها.
0: وأكد أنه لا يوقع اتفاقات سيئة بخلاف من سبقوه، وأنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، مشيرا إلى أن الوقت في مصلحة واشنطن وعلى الطرفين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح، وأنه لا مجال لأي أخطاء.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران، موضحا أن إبرام اتفاق معها لا يزال ممكنا اليوم.
0: وقال إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سنضطر إلى التعامل مع الأمر بطريقة أخرى، وسنمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن نستكشف البدائل، لافتا إلى أن هناك إمكانات قوية للدخول في مفاوضات محدودة في شأن الملف النووي الإيراني.
1: شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا، وأن ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه، مشيرين إلى أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منه ويتم التفاوض على الصياغات.
0: أما صحيفة نيويورك تايمز فلفتت إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، بينما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الطرفين أحرزا تقدما في المفاوضات في شأن بنود رئيسة في اتفاق السلام.
1: وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في شأن هرمز لا يزال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة في شأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا.
0: في المقابل ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل عرقلة بعض البنود الجوهرية في الاتفاق المحتمل، ولسيما ما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك يبقي احتمال انهيار الاتفاق أو إلغائه قائما.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم إلى أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، في حين أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم بحثوا مع هيئة عمانية في مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه.
0: الخارجية العمانية شرحت بدورها أن وفدي البلدين اجتمعا لدرس المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي.
1: في الغضون أظهرت بيانات شحن أن ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تغادر مضيق هرمز متجهة إلى باكستان اليوم، بعدما غادرت ناقلة عملاقة محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين الخليج السبت الماضي، بعدما ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.
0: نذكر بالعناوين. لبنان يتأرجح بين تهديد حزب الله والرد الأمريكي. واشنطن ندعم الحكومة وحقبة احتجاز حزب الله للبنان أوشكت على الانتهاء. قاسم من حق الشعب إسقاط الحكومة وسنعلن التحرير الثالث. إسرائيل ترامب أتاح لنا حق الدفاع عن النفس على كل الجبهات وصدقنا على خطط لمواصلة معركة لبنان. تراجع حدة التفاؤل في إيران واحتمال العودة إلى العمل العسكري. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع، إلى اللقاء.

0: تأسى قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع محدود بالحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرار على الساحل. أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالجبال اعتبارا من بعض الظهر. بكرة ارتفاع بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، والأربعاء أيضا ارتفاع إضافي بالحرارة بالداخل وبتكون أعلى من معدلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات، تتخطى معدلاتها وضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بالمناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعض الظهر. أما الخميس فتراجع ملحوظ بالحرارة بالداخل.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتسلق.

0: هذا اليوم من العام 1979 إسرائيل تنسحب من مدينة العريش وتعيدها إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد. وفي مثل هذا اليوم من العام 1961 الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن عن العزم على إرسال بعثة رواد فضاء إلى القمر.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأم ولادها الصبيان بيتخانقوا وبيضربوا بعض. ما فيك تمنعي ولادك الصبيان يتخانقوا، مش بالضرورة هن عنيفين تعم يضربوا بعض. هيدي طبيعة الصبيان وجسمهم، بيختبروا قوتهم الجسدية بهيدي الطريقة. بس يكبروا حيتعلموا انه بس فيهم يضربوا تيدافعوا عن حالهم. بما انهم بعدهم صغار هيدا الشي صعب عليهم يميزوه. فيك تخبريهم قديه صعب عليك تشوفيهم عم بيتخانقوا بهالطريقة.
0: نصيحة طبية.

0: أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية أنه لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ باتجاهها، فأن لإسرائيل كل الحق في الرد.
1: وتابع أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مشددا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.
0: وقال روبيو: اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء ليلة الماضية، ربما اليوم، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل مع إيران.
1: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى التحرير إن ذكرى تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.
0: أضاف أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا، والتفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. الرئيس عون شدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الإقليمية.
1: ميدانيا، استهدفت غارة رابيد على طريق الخردلك في الرومان ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة في خلال اشتباك في جنوب لبنان.
1: ونقلت القناة 12 عن مصدر أن الجندي قتل إثر استهداف حزب الله بمسيرة قضادية قوة إسرائيلية في بلدة دبل.
0: ووفق المعلومات فقد قتل رقيب في الجيش الإسرائيلي في المعارك في الجنوب، وكان يقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء آثار الحديد 401.
1: وفي الجنوب قتلت مسيرة شخصا وجرحت آخر في غارة على دراجة نارية على طريق الخردلي.
0: فيما يتوقع يزور لبنان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بعد عيد الأضحى، نقل عن مصادر رفيعة متابعة للملف اللبناني في باريس أن الاتفاق الأمريكي الإيراني إذا أبرم سيكون على حساب لبنان بالنسبة إلى نزع سلاح حزب الله.
1: أضافت أن الجانب الأمريكي قد يترك إسرائيل على موقعها الحالي، ما يعني أن الاحتلال سيبقى ومسألة نزع سلاح حزب الله ستبقى مطروحة من دون أي حل، مشيرة إلى أن باريس ترى التحليل الذي كان سائدا في بعض الأوساط اللبنانية أنه عندما يتم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ستتم معالجة موضوع سلاح الحزب، وهو تحليل خاطئ، وهذا ما توقعته باريس منذ البداية.
0: كما ترى باريس أن هذه كانت حسابات الرئيس نبيه بري، إذ توقع أن يتم اتفاق بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني، وعندئذ سيشعر حزب الله أنه أقوى بهذا الاتفاق. ولكن بري وردا على السؤال عن الاتفاق وإمكان شموله لبنان أجاب أن العبرة تبقى في التنفيذ.
1: بعد الأنباء عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.64 دولارا أو 4.48% إلى 98.9 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولار للبرميل بانخفاض 4.42 دولارا أو 4.58%.
0: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

حر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحد ظهرا. حوار حر نجمع في

0: لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل

برجك اليوم على لبنان الحر. كمان بداية أسبوع جديد منتمنى لكم إياها عبر لبنان الحر، وخلينا نبلش صباحنا مع الأبراج. برج الحمل أسبوع مثمر، ممكن تلاقي حلول لمصاريف غير متوقعة ظهرت مؤخرا. برج الثور استقرار مالي عم بلوح بالأفق، ولكن مننصحك بتأجيل الاستثمارات الكبيرة لنهاية هالأسبوع. برج الجوزاء ممكن تحصل على مكافأة أو خبر مالي صار بيتعلق بشغل إضافي قمت فيه. برج السرطان الحذر مطلوب بالمصاريف اليومية، فحاول انك توازن ميزانيتك بعناية. برج الاسد طموحاتك المالية عالية، وهيدا الاسبوع رح تبلش بوضع حجر الاساس لمشروع جديد. برج العذراء ركز على التنظيم، ترتيب ورقك المالية رح يجنبك الكثير من وجع الراس. برج الميزان التوازن هو شعارك، في فرص لزيادة الدخل ولكنها بتتطلب جهد إضافي. برج العقرب ممكن تضطر لحتى تاخد قرار مالي حاسم، استشير أهل الخبرة قبل ما تقوم بأي خطوة. برج القوس الحظ رح بحالفك ببعض التفاصيل الصغيرة، ويمكن تلاقي مبلغ كنت انت ناسيه. برج الجدي انضباطك المالي ممكن يخليك تعطي ثمار كتير حلو، وتفكر بشراء شي جديد له قيمة وممكن يساعدك على المدى الطويل. برج الدلو أفكار مبتكرة رح تتحول لمصدر دخل مستقبلي، فما تهمل إبداعاتك. وأخيرا مع برج الحوت كون حذر من الوعود المالية غير المضمونة، والتزم باللي هو ملموس فقط. برجك اليوم على لبنان الحر.

صباح الخير وين ما كنتوا بلبنان وبكل أنحاء العالم ب 25 أيار. اليوم هالنهار بده زفة ما هيك؟ زفة عروس. شرفكم يعني 25 أيار ذكرى المقاومة والتحرير. أي مقاومة وأي تحرير عم نحكي عنه؟ مع احترامنا لكل يلي راحوا بهديك الايام, بس انه هلا يا محلى هديك الايام. انا محلكم يا شباب, يعني كنت بلغي شيء اسمه المقاومه والتحرير, ذكرى المقاومه والتحرير, لانه عن جد عم نضحك على حالنا ونضحك على العالم ونضحك على الناس اللي قاعدين بالخيام وبيوتهم مهدمه وقاعدين كمان بمراكز الايواء اللي هي مدارس رسميه.

كنت أخبركم الواحد إذا بده يشوف حدا مثلا من هالشباب أو الصبايا أو الستات الموجودين بالخيام شو بقول لهم؟ مبروك مبروك ينعاد عليكم عيد المقاومة والتحرير أو عبال كل سنة، شو بنقول لهم؟ شو بضيفونا الواحد بهالعيد بهالذكرى بضيفوه يعني مش هيك؟ شو بضيفونا؟ شو بيتضيفوا الناس؟ عن جد حرام حرام ينضحك على هالعالم. لو عملناها ذكرى وما فرصنا وكفينا أشغالنا عادي وما سكرت الدولة ليه ذكرى راحت. طب ما كمان ذكرى شهداء ست أيار ما حدا حس فيهم مش مزبوط صح ولا لا؟ قولولي يعني نحن هلأ عنا احتلال بكرة شو منسميه؟ ذكرى المقاومة والتحرير رقم 3 رقم 10 رقم 20 شو هيدا ولوه؟ إذا بتسألوا ولد صغير عشو بتنام وعشو بتوعى تحديدا بالمناطق اللبنانية اللي معرضة أكثر شيء لصوت المسيرات بيقولوا لك شيء على الوز هيدي صوت المسيره بتحلق على الواطي وبترجع بتطلع بتروح وبتجي تحرير

0: كاملة متكاملة عن هالموضوع. فإذا ماركو روبيو رد على تهديد الشيخ نعيم قاسم وقال نقف بحزم إلى جانب الحكومة، وحقبت احتجاز حزب الله للبنان أوشكت على الانتهاء. واليوم كرر أنه لإسرائيل دايما الحق بحماية نفسها إذا كان حزب الله رح يطلق صواريخ أو يطلق صواريخ تحديدا باتجاهها، فلإسرائيل كل الحق بالرد. وكان الشيخ قاسم هدد وقال ما يحصل في الجنوب اسمعوا بداية لزوال إسرائيل.
1: أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، قولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء ليركضوا على جريكم، وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقول لكم هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع. سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصرياته بينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: سمعنا الشيخ نعيم قاسم ببقوسته مبارح. سؤال واحد بيطرح حاله بهالحلقة وأكيد رح يتفرع منه بخلال إجاباتكم أسئلة عديدة، هل برأيكم أنه الحزب قرر ينقلب على الداخل، أخذ القرار بالإنقلاب على الداخل، ومين قادر يحمي الدولة والحكومة والمؤسسات والشعب؟ خصوصا لما نسمع وزير خارجية الأمريكي عم بقول ندعم الحكومة اللبنانية، مش هيني ها؟ فإذن هل برأيكم أنه الحزب أخذ قرار بالإنقلاب على الداخل، ومين قادر يحمي الدولة والحكومة والمؤسسات والشعب؟ اتصالاتكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-95-9111. في ناس سبقوا الموضوع وبعتوا رسائل طبعا حتى سبقوا الأسئلة، أنا ما رح مرق الفويسات قبل طرح السؤال، لذلك بتمنى عليكم هلأ تبلشوا تجاوبوا على الأسئلة. ومع محبتنا للجميع بتمنى تكون المداخلات هادية ورايقة وما حدا يكون متوتر ويحكي على رواق، ما بدنا نزيد الطين مش حول بلي مصيبه.

0: اتصالات على 09-218-233 فويس مسجز 70-959-111. خليني اسمع اول رسالة من شارل من كندا.
1: عم بسمع ان اليوم عيد التحرير، مغترب من كندا عم بحكي معك.
0: ايه اهلا شارل.
1: حرب التحرير، وين في عنا تحرير؟
0: صح.
1: يعني معقول بعدنا عايشين ببلاد الماو ماو نحن؟
0: بالله لا لا
1: انت. والشيخ نعيم، يعني الشيخ نعيم كل مدي بتحفنا بخبرية بتخبرية صنفور بأيام زمان. يا أخي اتركوا هالبلد يعيش بقى، هالمغتربين اللي مشانطلين بكل دول العالم عايشي على التلفزيون وعلى الأخبار وعلى الإنترنت. اتركوا هالمغتربين واتركوا هالشعب اللبناني يعيش بقى، حاجة بهدلة. لك صرنا مسخرة بين الدول، مسخرة. يا أخي شو إنه شو مغارت علي بابا لبناني، يعني ما في إله هدوء. طيب وأخيرا بعدين شو حرب التحرير؟ يعني صارت إسرائيل ببيروت بعد بلك حرب التحرير. بذكرنا وديك خبرية، قوم عني لفرجيك. لك عيب والله عيب، ما بقى طلعوا شخصيات على الراديو، العالم كله عم تتسمى علينا. استحوا بقى خجل، خلي الشعب اللبناني والسياسيين اللبنانيين يخجلوا. تعالوا شوفوا العالم وين صار، دهروا شوفوا وين صاروا برات لبنان، وين نحن بعدنا عم ننزل نزول، بالنا بتحرير وغير تحرير وقضايا مثل لعب ولاد صغار.
0: طيب
1: مثل تلاميذ المعارف، يعني شيء بهدل اكثر من هيك ما بقى يصير. ما بقى تطلعوا هيك شخصيات على الراديو، عيب.
0: لا شار،
1: شوف العالم وين صارت ونحن وين بعدنا بننزل نزول.
0: اول شيء
1: يعطيكم العافيه.
0: تلاميذ المعارف يعني تلاميذ المدرسه الرسميه، مع احترامنا لرايك بس تلاميذ المدرسه الرسميه كمان بينرفع لهم قبعه، ما لا يجوز انه نقول مثل تلاميذ المعارف، لا قلبه مثل تلاميذ الجردان. اوكي بس اذا بتريد. تاني شي شارل، ما تقول ما بقى تطلعوا هيك شخصيات، يعني امبارح تصريحه، اذا تصريحه رد عليه روبيو ما منطلعه على الهواء كمان، معلش هيدي شغلتنا بقى، حقك تقول بدك ايه، بس انك تزم بالمدرسة الرسمية ابدا مش مسموح اطلاقا. المدرسة الرسمية خرجت ناس والجامعة اللبنانية خرجت ناس، فإذا بتريد يعني مثل ما كنت عم بقول قبل شوي، شوي ضبط الكلمات بيكون أحسن. 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. بسمع إبراهيم.
2: بونجور خيي طوني، صباح النور ولبنان، صباح الحرية، صباح أي عيد. يعني أول شيء أنا بقدر الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكلهم، ولكن أكبر غلطة نحن بلشنا فيها نهارنا اليوم أنه بعد في عيد تحرير. تحرير من شو؟ هيدا الموضوع خيطوني، مفروض هيدي يعني هالمناسبة بقى خلص تنحذف، لأنه نحن ما عرفنا حفظنا على هيدا، على هاي المناسبة، يعني كمناسبة تكون عزيزة. تحرير شو؟ تحرير من مين؟
0: أوكي.
2: تحرير ما بعرف، يعني البلد هني عم يقدموه على طبق من ذهب لإسرائيل. فإذا أنا أكيد نحن ضد كل شيء اللي عم يقوله نعيم عاصم، وهيدا الزلمة صدقني يعني أفلس تام، يعني لا حديث لا منطق، هيدا ما بقى ينطلي كل هالحكي المقلو معنا وهالوهم على اللبنانيين. انتصار شو؟ انت بدك تركع مين؟ ما احترامي لقاله، ما هو الركع وركع شعبه قبله، يعني وين السند؟ هو سند وبيجي بيحكي لك بقرض الحسن وزوال إسرائيل. لك يا خيي انت خلي بيتك ما يزول أول شيء، رح تزيله لبنان عن عن عن بقعة الكرة. أوكي. الأرض يعني بقى هيدي كلها أمور تفاهات، هيدا مثل ما بيقولوا يعني هيدا حكي للحكي، حتى ما نقول كلام قاسي، يعني هيدا حكي من رجل غير مسؤول. ما بعرف يعني كيف، ما بعرف هي شو صفات الرجال اللي بحطوهم مسؤولين عندهم.
0: رح وقف الرسالة، صارت دقيقتين وشوي يعني، لا ما تأخذنا إبراهيم مشان تاني مرة، بتمنى تكون رسالة أصغر من هيك لحتى نمرق الكل بما حبب لك إياها. وطبعا لبنان الحر منبر مفسوح للجميع. استراحة صغيرة منرجع منتابع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

0: أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية أنه لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل الحق في الرد. وتابع أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مشددا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وقال: اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية وربما اليوم، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى التحرير: إن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701. أضاف أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا، والتفاوض لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. الرئيس عون شدد على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلام الإقليمية. في رد على كلام الشيخ نعيم قاسم، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم عبر أكس: إن تدعي أطراف النزاعات المسلحة تحقيق الانتصارات رفعا للمعنويات وإن تتجاهل الخسائر فهذا أمر متوقع، لكن هلوسات الشيخ نعيم الهادفة للتعمية والتجهيل فتدل عن إفلاس وانهزام وانفضاح، ما سيؤدي إلى تصاعد إحباط البيئة والتأكد من قرب النهايات. وقفة إعلانية ونتابع الأخبار.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نواصل تقديم الأخبار من لبنان الحر. قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان ردا على كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس: قليل من الحياء والصمت بعد استجلابكم الاحتلال والموت والدمار ولعنة التاريخ. أضاف: التحرير الفعلي لن يكون على يدكم بل على عاتق الدولة، فأعفوا أنفسكم من شر البلية كي لا تثيروا الضحك والشفقة والحنق في آن واحد. نفذت مسيرات إسرائيلية منذ الصباح 3 غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رومان الجرمق وسيارة على طريق الجرمق الخردلي ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رومان الجرمق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. وأفادت معلومات بأن المستهدف في الغارة على طريق الخردلي هو زياد الأحمد ابن رئيس بلدية الوزان السابق. وصادفت غارة فجرا منزلين في بلدة أرزون قضاء صور ودمرتهما. في المقابل تم تفعيل صفارات الإنذار في عرب العرامشة تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر نسبيا بسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها وبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا وضباب على المرتفعات خصوصا بالمناطق الشمالية بالأيام اللي جاية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا لمنطقتنا. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع محدود بالحرارة، بكرة أيضا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. الأربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة بتتخطى معدلاتها بالبقاع بحدود 3 درجات، أما الخميس فغائم جزئيا مع تراجع ملحوظ بالحرارة خصوصا بالداخل وريح ناشطة مع ارتفاع موج البحر.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: في معكم برنامجنا عبر لبنان الحر. بعرف يمكن تشتت أفكاركم شوية بين الموجز والطقس، ولكن سؤالنا هو هل برأيكم أن حزب الله أخذ قرار بالإنقلاب على الداخل، ومين قادر يحمي الدولة والحكومة والمؤسسات والشعب من بعد ما هدد الشيخ نعيم أنه الشعب ممكن ينزل على الشارع ويسقط الحكومة؟ رد عليه روبيو وقال له حقبة احتجاز حزب الله للبنان أوشكت على الانتهاء، ونقف بحزم إلى جانب الحكومة. كون هلا على 09-218-233 فويس مسج 70-959-1111 70-959-1111 رسائل صوتية مش رسائل مكتوبة. وبتمنى برجع بكرر نحكي بهدوء وبدون انفعال حتى نسمع ونفهم على بعضنا. خليني اسمع بشرة.
1: بونجور توني، يعطيك العافية. فرق شاسع، شهيد بيضحي كرمال بيضحي بنفسه، كرمال استقلال بلده، شهيد آخر كرمال يربط موته بدولة أخرى. هاي أولا. ثانيا، أساسا كان من المفروض وقت هلا انسحبت إسرائيل، هني ليش أخذوا زمام الأمور الحزب الله؟ لأنه انسحبت إسرائيل بضغوط دولية.
0: أوكي.
1: ولكن كان من المفروض الجيش اللبناني، هي قبل كل شيء كان شروطة إسرائيل أنه خلي الجيش اللبناني يفوت على الحدود، أنا ما بتعدى على لبنان. كان من المفروض دغري الجيش اللبناني يفوت مطرح إسرائيل، هي أولا.
0: أوكي.
1: ثانيا، ما ننسى أنه اللي سمت حالة مقاومة، كان في مقاومات بالجنوب، كان في الأنصار، كان في مقاومات تابعة للحزب القومي السوري، للحزب الحزب الشيوعي، وأحزاب أخرى كانت كلهم.
0: في حدا من الأصدقاء عم بتلفن، في حدا من الأصدقاء تلفن. ها، وقف من عندك الفويس، ما تأخذونا. يلا من كفي من كفي.
1: ضحوا فيهم، قتلون، يعني قتلون لحتى هني يحتكروا شيء اسمه المقاومة بهالشكل، تيربطوا وجودهم بوجود إيران.
0: شكرا.
1: وشكرا.
0: أهلا وسهلا فيك بشرى. 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-1111. اتصال. ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك بشير، كيفك سيستون؟
0: أهلا بشير.
2: السؤال اللي صارح حضرتك كرمال إذا بينزلوا على الشارع،
0: مين بيحمي هالدولة في حال نزل جمهور الحزب على الشارع وقال بدنا نسقط؟
2: مين بيحمي الدولة؟ أنا يعني صراحة ما بعرف، لأنه في تجارب قبل وصارت، ما في حدا بيقدر إذا نزل الحزب على الأرض يقدر ينزل يوقف وجهه، مش لأنه ما بيقدروا له، لأنه دائما في تواطؤ معه، ودائما بيتفقوا هن وياه ليصبحوا حكومه، وقبض باطنهم هون وقبض باطنهم هلا. رئيس الجمهوريه بيقول هذا الزمن، ولا ان شاء الله يكون، لانه معروف حزب الله باخر مراحله بده يشغل، بده يولع الشارع. بتنجح ما بتنجح ما بعرف، بس لانه انا بعتبر انه تلتين كل شيء بالبلد سياسيا وامنيا هو لاله، تحت سلطه، تحت رعايته.
0: اوكي. شكرا لك بشير، مرسي للمختصر المفيد. في انذار عاجل لسكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية، هل انذار وجهه أدرعي يعني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والبلدات التالية هي النبطية تحت الويز جزين، سجد جزين، عين قانا، حروف، زبدين النبطية، كفر رمان، الدوير، عدشيت الشقيف وميدون. طلب من سكان هالمناطق الإخلاء فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة ما بتقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. يلا كمان اتصال. ألو
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
3: صباح معك هيام.
0: كيفك يا هيام؟
3: الحمد لله، أنت كيف معك؟
0: الحمد لله. كيفك يا هيام؟ خبرينا.
3: رواء، ماشي الحال. إيه رواء،
0: قولي هيام.
3: تفضل توني سؤالك لو سمحت.
0: ما سمعت السؤال؟
3: لا لا، أنا ما عندي راديو، أنا بحب أزق لك.
0: طيب هيام، لا بده يكون عندك راديو لتسمعيني، ما فيك تتصلي وتاخدي وقت حدا وتقولي لي ما عندي سؤال، تفضل سألني السؤال بليز. لا هيام، هيام تقبلين؟ لا حبيبة قلبي، هيك أنا البرنامج يعني اسمعوا السؤال، ما حدا ما عنده راديو، ولا شو عرفك إنه أنا على الهواء هلا؟ معليش مشينا. يلا ألو.
4: ألو،
0: أيوة.
4: صباح الخير.
0: صباح النور،
4: كيفك استاذ؟
0: أهلا نجاح.
4: أنا بقول لك هيدي الذكرى السنة كتير قليمة، لأنه ما في تحرير. وين التحرير؟ في دمار شامل. وبقول له للشيخ نعيم قاسم يسمع كلام رئيس الجمهورية وقت قال له عود إلى رشدك، تعقل، لأنه عم بضلل الشعب حرام. لأنه وين التحرير؟ كله قاعدين بالخيام وهون بالمناطق كلها بالمدارس.
0: طب مين رح يدافع عن لبنان في حال الشبيبة قرروا يتحركوا بالشارع؟ لأنه قال رح نلجأ للشارع، ممكن نلجأ للشارع، ممكن.
4: هلأ في حال لجأوا للشارع
0: مين بيحمي الناس والمؤسسات والدولة؟
4: احنا الجيش هو بيحمي البلد. شو الدنيا ما نفلتي كمان، يعني في جيش لبناني، ووقت القائد الجيش بيعطي الأمر اليوم بينزل.
0: قائد الجيش ولا عم تحكي رئيس جمهورية؟ لأنه هو قائد القوات المسلحة.
4: المسلحة قائد الجيش كمان، قائد الجيش رودولف هيكل كمان لما بيعطيهم الأمر أكيد بالتوافق مع رئيس الجمهورية. بقى بقول له للشيخ نعيم آخر كلمة، إذا بتريد تعقل جي على ضميرك، حاجم ضل للعالم حرام. وين شكرا. التحرير؟ ما في تحرير، هيدا عبودية وإذلال.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. بسمع ابو سهيل.
5: صباح طول.
0: صباح النور، يا هلا
5: عمي. شو السؤال هذا اللي مين بيحمي الدوله؟ لكن كيف نحن بقى نقتنع انه الدوله بقى تحمي اهل الجنوب؟ انه اذا حزب الله نزل على الشارع مين بيحمي الدوله؟
0: مين بيحميها؟
5: شو هالدوله اللي بده مين يحميها؟ وجغرنا نحن سنتين عم يقنعونا انه الدوله بقى تحمي الشيعة بالجنوب. كيف هالسؤال؟ طيب نائد ونائد.
0: لا لا، مش نائد ونائد، جاوب جاوب. هل جيشنا قادر يحمي دولتنا؟ ما كمان سؤال هيدا استطرادي معه، صح ولا لا؟ عم تقول انه هلا نحن بالداخل واسرائيل عندك قوة جهنمية واقفة على الحدود، لبل بطلت واقفة على الحدود، فاتت لجوات الحدود، اوه مدري قدي، ممكن شي 68 ضيعة، الله يستر ما يكون اكتر. الو
6: الو،
0: ايوه.
6: صباحه.
0: صباح النور.
6: الجيش اللبناني.
0: مين معي بالقبل؟
6: معك وليد.
0: تفضل وليد.
6: الجيش اللبناني سنة 48 بقيادة خايف بطقة فات واحتل الملكية. هذا الوحيد بالجيوش اللبنانية. قائد اللي كان هو أول جيش بأماطة اللبناني بن خايف وعينان مخايف بطقة.
0: نعم.
6: هذا أول جيش. قام كميل شمعون كان وزير خارجية، طلبت منه بريطانيا ينسحب لأنه مكفي على تل أبيب. هذا الجيش اللبناني كان من زمان هيك. من بعد 43 عملوا جيش شتكتك شتيعة.
0: عملوا جيش شتكتك شتيعة؟
6: شتكتك شتيعة. كل مين بده يفوت على الجيش معاكين الأغنياء.
0: طب هلأ بالوقت الحاضر، هذيك الأيام خلصت هذيك الأيام.
6: وقت الحاضر شدنا كثير على شكلهم، شكلهم وشكل غيرهم. كانوا الفلسطينية والسنة والدروز والشيعة كلهم ضدنا وما قدروا عملوا شيء. إذا نحن مطولين بالنا هلأ.
0: طب من هلأ جاوب بعد ما جاوبتني لحد هلأ؟
6: نحن مش رح نتكل على الدولة.
0: يعني بدك تصير جمهور.
6: شو بعمل يعني؟
0: وليد اسمعني شوي، جمهور مقابل جمهور يعني؟
6: طيب شو بعمل؟
0: جمهور يعني؟ ضد الحكومة وجمهور مع الحكومة.
6: الحكومة إذا الحكومة مثل العجز الأمنية شريك القاضي والحرامي
0: يلا وليد شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، يعني ألف أهلا وسهلا. خليني أسمع كمان مزيد ومزيد من الفويسز. 09-218-233 للاتصالات. بليز ما حدا يدقلنا على رقم الواتساب. أوكي صلاح.
7: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
7: بالنسبة ينقلبوا على الداخل، ما في داعي ينقلبوا على الداخل.
0: نعم.
7: لأن هيدا يخدينوا قرار من زمان بس ملتهيين بإسرائيل.
0: نعم. اوكي عيني شو صار معه؟ وين صلاح؟ وقف صلاح لحاله الفويس ما هي؟ خليني ارجع اسمعه ولا هو فويس صغير؟ شو فويس صغير؟ يلا خليني اسمع هلا اتصال. اهلا. الو الو
8: الو.
0: ايوه اهلا.
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: معك فؤاد.
0: اهلا فيك فؤاد.
8: في حال حزب الله،
0: هل برأيك قادر يعمل انقلاب على الدولة؟
8: ما في يعمل انقلاب، ومطلب بيده يعمل انقلاب نهائيا، لأنه هو كان بده يعمل انقلاب ومطلب بيده.
0: كان بده يعمل انقلاب ما طلع بيده. أيمتى؟
8: لما عمدت 100 غارة ببيروت وبدواحي بيروت هذا كان بده يعني نعمل انقلاب على الدولة اللبنانية.
0: لما عملت 100 غارة كان بده يعمل انقلاب على الدولة؟
8: ايه لما عملت 100 غارة بعشر دقايق اسرائيل.
0: ايه هو
8: عملت 100 غارة بعشر دقايق.
0: تهو يعمل انقلاب؟
8: هو كان بده يعمل انقلاب.
0: مين قال
8: لك؟ الاستخبارات الامريكانية كلها سوا
0: هيك خبروك؟
8: التنصت على الاجهزة تبعت الحزب.
0: عم تحكي جاد؟
8: هيك بده يعمل انقلاب.
0: اوكي بهديك الفترة يعني اسرائيل دافعت عن الدولة؟
8: هو مش اسرائيل، هي امريكا اللي دافعت.
0: ايه بس انه يعني بالنتيجة اوعزت لاسرائيل تدافع عن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية، هذا اللي بفهم من كلامك.
8: هو هيك اللي صار.
0: انه هيك بفهم من كلامك، مش هيك اللي صار، هيك بفهم من كلامك. يلا شكرا لك. بسمع فادي.
9: بونجور
0: فادي من الجنوب. اهلا وسهلا.
9: معك فادي من الجنوب من الكرة الحدودية.
0: اهلا وسهلا.
9: هيدا عيد التهجير، ذكرى التهجير لأهل الجنوب. الجنوب قبل 2000 كان عايش ببحبوحة، 25 سنة بحبوحة وازدهار وأعمار وفتح طرقات وعالم عايشة مبسوطة من دون طائفية من دون شيء، كل الطوائف اللبنانية كانت عايشة مبسوطة ومرتاحة.
0: نعم.
9: بعد 2000 استلم الجنوب اللي مستلمينه هلا، صار الجنوب مدمر 3-4 مرات، وأهل الجنوب مدمرين ومهجرين 3-4 مرات من بيوتهم، فما بعرف مين عم بيحمي لبنان.
0: شكرا لك حبيب القلب فادي. خليني اسمع اتصال. الو الو الو الو راح الخط. بسمع سمير.
10: بونجور استاذ توني. استاذ توني انا بقول الدولة هي بتحمي حالها بحالها لانه اسمها دولة.
0: الدولة بتحمي حالها لانه اسمها دولة، ما تاخذينا تغلبطنا بالاسامي. اوكي كمان في اتصال. مصطفى
11: على استاذ توني. استاذ صباحك. معك مصطفى. عن جد عن جد اللي استحوا ماتوا.
0: لمين عم تقولها هاي؟ ما فهمت عليك، ما عرفت هاي لمين عم تقولها يا مصطفى. شكرا لك. 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. يلا داني.
12: توني صباح الخير. معك صباح داني ابو رجيلي.
0: اهلا بداني.
12: توني بالنسبه لاول سؤال عن ما يسمى بعيد المقاومه والتحرير، هذا كذب كبير وللاسف هن مصدقينا. من الألفين لليوم ما في شيء اسمه لا تحرير ولا مقاومه ولا شيء. تاني شيء بالنسبه ل اذا انقلب على الداخل مين بيحمينا؟ الجيش مجبور يحمينا، وحاجه خايفين انه الجيش بده يفرض والجيش ما بعرف شو لا خي الجيش ما بيفرض، بده يفرض شو هن كلهم 20-30% من الجيش يلي هن من الفئة تبعو الهوذيك، يفرض يروحوا أكتر شيء بيرجعوا بكمشون بكبون بالحبس. طيب. بالنسبة للشيخ نعيم خلص بكفي، يعني الشيخ نعيم اتحفنا بالمسحات تبعه التقيلة.
0: اوكي شكرا لك. هلا افدنا انه في حادث سير بمنطقه الرميلي مش استهداف، فاذا اللي صار بالرميلي هو حادث سير مش استهداف. لحرجع اسمع انا وياكم موضوعنا، فاذا اليوم ذكرى المقاومه والتحرير. ماركو روبيو رد امبارح على تهديد الشيخ نعيم قاسم وقال نقف بحزم الى جانب الحكومه وحقبه احتجاز حزب الله للبنان اوشكت على الانتهاء. اليوم بنيودلهي كرر انه لاسرائيل دايما الحق بحماية نفسها، اذا كان حزب الله رح يطلق صواريخ او يطلق صواريخ باتجاهها فلاسرائيل كل الحق بالرد. هيك قال امبارح المساء الشيخ نعيم، هدد وقال ما يحصل في الجنوب بداية لزوال اسرائيل. بسمع انا وياكم نعيم قاسم.
13: انا انصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، قولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء ليركضوا على جريكم وقولوكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقلكم هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع. سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصرياته بينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدة. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: سمعنا فأزن الشيخ نعيم شو عم بيقول. من كمان كلام الشيخ نعيم فينا نسأل سؤال، هل فعلا الحزب مهدد بوجوده؟ وشو رأيكم بقوله سندافع حتى النصر أو الشهادة؟ شو أقولكم؟ يلا 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. ألو وين رحتوا؟ ألو ألو ألو، عم يقطشوا الخطوط أو في حدا أصلا عم بيعملها هيك؟ ألو
14: ألو مرحبا سلطوني.
0: أهلا وسهلا يا هلا.
14: معك بيير.
0: أهلا فيك بيير.
14: سلطوني بدي أعلق نقطة صغيرة على كلام نعيم قاسم. سلطوني هذا وين عايش؟ بأي كوكب؟ بس فينا نحن نوجه له السؤال. طب معقول واحد؟
0: طب أنا هلا بدي أسألك، بيقول هو الحزب مهدد بوجوده سندافع حتى النصر أو الشهادة.
14: يا سلطوني ما هو دافع وشفنا طريقة التدافع اللي دافع فيها وانا صلتنا.
0: مش التدافع، طريقة الدفاع. ايه؟
14: يعني هذه كذبة كبيرة صارت عم بكذب على الناس، عم بيستخفف بعقولنا. يعني عيب يطلع لعيم قاسم يحكي هيك قدام العالم. يعني إبر بمج بعضه عم يعطيها لمناصرينه ليضلوا النت شادين ركابهم، أما غير هيك قصة بي كل خلص.
15: طب هلا إبر وغير إبر من سيدافع عن حكومة أو الدولة؟ أو يعني قبل شوي سمعنا أحد الأصدقاء بيقول إنه إذا هن نزلوا نحن كمان رح ننزل. طب هل الجيش مش قادر يدافع عن دولته؟
14: أول شيء الدولة موجودة والجيش اللبناني موجود، ما بحدا يهول علينا بالشارع لأنه نحن موجودين بكل أطياف المسيحية والسنية والدرزية بأشرف ما لازم نكون إذا بدها يقرب حزب الله على أساس الدولة. نحن وراء الدولة. أما إذا الدولة قاعدت ببعض المحلات المفروض تكون شارع مقابل شارع، طبعا شارع مقابل شارع،
15: شارع مقابل شارع. يعني هذا الخوف
14: لأنه ما بقى بيسوى هيدا الهيمنة يلي عم يفرضها حزب الله على الشعب اللبناني بأكبر، على ثلاث أرباع شعب ما بدول على الشعب اللبناني بأكبر. خلصنا بقى هيدا التهويل وهيدي الأكاذيب والأقاويل، لأنه وصلنا لمرحلة تدمر البلد وعايشين هو عم بيأكل أصل ونحن عم نعدهم. يعني مش مزبوط اللي عم بيصير، نحن حتى صرنا عم نتأثر بالداخل، إذا ما تأثرنا عسكريا عم نتأثر اقتصاديا. مش مزبوط اللي عم بيصير.
15: يلا
14: في عتبة خلاص،
15: بس خد نفس نتفة صغيرة بس لحتى نوقف لنقدر نسلم. فينا نسلم هلأ ولا بعد فينا نسمع فويس إليه؟ فينا نسمع فويس سريع. بعد معنا فويس واحد بسمع دكتورة جيتا.
16: صباح الخير استاذ توني، صباح لبنان الحر، صباح جميع المستمعين، صباح الرأي الحر لكل مواطن. نحن نعتبر أن إعادة احتلال لبنان أكثر من 65 قرية محتلة ومدمرة في الأرض هو ليس كرامة وليس شرف.
15: نعم.
16: الشرف عندما لا نترك العدو يدخل شبرا واحدا في أرضنا، وعندما لا نسمح لأهلنا أن يتهجروا، أكثر من مليون شخص مهجر ونازح ويعيشون في الخيام على الواجهة البحرية لبيروت وفي المناطق الأخرى.
15: هيك كنا عم نقول.
16: أهلا وسهلا بهم، ولكن بالأحرى كان أن لا نصل إلى هذه المرحلة من الدمار والنزوح والتهجير من أجل من؟ ليس من أجل لبنان، إنما من أجل المفاوضات التي تجري في باكستان. معك الدكتورة جيتا ظاهر.
15: شكرا جيتا. محطة صغيرة منكون مع محطة إخبارية مع كارلا. بعد كارلا بنرجع بنكفي برنامجنا.

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان النبطية تحت لويز جزين، سجد جزين، عين قانا، حروف، زبدين النبطية، كفر رمان، دوير، عتشيت شقيف وميدون لإخلاء المنازل والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى الأراضي المفتوحة. ونفذت مسيرات إسرائيلية منذ الصباح 3 غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرمق وأخرى على طريق الجرمق الخردلي ودراجة على أوتوستراد كفر رمان الجرمق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. وأفادت معلومات بأن المستهدف في الغارة على طريق الخردلي هو زياد الأحمد ابن رئيس بلدية الوزان السابق. وصادفت غارة فجرا منزلين في بلدة أرزون قضاء صور ودمرتهما. في المقابل تم تفعيل صفارات الإنذار في عرب العرامشة تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. في رد على كلام الشيخ نعيم قاسم، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم عبر أكس أن تدعي أطراف النزاعات المسلحة تحقيق الانتصارات رفعا للمعنويات وأن تتجاهل الخسائر، فهذا أمر متوقع، لكن هلوسات الشيخ نعيم الهادفة للتعمية والتجهيل فتدل على إفلاس وانهزام وانفضاح، ما سيؤدي إلى تصاعد إحباط البيئة والتأكد من قرب النهايات. كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيوميجيان عبر أكس: قليل من الحياء والصمت بعد استجلابكم الاحتلال والموت والدمار، ولعنة التاريخ، التحرير الفعلي لن يكون على يدكم بل على عاتق الدولة اللبنانية، فأعفوا أنفسكم من شر البلية كي لا تثيروا الضحك والشفقة والحنق في آن واحد. تحدثت وكالة تسنيم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض أبادي، وصفة إياه بأحد قادة المسلحين وأعمال الشغب في أصفهان. تحدثت منظمة الصحة العالمية عن الاشتباه بأكثر من 900 حالة إيبولا في الكونغو. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 09-218-233 باقيين معكم للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. صاحب الرقم اللي عم ينتهي ب761 بليز ما تلفنوا واتساب، ما تلفنوا واتساب لأنه بينعمل بلوك على خطكم، ببطلوا فيكم حتى تبعتوا لنا فويس. فإذا ما حدا يتلفن على الواتساب لأنه أوتوماتيكلي يعني هو السيستم بيعمل لحاله بلوك. فإذا هل برأيكم أنه الحزب أخذ قرار بالإنقلاب على الداخل، قرار نهائي، ومين قادر يحمي الدولة والحكومة والمؤسسات والشعب إذا هالقرار موجود؟ خصوصا يعني كان البعض عم يلوح لفترة طويلة، تحديدا الحزب والمسؤولين بالحزب بالفتنة الداخلية. هل الحزب مهدد بوجوده؟ وشو رأيكم بقول الشيخ نعيم سندافع حتى النصر أو الشهادة؟ 09-218-233 فويس مسج 709-59-111. ألو ألو ألو ألو ألو، راح إلي. يلا خليني أسمع إلي، بسمع اتصال رسالة. يلا رسالة إلي.
1: ايه طوني مرحبا، كيفك؟ ليك انا بالعادة نكون ماشيين على الطريق بالنهار، فاضي الطريق، هلا مليان الطريق، كل العالم على اشغالها، هيدا العيد ما له طعمة، لازم يلغوه بقى من الدولة.
0: بالمناسبة هلأ الرئيس نواف سلام بيقول لنجعل من مناسبة عيد المقاومة والتحرير هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين ومع أهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة كما قال رئيس الحكومة.

0: يلا خلينا نسمع صديقنا الدايم ابراهيم. صرنا زمان ما سمعناك ابراهيم من الضاحية.
1: يا صباح وطوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك ابراهيم من الجنوب.
0: اهلا
1: استاذ طوني. هيك الشيخ نعيم سال سؤال يسال، يعني انا اول شيء حسلم معكم انه حزب الله اوكي ما قدر يعمل شيء،
0: حتسلم معنا
1: ما قدر يحمي ما قدر يحرر وكذا اوكي، بس الشيخ نعيم سال انه الحكومه انه لكم سنه ونص، الدوله بشكل عام سنه ونص، شو عملتوا؟ شو قدرتوا تعملوا؟

0: الإسرائيلي لتطلع الإسرائيلي بالطرق الدبلوماسية ومن هالخمس نقاط عم تعمل المستحيل ويمكن كانت وصلت لمرحلة ما. وإز ست صواريخ خربوا الدنيا مظبوط. تاني شي مين قالك انه لبنان بده يربط مساره بمسار إيران؟ ليه إيران بدها تفاوض عنا؟ ليه؟ ما سألت انا عم بسألك انت ما سألتني ليه ايران بدها تفاوض عنا. سأل حالك ضروري هي تفاوض عنا؟ شو نحن شعب قصر او دولة قصر؟ يعني دولة بعد ما بلغت سن الرشد؟ شرفك شو هالحكي هذا؟ ايران عم بتفاوض الشيطان الاكبر اللي دمرها وقتل الخامنئي. نحن ممنوع مش هيك؟ ممنوع
1: يا وطني يلي صار عبالي كلمة مني.
0: اتصال. الو الو
2: الو بونجور.
0: بونجور اهلين.
2: طارق معك.
0: كيفك طارق؟
2: الحمد لله. بخصوص دعوة للنزع على الشارع. ما هني اوريدي بالشارع وعم بيقنوا من الوجع.
0: لا هني اوريدي بالشارع بس انه يمكن نساء واطفال وشيوخ بالشارع ممكن يعملوا حركة ثورة حركة انقلاب.
2: ما بعرف اذا بعد قادر يمون عليهم يوجهون. ما هني طالع دينهم صار اكتر من بقية اللبنانية صاروا مكويين تحت الفقر والتعتير ودمرت بيوتهم. ما بعتقد بعد عنده قدرة على الحشد.
0: نعم ما في قدرة للحشد.
2: ما بعتقد بعد عامل قدرة على الحشد كافية من قلب بيئته ياخذ الدعم اللي هو بده
0: اياه. بس هذا الكلام اللي اعلنه امبارح كلام دقيق جدا وخطير جدا انه تضطر روبيو رد عليه. يعني في يبدو انه في شيء او عندهم الامريكان معلومات.
2: ما بعرف ما ماني مطلع على رد روبيو بس بالمشهد. لا شو بتحس انه
0: ما هو الاساس كمان غير انه كلام الشيخ نعيم. الاساس كان رد روبيو بيقول لك روبيو نقف بحزم الى جانب الحكومه وحقبت احتجاز حزب الله للبنان او شكت على الانتهاء. هذا امبارح. اليوم كرر انه لاسرائيل دائما الحق بحمايه نفسها اذا كان حزب الله رح يطلق او يطلق صواريخ باتجاهها. عندك كل الحق بالرد. هيك قال روبيو. روبيو يعني وزير الخارجيه الامريكاني.
2: مظبوط. بعتقد عم بيريح نتنياهو يلي كان عنده شويه هواجس على الاتفاق بين امريكا وايران. عم بيريحوا شوي انه بيضل عنده هو القدره انه يتحرك بلبنان اذا صار في تهديد عليه.
0: اوكي حبيبي.
2: طيب شكرا.
0: شكرا لك. اتصال. الو اهلا. اهلين.
3: معك جان الاسمر منطقة جبال.
0: اهلا في جان.
3: الاسمر.
0: اهلا فيك بس على السريع اذا ممكن. ايه
3: يلا حبيبنا. بالنسبة لكلام الشيخ نعيم قاسي الراس والعين بس في شغلي بدي اسأله اياها. اول شيء وين الشعب تبعه؟ تاني شيء إذا الجيش طلع لا سمح الله في شارع مقابل شارع.
0: نعم.
3: الخمسة وسبعين يتذكر. نحن مش ولاد وعنا 15,000 شهيد بهالبلد. ما يوعى حاله بقى مدري وين عايش هذا ما عم يطلع وشو فيه. وهلا يمكن عم يحشد له أبي خاي. ما نزر له 10 بلدات عم يحشد له تمشين ينزلنا على الشارع. عيب عن جد عيب.
0: طيب. من يحمي الدولة يعني فإذا بالآخر
3: ما بدها حماية الدولة هي بتحمي حالها بس تركيب.
0: بس بيقولوا لك ساعتها إذا نزل الشعب وعمل ثورة أو محاولة للإطاحة بالحكومة رح يصير في مواجهة مع الجيش وهناك البكاء وصرير الأسنان.
3: سيصوني الشعب عم تحكيني بالشعب. ليش الشعب بيئة حزب الله بس او عفوا انصار حزب الله لانه البيئة نحن بنعرف كثير منهم خواجات او انصار حزب الله هو الشعب وبقية العالم هو الجيوش.
0: نعم.
3: لا حسيت صوني ولا
0: لا أو... انا عم بسأل الاسئلة الناس عم تسألها يعني كمان طبيعي.
3: الناس عم تسأل بس تسأل انصار حزب الله مش العالم كله لانه العالم كله مش مع حزب الله.
0: لا عم بحكي انه هالناس الموجودين على الارض بالخيام بالمدارس
3: صدق هاودي هاو شو بدك تقلن؟
0: شو بدك تقلن؟
3: قالوا على الشارع ما هني بالشارع دجا.
0: اوكي شكرا لك. خليني اسمع هلا حسن.
4: يسعد صبيحك استاذ توني. ينعاد على جميع اللبنانيين الشرفاء بهيدا الوطن.
0: نعم.
4: ينعاد على كل مواطن شريف بحط ايده بايد خيو التاني المجروح

0: واللي عم يتهجر ويساهم بوطنيته ولو بالكلام، وهذا أضعف الإيمان. للحرية عنوان إذاعة الحر، بتعلمك معنى الحرية شو إلى تمن، واليوم التمن الأكبر وقتها بيتفضل الشيخ نعيم ونعتز بكلامه نعم. على أنك تدافع على وجودك وتحرر أرضك، يعني عم بدافع عن كل لبنان.
1: أوكي.
0: إذا نخيك بالوطن لازم يكون شريك بهذه المقاومة، ولازم يحط إيده بإيدك إن كان مش عسكريا على الأرض، ولو بالكلام ولو بالمعنويات. ما أوكي. فيك تروح تفاوض بالمباشر مع دولة عم تقتل شعبك وعم بتدمره وعم تضطهده بشكل يومي، فما قدامك إلا تحافظ على تحريرك،
1: تحرير،
0: وتعتز بالتحرير السابق اللي صار، وتساهم بتحرير ثالث ورابع وخامس طالما هنالك عدو يعتدي على أرضك ووطنك وأخيك.
1: حسن كل عقلك تاني وثالث ورابع وخامس هيك بدنا نقضيها يا خي؟ ما عم بقول لك قبل شوي كنت إنه إيران وحرقجي وغيره وغيره وغيره وقاليباف عم بيحاوروا الشيطان الأكبر كانوا بالمباشر، وبعدين هلأ الباكستاني عم بيعمل وصلة ممكن يعمل اتفاق بيناتهم بإسلام أباد. يعني شو عم تحكي؟ بدنا نضل نحرر 20-30 مرة؟ طب العالم بعد فيها تحرر وبعد فيها تعمر؟ ما محترق دين سلاف الجنوب ولا ما بعرف عن جد. في ناس ما تخزني بس كأنك عايش باللالا لاند، كأنه الناس اللي قاعدين هلأ بالخيام عايشين بالفور سيزنز، عايشين بأوتيلات بيروت الفخمة، وين عايشين يا جماعة؟ وين عايشين؟ في ناس عايشين بالمدينة الرياضية، بالداون تاون، بالمدارس، شو بكون؟ يه يلا. ألو
2: بونجور.
1: بونجور
2: دوني نصار.
1: أهلين،
2: أنا اسمي جانيت من برج حمود.
1: أهلا فيك يا جانيت، كيفي؟
2: قل له لهيدا قاسم المدري شو.
1: لا لا لا لا جانيت،
2: لا لا
1: جانيت، جانيت إذا جانيت جانيت رح تطرقطع المخابرة.
2: لا لا ما تقطع
1: جانيت، في احترام للشخصيات مهما اختلفت أنت وياها.
2: ما بدي أوشي كلمتين بس.
1: لا بس أنا عم بقول لك إذا بدك تكفي بهالصورة اللي بلشتي فيها بدون احترام الشخصيات مهما كانت خصومك معها، هيدا هو لبنان الحر إذا بتريدي.
2: أوكي بدي اقول له انه في مثل بيقول ما متت ما شفت مين قبلك مات، اكبر من شو اسمه رئيسه راح، شو بعد ناطر هو؟ شو بعدنا عم بموت العالم كله؟ مش اي شيء، مش عم بيسمع يعني؟ ما في واحد منهم هيك نتفي بيعرف بيفهم؟ يقول له بكفي لهيدا يحركي شوي على العالم.
1: شكرا لك جنات، اهلا وسهلا فيكي. خلينا شوي تكون تعبير ارقى شوي. بسمع محمد بعت لي رسالتين، راح اسمع واحدة منهم مش اثنين. يلا
3: صباح الخير خيطاني، سعد صباحك وللمستمعين اللي معك. معك محمد. يعني أنا بدي بس احكي كلمتين ما عندي غيره. هني بيسألوا انه الدولة شو عملت، والعصي بالدولية اللي عم بحطوا لها هون شو هني هون؟ يعني فوتونا بمتاهة ما قلنا فيها، ويا حرام هالدولة مش عارفة حالها شو بدها تعمل، وجماعة متسلطين يعني بكل صراحة بيحكي. بعدين بده ينزل على الشارع ما يظهر، إذا كلامه بيحكيه
1: أوكي.
3: الشيخ نعيم وهو متخبي،
1: مش متخبي بس عم بتدبير أمني،
3: بده يزتها العالم بالشارع عشان يواجهوا الجيش اللبناني وكذا وكذا. يعني حكي وفتني، حكي بحد ذاته وفتني.
1: أوكي
3: ما يشيلوا هالعصي من الدوليب بيمشي الحال. سنة ونص حاطين لهم 1500 عصا بقلب الدوليب، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة. بقى يا ريته بيطلع بيحكي له كلمتين بفيد الشعب اللبناني فيه اللي هو كله.
1: شكرا لإلك.
3: شيعة سنة مسيحي درزي اللي بدك إيه.
1: أوكي.
3: المفروض كلامه يكون محله بيجمع الشعب اللبناني لا يفرقه. شو كل مرة عزوقه بده يجي ينزل بده يسقط حكومة ويسقط رئيس الجمهورية وهيك، مش عزوقهم. ما حتصير معهم مثل كل مرة. الله يسعد صباحك والله يهونه يا رب.
1: شكرا لك.
3: تخيطوني بس في خزني بدي احكي على الكلمتين ردا على حسن. يا ريت هالحروب تكون عشان لبنان، يا ريت كانت هالحرب كرامة لبنان، كان الواحد يعني بيقول ها لا حول ولا، بس كرامة ايران وغير ايران شو بدي فيه وانا هون. يسعد صباحك.
1: شكرا محمد. اتصال. الو الو الو كمان رح الخط في حدا عم بيقصدها هاي حتى يشغل خطوط الإذاعة. مش ظابطة معكم يا شباب، مش ظابطة. كمان في اتصال. ألو ألو
4: ألو
1: أيوة
4: توني.
1: تفضل أهلا.
4: ألو
1: مين معي؟
4: معك
1: مين؟
4: مواطن جنوبي. مواطن جنوبي
1: أهلا وسهلا فيك. الاسم الصغير؟
4: إيه لكلمة صغيرة.
1: الاسم الصغير، اسمك الصغير الأول.
4: فراس. فراس
1: كيفك يا فراس؟
4: الحمد لله. لكن مثل بيقول
1: فراس بس وطي الراديو إذا ممكن.
4: إيه وما شفت الأعمى. وما شفت الأعمى
1: ما فهم فراس بليز عيد الجملة. عم بقطش خطك إذا ممكن.
4: في مثل بيقول وما شفت الأعمى دبه وأنت ما أشق، أنت أشق من ربه. شكرا.
1: تمام مسي فراس. بسمع اتصال كمان. الو
5: الو بونجور.
1: بونجور
5: معك إليان.
1: اهلا إليان.
5: انا برايي قبل ما نعيم قاسم يبلش يهدد بالنزول للشارع انه يعتذر من اللبناني اول شيء من شعبه يلي صاروا كلهم على الطرقات وما عندهم اراضي وعد لامتين ليرجعوا يعني. وكمان يعتذر من
1: بس الشعب دائما بيقول لك البيئه تبعوا الحزب بيقولوا لك نحن معه للاخر.
5: ايه بس في منهم ما قادرين يحكوا يعني ما بيقدروا يحكوا.
1: ليه ما بيقدروا يحكوا؟ عم بيحكوا كل ريحة على الاعلام.
5: لا بيخافوا، حسنا بيخافوا.
1: بيخافوا؟
5: ايه بيخافوا بيخافوا يقولوا انه نحن ما بدنا حرب، انه احنا تبهدلنا ونحن صرنا بلا بيوت وبلا اراضي. واول شيء كمان لازم
1: طب في حالة في حالة تحركوا في حالة تحركت البيئة وقالت لون للدولة يلا
5: طريقة انه تحركوا اول شيء بيكونوا مجبورين.
1: مجبورين يعني
5: الدولة بتحمي لبنان كله وفي عنا الجيش. الجيش نحن لازم نكون عنا ثقة بالجيش.
1: عندك ثقة بالجيش؟
5: اكيد عندي ثقة بالجيش.
1: طيب شو رأيك بقول الشيخ نعيم سندافع حتى النصر او الشهادة؟ يعني اخذها القصة دينية على الاخر.
5: طيب اذا عم بيقول دافع حتى الشهادة ليه ما بيروح بدافع؟
1: ما عم بدافعوا الشباب عم بيقتلوا بجنوب
5: كله طار.
1: بس عم بيقتلوا هلا بالكمائن بيطلعوا لهم تحت الارض بيضربوهم بالمسيرات.
5: انا بعتقد انه عم بيبعتوا شباب كتير صغار مثل راح يروحوا يستشهدوا تقولوا انه هن عم بيدافعوا عن لبنان. انا هذا رأيي. ما بعتقد يعني هل هن عم بيدافعوا مش عم بيدافعوا بس انه ما بعتقد يعني انه ما وين ما صاروا لبنان كل الجنوب كله طار. وين الدفاع بعدين؟ خلص يعني في عندك شعب لبنان ثلاث ارباع الشعب ما بده حرب قاعد مقهور. ليه ما بيعتذر للشعب اللبناني؟
1: بده يعتذر
5: 40 سنة تهجروا اولاد وعايشين ما في شغل ما في اقتصاد بالارض يعني كيف.
1: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع علي.
6: بونجور مسيو طوني. معك علي البيروتي.
1: اهلا بعلي.
6: بدي اقول تحية لك ولأسرة البرنامج للمستمعين ولإذاعة لبنان الحر. عودتونا على كلام الحر دائما نسمع منكم بكل حرية. بقول لك بالنسبة للموضوع اليوم اسقاط الحكومة من قبل حزب ايران مستحيل هذا الشيء لسببين او ثلاث اسباب. اول شيء تصنف هو ارهابي وخارج عن القانون وفي قرارات الحكومة كلياتها بتصدق اللي عم بقول لك إيه. وبالنسبة لموضوع اللي عنده لبنانه نحن هذا لبنان لأن للشعب اللبناني للحكومة لرئيس الجمهورية للبرلمان اللي خارج عن القانون هو يحمل الشنطة ويروح محل ما عم يدعمه معلمه. وبالنهاية إذا في اسم من اللبنانية للأسف بقول بين هلالين انه عم بيصدقوا الخرافات والاشياء. الشيخ نايم عم بيحكي مع العالم عم بيحكي معهم كأنه عم بيحكي مع عم حسين وام علي. هذا موضوع منه سياسي، هذا موضوع تهديد وهذا لازم يكون فيه لازم النيابة العامة التمييزية تتحرك تلقائيا لانه هذا عم بيهدد السلم الاهلي. وما بقول لك شيء. الله يحمي لبنان.
1: شكرا
6: وانا علي. مع كل اللي قلته حضرتك وميرسي كتير.
1: شكرا لك علي حبيب القلب. اهلا وسهلا. في تحليق مسير على علوم منخفض جدا فوق بيروت والضاحية كما يرصد تحليق على علوم منخفض ايضا فوق البقاع وظهر البيدر وبحمدون. يعني هيئته نهار حامي. يلا الو الو راح الخط. يلا بسمع محمد كمان. محمد
7: بونجورك، معك محمد.
1: اهلا فيك يا محمد.
7: بس بدي رد على الشيخ نعيم قاسم بسؤاله، هالسنة ونص الحكومة شو عملت؟ طبعا من 82 لهلا،
1: نعم
7: 48 سنة، حزب الله شو عمل؟ شو عمل لهالبلد شي منيح؟ وشو عمل لفئته؟ بديش اقول لهالبلد كله سوا، لفئته بعد المزارع على الخطوط الأمامية، اهل الجنوب، اهلنا بالجنوب بدهم اذن مدري من كم جهة ليقطفوا زيتوناتهم. مزارع شبعة ما بذكرش انه رجعت، الخمس نقاط صاروا 50-60 نقطة. فما يجي يزيد على الحكومة اللي هي هم الشعب اللبناني كله وهم ترقع وراه، بس تجي تظبط يجي هو يخربها بيوم وليلة، بس كرمال انه اذا عم السلام حيلتغى مبرر وجود السلاح للحزب الله، وهالشي ما بيناسبه، مشان هيك شكله ما بده السلامة عام من الاخر يعني. واما بالنسبة لتهديده بالانقلاب العسكري وما الى ذلك، نحن كشعب لبناني بنراهن على اخوتنا بالبلد الشيعة الواعيين المتحضرين اللي بدهم بلد، اللي بدهم يعيشوا بسلام، مش بس يعني مش كل الشعب اللبناني يعني نعيم قاسم ولا يعني
1: لا طبعا احنا مالنا هيك.
7: فبتمنى بتمنى بتمنى نطلع من الخطابات التحريضية بقى، وكل من بجيب سيرة الزعزعة الأمنية تتصرف معه الجهات الحكومية وتزدته محل ما لازم يكون موجود.
1: يعني برأيك لازم تتحرك الدولة لا توقف الشيخ نعيم، مش هيك؟ هذا اللي بفهمه من كلامك، صح ولا لا؟ أوكي، بعد في معنا اتصالات. ألو ألو
8: ألو.
1: أيوة
8: زياد معك، كيف صحتك؟
1: كيفك يا زياد؟
8: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيفك؟
8: بقول لك شغل لرد عليك بهالسؤال.
1: ترد علي؟
8: لرد على السؤال اللي طرحته.
1: ايه؟
8: بالنسبة للشيخ نعيم عاصم، في شغلة بدي أقول لك إياها مهمة. شيخ نعيم عاصم هذا كله تهديد بتهديد، حكي بحكي.
1: كيف حكي بحكي؟ عم تحكي من مصدر مسؤول، هو زلمة مسؤول بالبلد.
8: أنا عندي نقطة بدي أوضحها.
1: طب بس ما أنا عم ناقشك. ممنوع ناقشك؟
8: لا كيف ممنوع؟ ناقش بدك ناقش، بس أنا عندي نقطة توضيحية جدا جدا مهمة. إذا فكر الشيخ نعيم ينزل على الشارع ويطلع بنتيجة، ما بيطلع بنتيجة.
1: ليه؟
8: لأقلك ليش. لأنه أول شيء في حركة أمل هي الوحيد النقيض لإله، ما بتعطي كل شيء، ما بيقدر ياخد كل شيء.
1: يعني برأيك الثنائي اتنيناتهم مش متفقين على النزول للشارع لتطير الحكومة؟
8: متفقين على كذا نقطة، بس النقاط الحساسة اللي بيقولوا عليها بحركة أمل ما بيوافقوا.
1: يعني بالمختصر نبيه بري، الرئيس نبيه بري ما بده الانقلاب على الحكومة، ما بده
8: ولا ممكن إذا ما بده الانقلاب على الحكومة، وبحال إذا حركة أمل موافقة ضمنا للشيخ نعيم بتسقط الحكومة.
1: يعني إذا الثنائي اتنيناتهم متفقين بتسقط الحكومة.
8: بتسقط.
1: طب أنا سؤال، ما زال هالقد الشيخ نعيم مش عجبته الحكومة، كمان سؤال يسأل، ليه ما بيسحب الوزيرين تبعوله؟
8: ما يعني نوع من الشكلية حاططهم هيك إنه نحن موجودين ومن هالكلام، بس هو أداة لتنفيذ أجندة إيرانية.
1: طب أوكي، بس ما عم بقول لك إنه الوزيرين عم بيكونوا بالحكومة بيحضروا اجتماعات مجلس الوزراء.
8: شكلياً
1: يعني شكلياً موجودين بالحكومة، قلبياً برا.
8: بس برجع ركز على شغلة مهمة، حركة عمل إلى دور كبير، بتقدر تكمشوا بإيده اللي بتوجعه لحزب الله. ما بيقدر.
1: شو هي ايده اللي بتوجعه؟ وين يعني؟
8: ايده اللي بتوجعه انه مش موافقه معه على كل شيء.
1: اوكي.
8: مش موافقه معه على كل شيء.
1: مش موافقه.
8: بتعطيه بس بتقول له لا لهون وبس.
1: يعني بتعطيه لحدود.
8: لحدود.
1: ايه.
8: هذا اللي بدي اقول لك عليه.
1: اوكي حبيبي. شكرا لك. بسمع جاد.
9: بونجور مستر توني، كيف صحتك؟ معك جاد. مستر توني يعني بحط على شيء بضحك، عم بسمع كنت الشاب. بدي حرر مرتين وثلاثة وأربعة، ما بعرف، هو يمكن فهمان مبدأ غلط، يمكن جمع واربح، يمكن هو واحد بحرر مرة وخلصت، ما بعرف يعني
1: لوتو هاي.
9: وعن جد أنا بهن الإيرانية يعني منقيين شباب طب، يعني ما بعرف كيف يعني ما يعني روح كبحالك كبحاله، روح ضرب يعني أحلى من هيك تنقي. عن جد بهنيهم، فظاعين هالإيرانية، عن جد فظاعين، مش معقول يعني. ريموت كنترول ضرب وقاف رجع كان ماشي حالنا مع احلانا وكله تمام، مظبط بلدنا، راح فتحوا حرب اسناد ونحن يا حسره نحن كهرباء ما عنا. ما بعرف عن جد انا بهني الايرانيه على تنقيتهم، رهيبين.
1: شكرا لك حبيب القلب. تعددت الاراء، والمنبر الحر دائما، لبنان الحر، الى الملتقى بكرة 8:15 صباحا 8:30 بالأحرى صباحا بتوقيت بيروت. إن شاء الله تضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم، والله يرد الضربات عن كل لبناني. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: في ذكرى التحرير قال رئيس الحكومة نواف سلام لنجعل من هذه المناسبة هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، وكتب عبر أكس: أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهالينا إليها بأمان وكرامة. ميدانيا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان النبطية تحت لويز جزين، سجد جزين، عين قانا، حروف، زبدين النبطية، كفر رمان، الدوير، عتشيت الشقيف وميدون لإخلاء المنازل والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. ويسجل تحليق لمسيرات إسرائيلية على علو منخفض فوق البقاع وظهر البيدر وكذلك فوق بيروت والضاحية الجنوبية. دعا نائب حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا علي فياض السلطة إلى إعادة النظر بسياساتها وتراجع عن قراراتها الخاطئة تجاه علاقتها مع إيران على حد تعبيره. وقفة إعلانية نتابع بعدها الأخبار.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: نتابع قراءة الأخبار من لبنان الحر. رأت الخارجية الصينية أنه ينبغي عدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا، متحدثة عن استعدادها لدور بناء أو لدور بناء في تحقيق سلام دائم. قتل 24 شخصا على الأقل في انفجار استهدف قطارا في باكستان. الأخبار انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعة مستقر نسبيا بسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها وبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا وضباب على المرتفعات خصوصا بالمناطق الشمالية بالأيام اللي جاية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا لمنطقتنا. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع محدود بالحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية وضباب على المرتفعات ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر ثلاثة يعني بكرة غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة بالمناطق الجبلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات. أما الأربعة فغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة خصوصا بالبقاع بحدود 3 درجات وبتتخطى الحرارة معدلاتها مع ضباب على المرتفعات.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على المدخل الشمالي لبيروت عنا حركة سير ناشطة من ملعب فؤاد شهاب حتى مفرق الكاسليك ومن أنطلياس حتى نهر الموت. على المدخل الجنوبي للعاصمة عنا حركة ناشطة على أنفاق المطار طبيعية على الأوزاعي وباتجاه الشويفات وداخل العاصمة حركة من برج الغزال شارل مالك بولفار سن الفيل بالاتجاهين وأيضا حركة كثيفة وناشطة بالدكوانة باتجاه السبتية.

0: بوليكلينيك حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. صحة القلب محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور أنطوان إستفان، الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أكتان 2,585,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,603,000 ليرة، المازوت 2,223,000 ليرة، أما الغاز ف 1,444,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
6: لبنان الحر

بداية أسبوع جديدة بتمنيها لك اللي عم بتابعونا، وألف صباح الخير من لبنان الحر. عم لاحظ من فترة كتير هيك مش كتير قديمة إنه في مشهد صاير عم يتكرر. نشوف شخص قاعد لحاله بالليل فاتح تليفونه عم بفضفض. شو الغريب بالموضوع؟ إنه ما بيكون عم يحكي لا مع صديقه ولا مع صديقته ولا مع حبيبته ولا حتى مع معالج نفسي. تخيل عم يحكي مع الـ AI. يسأله أو ليش أنا تعبان؟ شو لازم أعمل؟ طب كيف بدي رد على هيدي الرسالة؟ بيسأله أسئلة مثل معقول أنا شخص سيء؟ والمفاجأة أنه أوقات الجواب اللي بياخده بيكون أهدى وألطف وأسرع بكتير من البشر اللي بيعطوك. يعني التكنولوجيا عم بتساعد الإنسان ولا شوي وشوي عم تستبدل العلاقات الإنسانية؟ قبل كنا نقول هيدا خيال علمي، ساينس فيكشن. اليوم بطلنا هيك، ملايين من الناس حول العالم عم يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي وبطريقة سوبر شخصية. أوكي بفهم للشغل، للدراسة، للأبحاث، بيساعدك كتير، بوفر عليك وقت، بس كمان للدعم النفسي. تخيل بطلت وحيد، صار عندك رفقة، بطلت مضطر تسمع وما حدا يسمع لك للإصغاء. للأسف في ناس صار عندها تعلق عاطفي فعلي مع التشات بوتس اللي عم تتعرض له. في ناس بتقلك أول شي بعمله الصبح بفتح الكونفرسيشن القديمة مع الاي اي، بكملها من مطرح ما وقفت. ليش؟ لأنه الاي اي ما عم يحكم عليك، ما بيقاطعك، ما بيختفي فجأة، ما بيقلك سوري هلأ مشغول حكيني بعد 10 دقايق. صحيح لأول مرة بتاريخ التكنولوجيا صارت هالآلة عم تعطيك شعور بالأمان والإصغاء، بس قدي حقيقي ما بعرف. بس هون أنا بطرح سؤال، ليش الإنسان عم يرتاح مع برنامج أكتر ما عم يرتاح مع إنسان؟ هون بلشنا بعمق الخبرية. نحن عايشين بزمن سريع لدرجة الناس تعبانة، مضغوطة، مشتتة، وحتى علاقاتنا صارت مستعجلة. كل شيء notifications، كل شيء ردود سريعة، كل شيء scrolling. صرنا نسمع بعض بس أو نكون عم نفهم بعض. كل عمر الناس ما بتسترجي دايما تحكي لأنه ما بتلاقي المساحة الآمنة لتحكي، بتخاف حدا يحكم عليها، بتخاف تنفهم غلط، بتخاف حدا يرفضها نتيجة اللي قالته. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يعطيك شعور مريح، احكي براحتك، قول شو ما بدك، أنا هون مش تدينك، أنا هون تقلك برافو أنت قوي وفيك تكمل. حتى لو هيدا الشعور صناعي واصطناعي، في نقطة كتير مهمة، الذكاء الاصطناعي مصمم أصلا حتى يجاوب عليك بطريقة هادية وبطريقة فيها تفاعل. يعني هو مبرمج حتى يخليك تكمل حديث. في شي مرة فتحت معه سيرة غير ما بالآخر قالك بدك كمل هيك ولا هيك، شو بدك أعمل بعد، بدك أقدم لك هيك أو هيك، بتقترح أعطيك هيك ولا بتقترح أعطيك هيك، ومرات بيعطيك جوابين أنت نقي أي أفضل. بيعطيك اهتمام، بيسألك أسئلة، بيتذكر سياق الحديث اللي انت وياه، وهيدي أشياء صارت كتير كتير قليلة بحياتنا اليومية السريعة والضغطة. بس هون في مفارقة بتوجع شوي. عأساس الإنسان عمل التكنولوجيا تيقرب الناس من بعضها، بس للأسف عم يستخدمها صار تيهرب من الناس. كمان في شغلة خطيرة شوي، ما بعرف إذا بعدين بتزيد خطورتها، كل ما تعلقنا بالتفاعل الرقمي سهل قدرتنا على تحمل العلاقات الحقيقية بتخف. ليه؟ لأنه البشر الحقيقيين كتار منهم للأسف وبعتذر سلف مزعجين. مزبوط؟ راديو وفاني مزعجين.
بيختلفوا معك، بيتأخروا تيردوا عليك، عندهم مزاج متقلب مرات، بيغلطوا كتير، بس الاي اي هادي حاضر متجاوب، بيعمل أغلاط ايه بس بيعتذر منك إذا غلط. يعني العلاقة معه مريحة كتير، بس العلاقات الحقيقية مش مبنية على الراحة وبس إذا كنت يا صديقي ويا صديقتي عم بتنبشوا على الراحة. حتى عقلك يضلوا يشتغل، علاقاتك مبنية على الاحتكاك والاختلاف وعلى سوء الفهم اللي هو كتير ضروري مرات لحتى تخلي عقلك يفكر، لحتى يصير في عندك بناء سليم للنضج العاطفي تبعك. يعني لما تبلش تنبش بس على تفاعل سلس ممكن تصير أقل قدرة على تحمل البشر الحقيقيين. هون في سؤال نفسي كتير مهم، الإنسان بده حلول ولا بس بده حدا يسمعه؟ لأنه مرات الشخص ما بده نصيحة، بده اهتمام، بده حضورك، بس بده يحس أنه صوته أفكاره مسموعين، وهيدا تحديداً اللي عم تفهمه التكنولوجيا أكتر منا نحن البشر وعم تلعب عليه، وتحديداً الذكاء الاصطناعي. لا المشهد مش بس أسود، في جانب ساطع وإيجابي لازم نحكي عنه. يعني مثلاً في ناس فعلاً استفادوا، كانوا أشخاص خجولين وحيدين عندهم قلق اجتماعي، لقوا مساحة أولية حتى يعبروا عن حالهم، استخدموا الاي اي تينظموا أفكارهم تيفهموا مشاعرهم ليخففوا الضغط النفسي عنهم، ويمكن بعدين قدروا يعملوا هيك نوع من اندماج بمحيطهم لما صاروا يفهموا هني كيف بيفكروا أكتر. طب أنا هون طلعت باستنتاج، الاستنتاج بيقول انه المشكلة مش بالتكنولوجيا نفسها، المشكلة هو شو الدور اللي عم تعبيه التكنولوجيا بحياتي، هل عم بتكون أداة مساعدة ولا عم تتحول لبديل عن البشر، وهون الفرق وكل الفرق. في نقطة أخطر شوي، انه كل ما الإنسان يتعود على التفاعل المخصص لإله وحده، كل ما بيصير عنده صبر أقل مع الواقع الحقيقي المحيط فيه. يعني الاي اي غالبا بيحكيك بالطريقة اللي انت بتفرضها واللي بتناسبك، وبصير يعرف اسلوبك، بس بالحياة ما في سيتينجز تتعدلها على مزاجك ورواقك وانت شو بدك. وفي خوف حقيقي عند الباحثين اللي عم يشتغلوا بموضوع الذكاء الاصطناعي انه الاجيال الجديدة تكبر وهي مرتاحة اكتر مع العلاقات الرقمية من العلاقات الواقعية، لانه بالعلاقة الرقمية في كنترول أكبر، قادر تسيطر، أنت فيك تسكر الكونفرسيشن أو المحادثة ساعة البدك، فيك تمحي الحكي، فيك تبلش من جديد، بس بالبشر ما عندك الريسات، ما فيك تعمل زر إنه محينا كل شيء وبلشنا من أول وجديد. وفي سؤال هيك فلسفي غريب شوي، إذا الإنسان حس بالراحة مع آلة، هل الراحة بنفسها بتصير حقيقة ولا منكون عايشين بوهم الراحة؟ يعني إذا شعورك بالوحدة خف، هل بيفرق إذا اللي سمعك إنسان أو برنامج؟ أنا برأيي أسئلة ما إلى أجوبة واضحة بعد، بس المؤكد إنه العالم عم يتغير بسرعة مخيفة، ويمكن أخطر شيء مش إنه الذكاء الاصطناعي عم يتطور ليصير بعد أذكى، أخطر شيء إنه الإنسان عم بيصير أوحد وعايش لحاله أكتر، لأنه التكنولوجيا ما بتخلق فراغ، إنما بتدخل على الفراغ اللي أصلاً هو موجود عندك. يعني إذا الناس عم تركض لتحكي مع الـ AI، يمكن لأنه في شيء ناقص بعلاقاتها البشرية نفسها، مثل ما قلت قبل شوي، قلة إصغاء، قلة وقت، قلة حضور حقيقي. صرنا نعرف تفاصيل ناس على السوشيال ميديا بس ما حدا بيسأل صاحبه عن جد كيفك. المشكلة مش انه الآلة عم تشبه الانسان، المشكلة انه الانسان صار يتصرف بسرعة وببرودة تشبه الآلة. طيب اذا بدي اختم هالفكرة، يمكن الذكاء الاصطناعي ما رح يسرق منك وظيفة ولا رح يسرق منك صديق وبس، يمكن يخليك تواجه سؤال كتير اصعب وضروري تفكر فيه حتى تشوف انت لوين رايح. والسؤال بيقول، إذا صار في آلة عم تسمعك وتفهمك وتهديك، شو الشيء اللي بعده بيميز
علاقتك الإنسانية فعلياً.

0: يعني التخوف أي متى نحن بنقرر ننسحب من علاقاتنا الإنسانية لأنه في حدا عم يفهمنا أكتر، بس للأسف هو إلي.
1: غلط صححني، غلط وصححني.
0: نعرف دايما أنه في أفكار من نحن وصغار يمكن منسمعها وبنكبر عم نكررها كأنها حقائق مطلقة، بس فعلا بتكون صحيحة ولا نحن تعودنا نصدقها؟ يعني مثال على ذلك، نحن منستخدم 10% من دماغنا وبس. يعني هيدي الجملة أنا أكيد أنه سمعتوها أكتر من مرة ويمكن مقتنعين فيها ويمكن منرددها ومنقول أنه دماغنا بس بيستخدم 10%، وخلت ملايين من الناس يقتنعوا أنه جوات كل واحد فينا في سوبر هيرو بعده نايم. يعني بطريقة أو بأخرى نحنا كلنا مشروع أبطال خارقين مؤجل، وفي ناس بتزد لك على المعلومة وبتقلك والله إذا قدرت تفعل باقي الدماغ بصير عندك قدرات خارقة. يعني هون عادة إذا أنا بحس حالي عم بحضر فيلم بتبلش الموسيقى الغامضة وبتبلش فيديوهات الطاقة الكونية والعيون الزرق اللي عم تلمع، بس علميا لا، نحنا ما بنستخدم بس 10% من دماغنا. تقريبا كل أجزاء الدماغ لها وظيفة وبتشتغل بدرجات مختلفة حسب النشاط اللي عم تعمله. يعني إذا أنت هلأ عم تسمع وتفكر وتتخيل وتضحك، في مناطق كتيرة بدماغك عم تشتغل بذات اللحظة. هلأ يمكن مش كلها بالفول باور تبعها بذات الوقت، يعني بكامل قوتها، ولكن إذا بدي أعطي هيك إكزامبل تشبه كيف بيشتغل الدماغ، تخيل حالك عم بتشوف مدينة كتير كبيرة فيها شوارع بس مش كلها فيها عجقة بذات الوقت. هيدا ما بيعني انه نص المدينة مش عايش ومطفي، بس في نص التاني عم يشتغل اكتر من غيره، بس المدينة ماشية والشوارع فيها ناس. النقطة المهمة انه الدماغ عضو غالي كتير بالنسبة للجسم، مع انه وزنه بس حوالي 2% من وزن الجسم، ولكن دماغك بيستهلك تقريبا 20% من طاقة جسمك. يعني جسمك عمليا عم يصرف على دماغك اكثر من موظف دولة باخر الشهر. يعني لو كان 90% من الدماغ بلا وظيفة، برأيي التطور البشري كان شال الدماغ من زمان، لأنه الطبيعة ما بتحب الهدر. وهيدي واحدة من الحجج العلمية ضد فكرة أنه 10% من دماغك بس بتشتغل، وخلت الباحثين والدراسات العصبية الحديثة تشتغل على هذا الموضوع، خصوصا مثل تقنيات الـ FMRI والبات سكانز اللي فرجوا أنه حتى بأبسط المهام دماغك عنده نشاط كتير واسع ومترابط. يعني مثل تاني، عم تحكي أنت، في مناطق للغة، مناطق للذاكرة، مناطق للعاطفة، للسمع، حتى الحركة الدقيقة تكون عم تتفاعل مع بعضها، كل واحد له مطرحه. يعني القصة مش كبسة زر، الدماغ شبكة ضخمة. في نقطة كتير ناس ما بيعرفوها، حتى أنت ونايم دماغك ما بيطفي، بالعكس بعض النشاطات الدماغية أثناء النوم بتكون كتير مهمة. مثلا ترتيب الذاكرة، تنظيم المعلومات، معالجة المشاعر. يعني أوقات دماغك بيشتغل بالليل أحسن من اجتماع شغل الصبح بس توع. ومرة عملت حلقة خبرتكم كيف في مخترعين هن ونايمين لقوا حلول لمشاكل كان إلها سنين عالقة. بتذكر اختراع دواء له علاقة بالسكري كمان. بس إذا كانت الفكرة أنه 10% بس من دماغك بيشتغل غلط، ليش انتشرت لهالدرجة؟ البعض بيرجع أصل الفكرة لسوء فهم قديم بأبحاث علم النفس العصبي بأول القرن العشرين، والبعض الآخر بيقول أنه شركات التنمية البشرية ساعدت كتير بنشرة. بس برأيكم ليش؟ لأنه فكرة كتير جذابة وبتقدر تعمل ماركتينج وتسويق بشكل أكتر من الطبيعي. ليه؟ يعني بس تيجي تقول لحدا انت بس عم تستعمل 10% من دماغك، يعني عم تعطيه احساس انه انت بعدك يا حبيبي ما اكتشفت قوتك الحقيقيه الخارقه. والانسان بطبعه بحب هالفكره، بحب الفكرة لأنها مريحة، وبتقلك أنه مشكلتك اللي عايشها اليوم مش بقدراتك، المشكلة أنه بعدك ما فعلت حالك، ما فعلت طريقة تفكيرك، ما فعلت دماغك. هلأ بعرف في كتير ناس مش مفعلين دماغهم، بس هون عم نحكي علم. كمان في ناحية نفسية كتير مهمة، أنه البشر بحبوا فكرة الإمكانات المخفية، يعني أنت ورا الكواليس شو في شي بعد ما عرفته، أنه جواتك في نسخة أفضل بكتير وأقوى بكتير وأذكى بكتير، بس ناطرة اللحظة المناسبة، ناطرة التريجر اللي بيشغلها أو اللي بيخليها تنفجر وتطلع على سطح الأرض. بدي اجلد حالي واجلدكن معي، بس يمكن لانه الواقع تبعولنا مرات كتير بيكون قاسي، والشخص العادي عنده تعب، عنده فشل، عنده ضغط، عنده خيبات. يعني فكرة انه في جواتك قوة، هيدا الشي بيعطيك امل حتى لو ما استعملتها. والسينما لعبت دور كتير كبير بهالإطار، أفلام كتير كاملة مبنت على هيدي الفكرة، شخص عادي فجأة بتفتح قدراته العقلية الخارقة وبيصير يشوف المستقبل، بيحرك الأشياء بعقله، أو يمكن بيكون هو إنسان ماشي وفجأة بيصير مؤثر بالعالم وبيصير يا لطيف كل الناس لحقته. المشكلة إنه الدماغ الحقيقي أعقد وأغرب من هيك بكتير. قوة الدماغ الحقيقية انه في 90% عم يشتغلوا ومش مطفيين، هذه الحقيقة العلمية اللي عم نحكي عنها، ولا لا، ولا في شيء تاني بعد؟ القوة الحقيقية انه هذا العضو فيه تقريبا حوالي 86 مليار خلية عصبية، وكل وحدة مرتبطة بألاف الوصلات، يعني الشبكة اللي جوات راسك أعقد من اي مدينة بالعالم. وفي شغلة اذا بتعرفها يعني بتخليك تكون مذهول. هالقد دماغك عنده قدرة اسمها المرونة العصبية أو النيروبلاستيسيتي، وهيدي حقيقية 100%، وإذا خبرناك إياها ما حدا عم يضحك عليك. يعني دماغك بيتغير وبيتطور حسب التجارب وحسب التعلم. ليش بيشجعونا بس نكبر بالعمر ونتعلم لغة جديدة؟ لأنه دماغ بيتغير.

وفي نقطة مؤثرة كتير، لما الناس تتعلق بخرافات مثل 10% من الدماغ عم تشتغل، لأنه الناس عم بتنبش عن اختصار، عم بتنبش عن زر سحري عطول أنا بحكي عنه هو مش موجود، بينما التطور الحقيقي بيكون بطيء وبيكون متعب، وبدك تكون أنت حاطط هدف وماشي عليه لو شو ما واجهت عرقيل بحياتك. قراءة، تكرار، تعلم، نوم منيح، تركيز، حتى غلط يا خي غلط ورجع صحح غلطك. يعني بتأسف أني خبركم خبرية مش حلوة، أنه العبقرية والذكاء ما قلن كبسة داونلود. الشيء اللي بيضحك، خليني مرق نكتة معلش، انه مرات الشخص اللي مصدق فكرة انه دماغك بيشتغل بس 10% هو اصلا ناسي الباسورد تبع دماغه. بس مقتنع انه عنده قدرات خارقة مدفونة، بس يتذكر الباسورد حدا يرجع يعمل له ريسيت. ما يكون كتير هيك المشهد سوداوي، إذا بدي يكون منصفي. هيدي الجملة فيها شيء كتير حلو رغم إنها غلط، لأنه بتعبر عن حاجة بشرية عميقة، إنه نحنا بدنا نآمن إنه عنا إمكانيات أكبر، وهذا الشيء مش غلط أبدا. الغلط إنك تفتش عن حلول سحرية بدل ما تطور حالك بشكل حقيقي. العلم اليوم ما بيقول إنه عنا أجزاء ميتة بدماغنا، بس بيقلنا شيء أهم، إنه الإنسان قادر يتعلم ويتغير طول حياته أكتر مما كانوا العلماء بيفكروا قبل. يعني أنت منك محدود مثل ما مفكر، بس كمان مش بحاجة لقدرات خارقة حتى تكون نسخة أفضل من حالك. كرمل هيك خلينا نبلش نفعل 90%، مش غلط أبداً.

0: استنادا لمقال كتبه بنجامين وولس ويلز تحت عنوان The Prehistory of AI Slop، وكمان دراسة تحت عنوان Chat GPT is Incredible at Being Average للباحثين أيسان باشيربور بوناب وإيهور رودكو، مقال انكتبت ترجمته طبعا تحت عنوان لماذا يعود الناس إلى قراءة الفلسفة في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: مقال بيعمل فرق.
0: بيقول هالمقال خلال السنوات الأخيرة تغير شكل القراءة في العالم بشكل جذري، النصوص الطويلة تراجعت والناس أصبحت تستهلك المعرفة بطريقة سريعة ومجزأة، فيديوهات قصيرة، منشورات سريعة واقتباسات مختصرة. لكن بارادوكسيكلي، يعني بتناقض معين، ومع صعود الذكاء الاصطناعي وانتشار المحتوى السريع بدأ عدد متزايد من الناس يعود إلى الفلسفة والكتب الثقيلة. قد يبدو الأمر غريبا، ففي زمن السرعة لماذا يختار البعض قراءة كتب معقدة لفلاسفة مثل ألبرت كاموس وجان بول سارتر وحتى العودة إلى نيتشه؟ يتابع المقال ويقول الجواب بحسب عدد من التحليلات الحديثة يرتبط بشعور متزايد بأن المحتوى الرقمي السريع لم يعد يمنح الإنسان معنى حقيقيا، بل مجرد استهلاك متواصل للمعلومات والانفعالات. وبحسب بنجامان اللي هو كتب المقالة بنيويوركر، يناقش الكاتب كيف بدأ الإنترنت يمتلئ بما يعرف اليوم بـ AI slop، أي المحتوى الذي تنتجه الآلات بكميات ضخمة بسرعة ولكن من دون عمق إنساني حقيقي. ويشرح كيف أن النصوص التي تولدها الخوارزميات قد تبدو ذكية ومقنعة، لكنها غالبا تعيد تدوير الأفكار نفسها بطريقة متوقعة ومتشابهة. إنه إذا ما وصلنا لمطرح وتنبهنا بيكون عن جد الـ AI بده يسيطر علينا، فكتير مهم. وأنا برأيي هيدا المقال وهيدا الدراسة بصيص أمل إنه رح يجي وقت وما نكون نحنا ضحايا الذكاء الاصطناعي اللي نحنا عملناه أساسا. وبحسب الدراسة اللي كنت ذكرتها قبل ما بلش قراءة المقال اللي هي دراسة أكاديمية تحت عنوان Chat GPT is Incredible at Being Average نشرت عبر Springer Nature، بيقولوا الباحثين إنه الذكاء الاصطناعي بارع في إنتاج المتوسط، أي أنه يجمع الأنماط الأكثر شيوعا ويعيد تقديمها بشكل سلس، لكنه يميل إلى إنتاج أفكار متوقعة ومألوفة لا أفكارا صادمة أو أصيلة فعلا. وهنا تحديدا بدأت الفلسفة تستعيد جاذبيتها، فالناس بعد سنوات من المحتوى السريع بدأت تشعر بأنها فقدت قدرتها على التركيز والتأمل، حتى القراءة نفسها أصبحت صعبة. كثيرون يعترفون اليوم أنهم لم يعودوا قادرين على إنهاء كتاب طويل أو التركيز في نص يتجاوز بضع صفحات. هذا التراجع خلق رد فعل معاكس، ونشكر الله. عودة إلى الكتب التي تتطلب بطئا وتركيزا وصبرا. الفلسفة اليوم لم تعد فقط مادة جامعية أو نشاطا للنخبة الفكرية. الفلسفة أصبحت بالنسبة إلى بعض الشباب، يتابع المقال، محاولة للهروب من الضجيج الرقمي ومن الشعور بأن كل شيء أصبح سريعا سطحيا وقابلا للاستهلاك الفوري. خلص كمشوا الشباب راس الخيط عقبال كلهم. بعض القراء، يتابع المقال، يقولون إنهم عادوا إلى الفلسفة لأنهم يريدون أسئلة حقيقية لا مجرد محتوى يسرق انتباههم لثوان، وهذا يفسر أيضا عودة الاهتمام بكتب الوجودية والقلق ومعنى الحياة والحرية الفردية. ففي زمن الذكاء الاصطناعي بدأ الإنسان يسأل نفسه مجددا، ما الذي يجعل التفكير إنسانيا فعلا؟ وما الفرق بين الفهم الحقيقي وإعادة تركيب المعلومات. يعني هون قبل ما كفي المقال، الناس اللي ما بتعرف بالضبط كيف بيشتغل الاي اي بتفكر انه يا لطيف في شيء كتير عظيم عم بيصير. الاي اي بلش حتى يجمع لك معلومات ووفر عليك وقت، بس بالنهاية الاناليز والتحليل انت بدك تعملهم، حتى لو هو حلل، ما هو عقل اصطناعي عم يرتكز على شو فيه بين ايديه، يمكن شاطر بالرياضيات، شاطر بالفيزيك، بيعطيك الامور العلمية وبيحللها بطريقة واحد زائد واحد. بس بفلسفة الحياة قديش الاي اي يعطيك وجهة نظر، او قديش قادر يعطيك وجهة نظر حقيقية؟ ما بعرف، رح كمل المقال. المفارقة ان التكنولوجيا نفسها هي التي دفعت كثيرين نحو هذه الاسئلة. كلما اصبحت الالات افضل في اعطاء الاجوبة، اصبح البشر اكثر اهتماما بالاسئلة، وربما لهذا السبب بالتحديد تعود الفلسفة اليوم ليس كترف فكري، بل كنوع من المقاومة الهادئة ضد عالم يتحرك بسرعة أكبر من قدرتنا على الفهم. انتهت مقالة اليوم، واللي كانت تحت عنوان لماذا يعود الناس إلى قراءة الفلسفة في عصر الذكاء الاصطناعي.

0: دايما حد.
1: الخبر أولا، سرعة دقة

0: أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى ذلك أشار قائد فيلق القدس في الحدث الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى أن ملحمة تحرير خرمشهر عام 1982 في إيران مهدت للملحمة المشرفة في أيار 2000 حين أجبر حزب الله الكيان الصهيوني على الانسحاب من جنوب لبنان على حد تعبيره. واعتبر أن الجيش الإسرائيلي فر تاركا أجهزة اللاسلكي الخاصة به تعمل وكل معداته داخل المواقع والتحصينات. وختم مقاومة فلسطين العزيزة ولبنان المقاوم اليوم ستقود أيضا إلى تحرير القدس الشريف كما قال. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تأن تحت وطأة احتلال متجدد، ولفت إلى أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تميز فيها أو لا تمييز فيها، موحدة بإرادة شعبها وتضامنهم. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في الميدانيات استهدفت غارة من مسيرة منطقة تبنين في جنوب لبنان. أعلنت وكالة فارس إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني. نقلت وكالة أجنبية عن دبلوماسي إيراني كبير قوله إن إدارة مضيق هرمز مسألة إيرانية عمانية نتفاوض بشأنها مع السلطنة العمانية، وإذا أوفت أمريكا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المزمعة فسيجري البحث في القضية النووية ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في مفاوضات لمدة 60 يوما مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الطقس بلبنان بعده مستقر نسبيا بس رطب مع تشكل السحب والضباب. بتبقى درجة الحرارة مستقرة بس دون معدلاتها الموسمية، وبتكون باردة ليلا وصباحا بالجبال وبالبقع مع فروقات طفيفة من يوم للتاني. بكرة مشمس إلى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بالنسبة لغرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جون المسلك الغربي وعلى المسلك المقابل، ناشطة من الدورة حتى الزلقة، ناشطة على أوتوستراد خلدي وعلى أنفاق المطار باتجاه بيروت، طبيعية على الطريق الدولية ومن الصياد حتى علي وعلى المسلك المقابل أيضا. داخل العاصمة حركة ناشطة على التقاطعات والإشارات والمستديرات.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصا مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة، وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أكتان 2,585,000، بنزين 98 أكتان 2,603,000، المزوت 2,223,000، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأم ولاد الصبيان بيتخانقوا وبيضربوا بعض. ما فيك تمنعي ولادك الصبيان يتخانقوا، مش بالضرورة هن عنيفين تعم يضربوا بعض. هيدي طبيعة الصبيان وجسمهم، بيختبروا قوتهم الجسدية بهيدي الطريقة. بس يكبروا حيتعلموا انه بس فيهم يضربوا تيدافعوا عن حالهم. بما انهم بعدهم صغار هيدا الشي صعب عليهم يميزوا. فيك تخبريهم قدي صعب عليك تشوفيهم عم بيتخانقوا بهالطريقة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بولي كلينيك، حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. صحة القلب محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتور أنطوان إستفان، الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجزا للأخبار. أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه تم التوصل إلى نتائج مع واشنطن في شأن مواضيع عدة، لكن هذا لا يعني القرب من توقيع اتفاق. وأوضحت أن مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار مقابل اتخاذ طهران خطوات لضمان العبور الآمن لمضيق هرمز. تحدث إعلام صيني عن أن الرئيس تشي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في بكين. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر. لبنان الحر.
0: في الشريط الميداني اليوم سجلت غارة على زبقين وأخرى على القليلي، كما على المنصوري في قضاء صور وعلى صديقين وواحدة على كفرة، وسجلت غارتان على يحمر الشئيف وزوتر الشرقية. إلى ذلك سجلت غارة على حروف، وسادف قصف مدفعي ياطر في قضاء بنت جبيل والحني في قضاء صور وعلى حديثة، وسجل حزام ناري بين كفرة وحريس وزبقين. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل إن اللبنانيين يجب أن يعبروا الحدود ويصافحوا الإسرائيليين ويقولوا شكرا كلما استخدموا تقنيات حديثة أو تناولوا منتجات زراعية مثل الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور كما قال. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأصمر عبر إكس أن مغدوشي بأهلها وشبابها ورجالها كانت وستبقى عصية على الخوف، متمسكة بكرامتها وأرضها وسلمها الأهلي، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بالدولة والجيش كمرجعية وحيدة لحماية الناس ومنع أي فتنة أو اعتداء. رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن الموقف اللبناني يجب أن يكون واضحا كالشمس، لا للعدوان ولا للتطبيع ولا للوصاية الأمريكية، نعم للوحدة الوطنية والجيش والمقاومة معا لحماية لبنان، نعم للسلام العادل والشامل القائم على سيادة كاملة واستعادة كل حق. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بيطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: برحب فيكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا عبر صفحات إذاعة لبنان الحر.
0: بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي.
1: إن مهارات اتخاذ القرارات التي يجب أن يتمتع بها المستثمر أو الرئيس التنفيذي تصنع المستقبل. هي ليست عاملاً ثانوياً أو لقباً، بل تأثير إيجابي وعنصر أساسي في النجاح، حيث تلعب الذهنية دورا حاسما في إدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص. فطريقة التفكير والقدرة على التحكم بالمشاعر واتخاذ القرارات المدروسة ورؤية التراجعات والاضطرابات كفرص مفيدة مستقبلية وغيرها من الصفات قد تصنع الفرق بين الخسارة الكبيرة وتحقيق التطور المجزي الذي يطمح الجميع للوصول إليه إن أحسن اغتنام الفرص. لكن ذلك يبقى أحيانا هدفا بعيد المنال بالنسبة لربع الشركات أو المشاريع على الأقل، استنادا إلى أبحاث موسعة أجرتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية العالمية في هذا المجال، إذ تؤكد على أن التغييرات البسيطة في تفكير وأداء المستثمرين القادة تنعكس حكما في قراراتهم، محدثة فرقا كبيرا بين النمو المستدام والتخلف عن الركب.
0: بزنس هاب تقرير.
2: مقاربة المستثمر لإدارة المحافظ والأسواق المالية والاستثمارات بياخد جانبين، هي كفية حماية أمواله وتنميتها على مدى الطويل. نحن عم نعيش بعصر كتير عم بتغير بسرعة، إن كان متطور الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الأسواق العالمية، التغيرات الجيوسياسية على كل المعاني وعلى كل الأصعدة، وصارت ذهنية المستثمر أهم من أي وقت من قبل. إنه لينجح باستثماراته بده يعرف كيف إدارة المخاطر قبل تحقيق الأرباح، لأنه لا تقل أهميتها عن تحقيق الأرباح. يعني إدارة المخاطر نفس الأهمية إذا ما كانت أهم من تحقيق الأرباح. وكيف هذا بيصير؟ تنويع الأصول، تنويع الاستثمارات، كتير أمر أساسي هذا الشيء بإدارة المحافظ، شو بالأسهم، شو بالسندات، شو بالذهب، شو بالعقارات، شو بالسلع، السلع المتفرقة الموجودة بالعالم. وكمان جزء من الاستثمارات في يكون مرتبط بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، بس أهم شيء واحد ما يحط كل استثماراته بشغل واحدة، diversification، التنوع والتنويع أهم شيء أهم شيء أهم شيء. وتكون المحفظة والاستثمارات قادرة على الصمود أمام كل التقلبات اللي ممكن تصير بالسوق، لأن السوق بده هدوء، بده صبر. واحد لازم يخد قراراته لا على خوف، لا على شائعات، لا على حماس، لا على سرعة وتهور، لأن الأسواق بتمر بتلوع وبنزول. وأهم شيء وتكون في تنوع، ما في شيء بيأذينا، لأنه واحد ينأذي بمحل في استثمار تاني بيستفيد. معظم الأيام هو اللي بيعطلوا بعضهم بيساعدوا بعضهم. فمن الآخر فينا نقول إنه واحد نظرته لطويلة الأمد يكون عنده انضباط وإدارة مخاطر رشيدة إن مفتاح النجاح الحقيقي. بالنهاية المستثمر بده يفهم إنه الاقتصاد والتكنولوجيا وإدارة المخاطر كلها بتشتغل لصالحه إذا عرف يستعملهم، عرف يعمل قرارات أفضل، لا يقدر يبني مستقبل مالي أكثر استقرارا وأمانا وأفضل لإله ولعائلته.
0: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: بشكر الأستاذ أميل مهنا بشركة أو AFC، أقدم شركة مالية بلبنان، هو CEO بعتذر، أقدم شركة مالية بلبنان بمجال إدارة المحافظ والمخاطر والتداول وكل ما يتعلق بالاستثمار. بشكرك على المداخلة القيمة.
0: بيزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: أعزائي المستمعين والمشاهدين، برحب بضيفي الشريك والمدير التنفيذي بمجموعة بوسطن للاستشارات بالسعودية والخليج بمنطقة الخليج، الأستاذ جاد بيطار. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: شكرا على الضيافة. Thank you.
1: أستاذ جاد، بالبداية سمعنا ريبورتاج يلي CEO بشركة الشركة المؤسسة العربية للاستثمار أستاذ جاد مهنا تفضل وقاله بالمجال، يمكن بمجال المالي، يعني بدي تعليقك وبدي تركز لي على نقطة يلي هي التنوع. يعني حكي هو بالتنوع وركز كتير على التنوع.
3: لا، اللي قاله الأستاذ إميل عن الاستثمار المالي مش بس مظبوط 100%، هيدي نسميها الرجل دو باز تبع الاستثمار المالي. والتنوع شيء كتير مهم لما تكون واحد عم بيعمل استثمار بمصرياته، كيف يوزع مصرياته. هلا إذا نطلع كمان على اقتصاد الدولة، كمان التنوع كتير منيح أو كتير مهم على مستوى الدولة.
1: صحيح.
3: ما نكون كدولة حاطة مثل ما بيقول المثل كل بيضاتنا بسلة واحدة.
1: صحيح.
3: هيدا التنوع شغلة مهم. however لما نحكي عن الانتربرينورشيب، لما يكون حدا بده يستثمر بحاله، بده يستثمر بشركة، التنوع غير مفضل، بالعكس. الفوكس والسبيشاليزيشن هو الأساس،
1: هو المطلوب،
3: هو الأساس. لأنه كل ما واحد يقدر يتخصص ويقدر يتفرق عن غيره، يفترق بالأوفرينج تبعه حسب البرودكت والسيرفيس تبعه، هيدي الأساس. دونك الفكرة هون مش أنه أنا بدي خفف المخاطر، هون الفكرة بالعكس، وين في مخاطر أكثر وين في ريوردز أكثر. هيدي الدكتور بيقول، بنقول there are no rewards without risks. so كتير مهم نفرق بين الاستثمار المالي، أما الاقتصاد على مستوى الدولة، أما الانتربرنور وين الديفرسيفيكيشن بتصير خطر، بتصير عم ضيع وقتي، عم بتطلع على كذا شغلة بزيت الوقت، ما عم بركز على شغلي، ما عم نمي الشغل اللي عم بشتغل فيه.
1: طيب هون منوصل لشي ونقطة كتير أساسية اللي هي الذهنية. يعني هون وقت الواحد بده يشتغل بهالخلفية بده يكون عنده ذهنية أو مهارات معينة يجب أن يتمتع بها المستثمر، شو هي؟
3: أوف، هذا سؤالي في كتير أصلا. لك شفت كتير مستثمرين واشتغلت معهم، وأنا كنت انتربرنور وشلت. الواحد بيتعلم كتير من فشله. في شغلة بقولها كتير مهمة للانتربرنورز،
1: حلو انه هيدي مهمة، انه فشلت وحضرتك لك وين صرت، يعني
3: ايه هيدي
1: باركور النجاح تبعك.
3: ما فيك توصلي على النجاح بلا الفشل، هيدي شغلة كتير مهمة. وهيدي بقول لهم اياها لماي تيمز، للستارت ابس اللي بساعدهم، بعطيهم فكرة انه اللي ما بيفشل ما في ينجح، لانه ما في فكرة منبلش فيها للاستثمار منوصل فيها، منبلش بمطرح وهو بالتجربة وبالفشل منصير نظبطها للفكرة تنقدر نوصل على فكرة ناجحة. اذا ببلش بفكرة وبضلني عليها ما بغيرها، كتير قليل اقدر انجح. فالريكومنديشن اللي بعطيها هو مش حيلا طريقة فشل، في طريقة مهمة كيف واحد يفشل بسميها the three F's، ثلاثة F اللي هي fail fast. يعني لما بدك تفشل فشل بسرعة، ما تقعد تضيع وقتك كتير تتوصل على الفشل. fail forward، ما تفشل وما تتعلم شيء، فشل تتقدر تقدم. وfail frequently، فشل بسرعة، فشل كتير أوقات، ما تعمل فشلة وحدة وتقول خلاص. نسميها three F's: fail fast, fail frequently, fail forward. وهيدي الطريقة تقدر تتقدم وتنجح كإنفستور كأنتربرنور.
1: يعني إذا بدنا نحكي اليوم بزمن الذكاء الاصطناعي أو الاي اي، اليوم الناس كلها صارت تشتغل على حالها أو بتشتغل على السيفي تبعها إذا بدك. هون قدي مثلا كيف صعوبة الاختيار، إذا بدنا نقول نحكي إنه هيدا مستثمر ناجح وهيدا مستثمر، كيف شو المعايير اللي بتعتمد بهالنقطة بالذات؟
3: هيدا سؤال. هلأ لما يعني إذا عم نحكي، في عندي entrepreneur جاي يعمل pitch لإنفستور بده منه مصاري، كيف هيدا الإنفستور بده يقدر يفرق بين entrepreneur ناجح و entrepreneur فاشل؟ إذا فهمت سؤالك مزبوط.
1: صحيح.
3: لما كنت بسيليكون فالي وكنت عم فتش على ناس يحطوا مصاري معنا بالستارت اب، تلاقيت ب venture capitalist VC كبير بالعمر وكان ماري عليه، طلع فيه قال لي الدوكمنتس تبعك اللي مقدم لي اياهم كثير منيح والارقام كثير حلوه وكل شيء، بس انا ما عم بستثمر بالشركه، انا عم بستثمر بالشخص. فيكم فكل شيء عم تخبروني اياه، عم تخبروني اياه عن شركه رح تتعمر منا موجوده، بس انتم قدامي ما عم تخبروني شيء عنكم. فوقتها هيدي كثير علقت عليها وكثير كانت باورفول، لانه اخرتها لما يكون واحد عنده فكره ما في شيء تنجبل على الارض، ما في شيء. لما يجي المستثمر منبيعه احلام، منبيعه ارقام، منبيعه افكار، بس اللي هو بده يستثمر فيه هو الشخص. الشخص اهم شيء يكون عندك حدا يقدر لما يتفركش لما يوقع يقدر يوقف، نرجع على الفيلينج نقدر نكفي، حدا ادابتبل، لانه ما في فكره بتبلشي فيها بتخلصي فيها ناجحه، بدك تعرفي تعملي ادابتيشن، لانه الماركت السوق رح يقول لك شو السوق بده وشو السوق ما بده، انت فكرتك معقول تكون كتير حلوه بس السوق ما بده اياها، ما فيك تنجحي. سو بدك تقدري تتاقلمي على مطالب السوق، وثلاثه بدك تعرفي تحاوطي حالك باشخاص يكملوك. في عنا كتير اوقات بنشوف اشخاص كتير اذكياء كتير قوية وكتير شاطرين بس بحاوطوا حالهم بناس بيشبهون، فبيصير عنا جروب ثينك. فكتير مهم اذا برجع على الدايفرسيفيكيشن، هون مهم الدايفرسيفيكيشن، يكون عندي فريق حوالي دايفرس، يكون عنا افكار عكس بعضنا ونقدر نكمل بعضنا.
1: طيب هون كيف بيعرف؟ يعني حضرتك عم بتقول انه كل واحد صار هلا بفوت على الاي اي وبياخد احلى سيفيات وبيطلع بيحكي فيها وبيحكي انه حتى يمكن شخصيا بيوحي او بيصير عنده كل الكاباسيتي انه هو يكون مبين متمكن قدام هالمدير او هالمرجعيه اللي مثلا نعم. طيب هون كيف حضرتك بالمستوى اللي وصلت له كيف بتميز؟ يعني بمستوى هل هي الانتويسيون او بتلعب دور يعني؟
3: انا شخص ما بحب الانتويسيون، انا شخص بحب الفاكس،
1: واقعية.
3: بحب الفاكس. السي في هو ورقه تتقدم، والسي في هو اذا بدك انتري تيكت، يعني بيسمح له للشخص يشوف حدا تاني اما لا، بس اخرتها رح يصير في ملتقى بين الشخصين. وهون كتير مهمة، أنا لما أتعرف على فاوندر أما لما أتعرف على ستارت أب تيم بدي أقعد معهم وأحكي معهم وبسألهم، وسؤالاتي بنسميهم يعني I try to poke a hole، بجرب دمر أما أبخش الأفكار اللي عندهم إياها تشوف قديشهم روباست وقديشهم متكلين على أرقام وعلى فاكتس وعلى واقعية مش على أحلام ووشز. فهيدي شغلة كتير بقلهم إياها، يعني اللي انتو بتحلموه اللي انتو بتفكروا فيه شيء والواقع شيء، لما يلتصلوا لما يوصلوا يتواصلوا هون بيكون عنا فكرة قوية. بس نكون نضلنا بالأحلام أما نضلنا بالأرقام ما فينا نعمل شركة ناجحة.
1: طب استاذ جاد بيطار، يعني اليوم حضرتك كمان بدي ارجع للبوست يلي حضرتك فيه، وبوست هو المدير التنفيذي بمجموعة بوستن للاستشارات، يعني من أهم الشركات يمكن عمرها أكثر من 50 سنة بالمنطقة عنا بهالمجال. طيب هون إذا المستثمر بده يفوت على بيئة X، طيب كيف بيقيم البيئة؟ شو العوامل اللي بياخدها بالاعتبار؟
3: يعني إذا عم بفهم عنك لما يكون عم بيحضر البزنس بلان تبعه كيف بده يعمل assessment للماركت؟ هيدي سؤال كتير مهم. واليوم التحدي انه الماركت سمعد وستيبل، يعني قبل كنا نعمل assessment للماركت ويكون مبني على وقائع رح يبقوا 5 سنين 3 سنين 10 سنين، اليوم الماركت عم يتغيروا كل 6 شهور كل شهر او ايد كل جمعة. سو كتير مهم حيلا assessment بنعمله يكون في عنده سيناريو بلانينج، لانه بلا سيناريو بلانينج كنا عم نطلع على مستقبل كتير ريجيد. سو كتير مهم ينسر. سو شو هن العوامل نطلع عليهم؟ اول شيء بدي اطلع انا شو الماركت، يعني شو السوق، شو السيجمنتس، شو المطلوب، شو الكومبيتيتور، شو معقول يكون في برودكتس اما سيرفيس منافسين لإلي، شو الاسعار، شو البرايسنج، وكمان مهم اعرف انا الكوست تبعي قد ايه راح يكون سعر تقدر اقدم هيدي الخدمه اما اقدم هيدا البرودكت. سو للبيسك لما ياخذ كل هالعوامل بلش اعمل فيهم سيناريو بلانينج، بعمل شيء سيناريو بنسميه اوبتيمستيك، يعني اذا كل شيء زبط معي، اذا النجوم they aligned هيدا بنسميه اوبتيمستيك سيناريو وبشوف وين بصير، وبعكسه بعمل شيء اسمه بيسيمستيك سيناريو اذا ما في شيء مشي، اذا خربت الدنيا هل فيني انا ضلني عايش، هل هالشركه بتمشي، هل هالفكره رح تدوم. ولما نعمل السيناريو بلانينج كتير مهم نقدر نعمل شيء نسميه sensitivity analysis، نشوف بهال عوامل أيهن العوامل اللي بتأثر أكثر شيء عليها، هل هو السعر، هل هو الكوست، هل هو الديماند من الماركت، تعرف كيف بدي أحضر حالي. سو قبل ما فوت على ماركت بينعملوا هالدراسة. بس هلأ إذا بحط كل شيء على جنب وبخبرك شوي من الاكسبيرينس تبعي،
1: أكيد
3: كتير entrepreneurs ما بيعملوا كل هالشيء. وهيدا شيء كتير interesting لأنه بيكونوا شايفين واقع على الأرض، شايفوا opportunity ولحقوا الgut feeling تبعهم، لحقوا اللي هن حسينه. وكتير أوقات بينجحوا.
1: So بس من ما بتكون أكيدة،
3: ما في شيء أكيد. هو لما استثمر by default عم بلعب ريسك. هلأ الهدف مثل ما قال الأستاذ إميل، خفف الريسك تبعتها، اتأكد انه كبر الشانسز انه انجح. بس اخرتها هو ريسك. يعني اذا بناخد the industry اللي مسميها الفنشور كابيتل، اللي هن بيستثمروا بالشركات الصغار، كل الفكرة تبع الفنشور كابيتل انه انا بستثمر بمية شركة، في 90 منهم رح يموتوا ما رح ينجحوا، من العشرة اللي رح يبقوا في 5 رح يردوا لي مصرياتي بس ما رح اعمل مصاري، في 3 رح يعملوا لي شوية مصاري 3 أو 4، وفي وحدة رح تعمل لي كتير مصاري بتغطي على 90 اللي خسرتهم. سو فكرة الفي سي مش انه رح سيب على كل مرة، بالعكس رح مصيب كتير، بس الهدف سيب وحدة اما 2 كتير كبار تقدر رجع كل استثماري.
1: طيب ماذا عن التوقيت؟ يعني بينحكى بتوقيت معين للاستثمار، بينحكى بتوقيت بالدخول حتى بالخروج، انه يطلع الواحد من استثمارات معينة. هاي التوقيت على أي أساس؟ يعني شو المعايير كمان اللي بتعتمد هون بمسألة التوقيت
3: كمان؟ يعني إذا يعني في الطريقة اللي بنسميها الراشنال، وين بروح بجيب معلومات وبدرس بدرسها وبجرب سقبها أنه تسيب التايمينج مزبوط، وفي الجت فيلينج. إذا عم نشتغل على على الوقاية وعلى الأرقام، بدي أطلع شيء بنسميه الماركت ريدينس. وهون بال كمان بالدراسة الانوفيشن في شيء بنسميه الاس كيرف. حيلا فكرة بتفوت على السوق بتبلش بطيئة وبتجرب، بعدين بتصير تكبر،
1: بصير الكور بيطلع
3: تكبر، لمطرح بتموت، لما بتكفي في كم أفكار بيكفوا. التايمينج المنيح هو لما أقطع هيدي بنسميها the valley of death، وين بيموتوا كل الأفكار. بس كيف تقدر تعيريها تتوصلي على هالتايمينج لتقطعي هيدي اللي بيسموها
1: الوادي
3: الموت
1: الوادي الموت
3: it takes a lot of gut feeling. وفي كتير خلص مثلا انا قطعنا عاد بالفكرة بفوت، وبتشوفي شركات بفوتوا بيقعدوا 10 سنين ما بيقلعوا وبعدين بيقلعوا، وكتير بيموتوا قبل ما يوصل التايمينج البرفكت، وفي منهم بتسيب. يعني خلينا ناخد الاي اي، صرنا الاي اي عم نحكي عنه 30-40 سنة، وجربنا كتير قصص ونصرف مصاري بالبليونز على الاي اي، ما كان يمشي انتل اوبن اي اي قدرت تعمل هالتشات جي بي تي اللي شالت الاي اي من الريلمز اوف بيور ساينتست اللي عملته في حال حدا يستعمله، صار بس تقدر تحكي معه لانه الاي اي كان موجود، منه شيء جديد الاي اي، بس كان بديك ماثيماتيشنز بديك لوجيشنز يشتغلوا، مش جاد وهذا وإميل يشتغلوا فيه. بس إجوا أوبن إي آي بهال الفكرة اللي عملوها، سمحوا للإي آي يصير يستعمل وين ما كانوا، وهلأ وقت الإي آي سيئمت.
1: طيب ماذا استجاد عن يعني زمن المخاطر؟ يعني كيف المستثمر بده يقرر بطول الأزمة أو نهايتها؟ يعني هون عم بحكي أنا، هل مطلوب منه أن يكون رؤيويا، يعني يعمل مثل بريفيزيون أنه بده يصير هيك، بده يقرأ الأحداث كيف رايحة بأي اتجاه؟ شو المطلوب هون خصوصا بالأزمات؟
3: في كتير بيحكوا بالفيجنوري الليدر اللي عنده رؤية وكل شيء، أنا ما بأمن فيها. المستقبل ما بينقرأ، وخاصة هالأيام المستقبل صار ما بينقرأ على جمعة. كنا قبل بركة فينا نقري على 6 شهور، هلأ على جمعة ما بقى فينا نقري. أنا لما بدي أحكي مع entrepreneurs بدي أعمل استثمر فيهم، أما بدي شجعهم، أما بدي يكون حدهم، بدي ناس يقدروا يعملوا adaptation وناس يقدروا يكفوا حتى لما يجربوا keep trying. سو تقدر تقرأ وتقول هيدا اللي راح يصير لأنه هيدا راح يصير، هيدا الطريق اللي بدي أخدها، ما بأمن فيها ابدا. بالعكس لو عندك الكاركتر انك تحارب كل يوم كل يوم، توعى تشوف شو تغير وترجع تعمل مثل ما حكينا قبل الادابتيشن وال ما بدي استعمل كل ريزيلينس ما بحبها, بس الكاركتر تضلي كل يوم تحاربي وتحسني وتتقدمي. هيدا اللي this is what it takes.
1: طيب انا اللي بدي اقوله مثلا انطلاقا من الواقع, يعني حضرتك يمكن رفضت تعبير رؤيويا, انه يعني يكون رؤيوي او ما بعرف يتوقع, يعني اذا حضرتك حدا واقعي وبتنطلق من الواقع ومن الارض, اذا انا بدي اشوف الاحداث اليوم من هلا لفتره, انه هل ما بيتطلب هيدا الشيء تحليل معين او اي بس انطلاقا من الواقع, انه انا والله بدي اشوف المستقبل انه باللي عم بيصير هلا بينعمل استثمار ايه اما لا.
3: نعم على طول مثل هيدا اللي حكينا عنه قبل, يعني لازم ينعمل هلا اناليسس ولازم نعمل السيناريو, يعني فكرة كل السيناريو بلانينج هو لأنه ما بعرف شو المستقبل رح يكون بعمل كذا سيناريو تقول إذا المستقبل هيك بعمل هيك, إذا المستقبل هيك بعمل هيك, وإذا المستقبل هيك بعمل هيك. هيدا الفكرة اللي وراء السيناريو بلانينج, لأنه ما بعرف شو المستقبل رح يكون. واليوم نستعمل كلمة بنسميها فوكا, بنقول المستقبل فوكا, إنه كتير بيتغير وكتير unpredictable. So المستقبل ما عاد لينير, يعني إذا نرجع أيامات الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات كنا فينا نقول لدرجة ما بالاقتصاد كان عنا فيوتشر مستقبل, على القليل فينا نقرأ سنتين ثلاثة خمس سنين, وكنا نعمل بنسميهم استراتيجيك بلانز على 10 سنين, استراتيجيك بلان على 5 سنين.
1: نعم.
3: بس اليوم صعب كتير صعب كتير.
1: طب ماذا عن الإيجابية, يعني بالشخصية, إنه يمكن بين شخصية سلبية بين مزدوجين وبين شخصية ما عم بحكي هون بالواقعية بس عم بحكي توجه مثلا يكون إيجابي, ما بتدفع بتشوف إنه الإيجابية بتدفع لخطوات جريئة؟
3: 100% ما في شك, يعني الشخص السلبي شخص مسكر, الشخص السلبي شخص ما بيشوف الاوبورتونيتيز اللي هن حواليه, الشخص السلبي على طول عم بيشوف القصص النيجاتيف اللي بتقله بيعد هون, اللي بيشوف المخاطر. وين لما يطلع بالشخص الايجابي هو شخص منفتح, هو شخص بيشوف الاوبورتونيتيز حتى لو منن قدامه, هو الشخص اللي رح يعمل كونكشنز مع الاشخاص التانية تسوى يقدروا يلاقوا اوبورتونيتيز. سو هيدي كتير مهم اللي بنسميها المايند سيت. اذا منك ايجابي, اذا منك ready to learn, ready to grow, ready to be open, كتير صعب تكون entrepreneur. بالعكس بتصير هدفك, يعني ما بدي قلل من حيالله profession, بس الشخص السلبي أحسن يكون accountant من ما يكون entrepreneur. الaccountant بفتش على المشكلة وبفتش على الريسك,
1: صح.
3: So بتساعده هوني, بس entrepreneur ما في يكون سلبي.
1: طب هون كيف تتعامل مع الأشخاص السلبيين بمجال الشغل عندك أو بيومياتك, كيف بتكون, يعني هل مثلا بتحيط حالك كله بفريق يكون عنده هالذهنية, هيدي الذهنية الإيجابية عم بحكي؟
3: مثل ما حكينا بالدايفرسيفيكيشن بالفريق كتير مهمة. سو إذا بحاوط حالي بناس بس إيجابية ما في شك فيها منيحة, بس منا بيرفكت على طول, بدي حدا إيجابي سلبي حوالي.
1: كمان هيدي يعني
3: كتير مهم, لأنه السلبي رح يتحده ليك. كل ما حدا يقدم فكرة وأنا كتير مهم أقدر أسمع أفكار عكسية, لأنه إذا بحاوط حالي بناس من زيت الطرز رح نفوت بالحين. كتير مهم هالدايفرسيفيكيشن تبع الفريق.

0: على طول في حواليهم أشخاص إيجابيين بنسميهم can do attitude، بس على طول في عندهم at least one شغل شخص واحد
1: بالفريق
0: excuse me مع فكرة مع تفكير سلبي بنسميه the devil's advocate، اللي هو على طول بيتحدى هوليك، اللي بيضرب لهم فريمات شوي، اللي هو بيقدر يشوف قصص معقول هني على حماسهم ما ينتبهوا لهم. فكتير مهم يكون في عنا هيدا الشخص اللي بيلعب دور the devil's advocate تا يعطينا هالبالانس. والقرار على طول بيكون هو للليدر ما في شك، بس على طول يحاوط حاله بأفكار عكسية بأشخاص مش مثل بعضهم تا يقدر يكون عنده هالأوبشنز يشوف بلاها. بيشوف بس بنسميها مونوتون، بيشوف بس لون واحد. وكليدر ما فيك تشوف لون واحد، بدك تشوف كل الألوان.
1: ماذا عن القوة؟ يعني وقت بينحكى أنه المستثمر مفروض يكون قوي، يعني هيدي كيف بتنفهم أو كيف أي صفة بدها تكون عند المستثمر بمعنى القوة؟ هل هي القوة بالمواجهة مثلا يتعرض لمشاكل، بيتعرض لمخاطر لأزمات، شو هي القوة؟
0: في كثير عنا ستيريوتايبس انه المستثمر هو قوي. انا كمان مثلك ما بعرف شو يعني كلمة قوي، يعني قوي شخصيته في يتخانق مع العالم ما رح ينجح.
1: لا انا قوي عم بحكي اخذتها يمكن مواجهة، لا مواجهة المخاطر مثلا،
0: في اوقات
1: ما يخاف ما يضعف.
0: يعني في اوقات واحد بده يواجه، في اوقات واحد بده ينطعش. ما فينا نضلنا نواجه، يعني اذا جاي هوا قوي كتير رح يكسرك، اذا واجهتي تنكسري. فالهدف يعني القوة انا بالنسبة لي اكتر هي الذكاء، واحد يقرأ السيتويشن تيعرف شو التصرف المزبوط. تصرف واحد مونو بلوك ما بينجح بالحياة. ما فين يكون قوي كل الوقت، ما فين يكون ضعيف كل الوقت، ما فين يكون انطوي كل الوقت. بدي اعرف اتعامل مع السيتويشن تنجح. مثل ما نرجع يعني الفكرة اللي بتبلشي فيها ما هي الفكرة اللي رح توصلي عليها وتنجحي. خدي حيلا شركة كيف بلشت، ناخد من أكبر شركة من جوجل لمايكروسوفت لجي إي أبل، وين بلشوا مش وين جبروا يتأقلموا تلاقوا البرودكت سبعون. يعني إذا بتطلع على الأوبريتنج سيستم اللي عملوا مايكروسوفت بالأول ما حدا كان بده إياه. لو واجهوا بقوة وفرضوا أفكارهم ما كنا سمعنا عنهم. لما بلشوا يتأقلموا يقعدوا مع الشركات ويفهموا شو بدهم ويغيروا البرودكت تبعهم قدروا
1: ايه نجاحهم. أهمية يعني التكيف.
0: Exactly.
1: طيب أنا هون كمان بدي أسأل ونقطة كمان كتير أساسية اليوم بزمن الأزمات على مستوى العالم، أزمات الأقليمية دولية لبنان. اليوم كيف المستثمر لازم يتعامل مع الخسائر؟ يعني بوقت خصوصا بالأزمات وبالمخاطر بكون كل شيء عم ينهار حوله، كيف لازم يتعامل؟
0: هو عادة بيقوله وقت الأزمات هو أحسن وقت تواحد يستثمر.
1: هيدي
0: أهم أهم شيء، لأنه لما يكون كل شيء ستيبل كل شيء واضح ما بيعود فيه opportunities. هو لما يكون في أزمة يعني عم بيتغير شيء، هون في واحد يستفيد من هالتغير تيعمل مصاري. سو عادة منقول وبيقوله على وول ستريت، يعني هو لما يبلش نشوف الدم هون واحد بفوت يشتري.
1: حلو
0: هيدي الفكرة بول ستريت.
1: مش حلو
0: لا هيدا السينج هونيك انه it's when you see blood that you go into the market. so الازمات هن اهم اوقات واحد يفوت يستثمر. يعني في سيجنال، في اشي عم تتغير وصار فيها شيء، في ناس، وعلى طول رح يكون في ناس رح يخسروا بس كمان رح يكون في ناس رح يربحوا. ما الخسارة ما بتجي بلا الربح at the system level. so اذا واحد هون منقول شجاع وبيقدر يقرأ الموضوع ويسترجي ينط بوقت الأزمة، في يشتري أسيتس رخاص، في يلاقي أشخاص ما كان يقدر يعني مواهب صار في. يعني بنطلع اليوم على الأزمة اللي عم بتصير اليوم، المواهب موجودة بالماركت. من سنتين كان كتير صعب نلاقي مواهب. لما اسمع أنا أنه جوجل عم تشحط 6000 شخص ومايكروسوفت، هول أشخاص عندهم سكيلز مخيفين قبل ما كانوا موجودين، هيدول هلأ صاروا موجودين. سو بكل أزمة في opportunities.
1: حلو. بعض التقارير الدولية بتقول مثلا أو بتشجع، مش بتشجع بس هي التقرير بحد ذاته بيشجع إنه والله هيدا البلد أو هاي الدولة عندها تسهيلات بالتمويل بالنسبة للمستثمرين. بيجي المستثمر بفوت بيغطس بس بيكون الواقع العكس. هم كيف بيقدر يميز؟
0: تأكد انه فهمت السؤال. سواء نحن عم نقول انه في بلاد بهينوا الوصول لل
1: بكون يعني سيت انه هالبلد هيدا بيكون بيسهل كتير تمويل الاستثمارات.
0: بس التمويل هو كومبوننت واحد، بدي اطلع هل في سوق، هل في ايكو سيستم عم بيساعدني، هل فيني اجيب مهارات. سو التمويل
1: سيستم بانكير،
0: سيستم بانكير هو من ضمن التمويل. يعني انا بالنسبة لي التمويل منه اهم شيء. يعني على طول بقول لهم للأشخاص يعني اللي بيسمعني انه اهين شيء التمويل. لما يكون عندك فكرة منيحة ولما يكون عندك فريق منيح التمويل بيجي.
1: بس حسب الدولة كمان
0: وين مكان بتطلع. حتى بلبنان
1: حتى تسهيلات بلبنان، اي تسهيلات لا قانونيا لا ضرائبيا لا ما
0: مش من الدولة.
1: مش
0: التمويل مش من الدولة، التمويل رح يجي من انفستور اشخاص. لما واحد يجي بفكرة منيحة ويكون معه فريق منيح لاشخاص يعني الممولين دغري. انا يعني بركي شوي معقول اتصنف on the capitalist side. انا ما بآمن بالدولة اللي لازم تعمل كل شيء تتساعد الانتربرنور. انا بعتقد اذا الدولة كتير بتساعد بتضر الانتربرنور، بيصير في اتكال على الدولة تجي تخلصني. لما انا بفضل انه السوق ياخد القرار مش الدولة. ما في شك الدولة عندها دور وما في شك لازم تساعد، بس بالتمويل انا بترك التمويل للسوق ما بأمن للدولة.
1: طيب أكتر من هيك إنه كيف منصنف دولة جاذبة للاستثمار ودولة بالعكس إنه لو تكلفتها مرات بتكون واطية ولكن بيكون في هروب للاستثمارات منها أو لرؤوس الأموال؟ كيف هون من فرق أو لماذا ليل هالفرق بيناتهم؟
0: إذا بتسمحي لي بدل ما أحكي عن دولة راح أحكي منسميهم كلاسترز. يعني في يكون حتى منطقة جوات دولة، يعني جوات الدولة في مناطق جاذبة في مناطق منا جاذبة. سو لما نطلع على الكلاسترز تيبيكلي، إذا نطلع على الكلاسترز أساس الكلاسترز جامعات بتطلع لي أشخاص مدربين دارسين عندهم أفكار وعم بيطلعوا شو موجود شو موجود حواليهم فاينانسينج. سو التمويل. التالت ليجل سيستم يسمح لي أمن إذا أنا فتحت شركة أقدر دافع عنها ما يجي حدا يخدها أما يعمل كوبي عنا واخسر كل شيء. والرابع هو إيكو سيستم وسوق يقدر يستوعب اللي أنا رح أعمله. سو هاي دول المناطق. يعني إذا بتطلع فور إكزامبل أكثر شيء مشهورة هي سيليكون فالي. سيليكون فالي دولة مش عاملة شيء والدولة ما مأمنة شيء، تعمرت حوالي ستانفورد وحوالي ستانفورد كان عنا إيكو سيستم شركات عمرت من حوالي مثل HP مثل Apple and others. كان في financing ecosystem لأن سميناه هون venture capital. so طلعوا وانخلقوا حواليهم legal framework كتير قوي وطلعت. وفي examples مثلهم يعني إذا مطلع حوالي بوسطن عنا الروت 128 عنا سنغافور. so في مناطق بالعالم عندهم clusters وين أمنوا كل هالcomponents لا سمحوا للentrepreneurs يلا. بس كمان بنشوف اوقات انتربرينورز بيطلعوا بمطارح فينا نعتبرهم صحراويه للانفسترز وبيقدروا. يعني بتطلع بلد مثل لبنان وين عندنا الجامعات بس الفاينانسينج ما عندنا اذا بدي اقول الكالتشر تبع الفي سي، بس عندنا كتير انجل انفسترز بلبنان. الليجل ما فيني اقول انه كتير قوي الليجل فريم ورك، بس ستيل فينا نشوف عندنا خبريات نجاح بلبنان بيخلوا عالم مثل كم واحد اللي حكينا عنهم مالتي لين از ان اكزامبل، مالتيبل اكزامبل بالمطاعم بالتكنولوجي. سو حتى بلبنان في عنا
1: غنى بهالمجال
0: ايه وعنا اشخاص واحد فيه يفتخر فيهم شو عملوا
1: قدرات عنا. ما هي نحن نفتخر فيه هو الاشخاص والماتيار جريز بقولولها بالفرنساوي. بس انا هلا بما انه حضرتك طرقت للبنان هذا شيء كتير بهمني خصوصا نحن بالازمة اللي فيها لبنان يتأرجح اذا بدك بين هروب لرؤوس الاموال وبين بالعكس انه عم بيقولوا هلا في ضغط استثمارات. حتى اذا بتقطع بالمناطق بتشوف في حركه عمرانيه، محلات عم تفتح، مطاعم، مؤسسات. ما بعرف اين لبنان بنظرك استاذ جاد بيطار؟
0: فيني اول شيء اكد انه لبنان منه ناقصه مواهب ومشكلته مش قله المواهب. وفيني اقول كمان انه منه قله الاستثمارات، في استثمارات. انا برايي التحدي الكبير هو نقص ل institutions الدولة اللي بتساعد وبت بتشجع المستثمر الصغير وبتساعده يكبر.
1: رجعت للدولة استجار
0: لبنان. كلبنان يعني ما عندنا legal framework اليوم، ما عند الانستيتيوشنال يعني تقدر كبيرة.
1: نعم.
0: التحدي منه انه ما عندنا مواهب، اما ما عندنا فاينانسينج. المواهب موجودة والفاينانسينج موجودة. الشغلة التانية اللي بدي اقولها يعني اذا بتطلع اللي عم بيسوق، اللي عم بيصير، في فرق بين اللي منشوفه وفي فرق اللي ما عم نشوفه. يعني منشوف المطاعم ومنشوف العمار بس ما منشوف التوظيف. نحن اليوم قدي الانمبلويمنت ريت بلبنان عم بيعلى. اذا بتطلع اليوم على الفورين دايركت انفستمنت عم بيخف. سو مننبسط بالمظاهر بس الكور عم بيعفن.
1: طيب حضرتك يعني هل كشخص يعني وكمبادرة شخصية بتعمل مشروع اليوم بلبنان بظروف الموجودة؟ يعني هل تخوض هذه التجربة مثلا؟
0: إذا في حدا عنده فكرة مقتنع فيه، أنا مقتنع فيها ومعه فريق بلا شك ولا شك، بالعكس أنا بضلني كتير بوزيتيف. أنا بآمن بالأنتربرونور اللبناني، بآمن بالتالنت اللبناني، ولما اشوف حوالي شو عم بيعملوا ما فيني اقول لا. ودفنتلي اذا حدا عنده فكره، اذا حدا عنده فريق حوالي، بليز ريتش اوت، ام هابي تو هيلب.
1: حلو حلو يعني. وهيدا شيء على مستوى يعني نحن عنا كتير كمان تالون برا غير الشباب الموجود هون، وحضرتك واحد منهم يعني. فهالتالون هيدي وهالليفل اللي وصلتوا له انه اكيد قادرين تعملوا شيء وتعملوا فرق كبير بلبنان، خصوصا كنا عم نحكي تحت الهواء بهالاتاشمان بهالتعلق نحن بلبنان انه نعمل شيء للبنان. هل هو لبنان ماشي هيك يعني على بتشوف يعني قلت لي حضرتك تحت الهواء انه لبنان واصل ل مش واصل، قلت لي انه مش واصل انه تك عم بحكي بالتعلق لبنان مهما يفلوا من لبنان. وعطيتنا اكزامبل امريكا الجنوبيه انه بعد 50 سنة بعد في تعلق بلبنان. قد ايه فينا نستثمر بهالتعلق؟
0: كتير كتير. انا بعتقد لبنان قد ما يعني كلنا بنحب لبنان وكل شيء، بس لبنان اخرتها بلد صغير، ايكونومي صغيره
1: يعني بيقوم بسرعة،
0: ما بدها شيء تتقوم،
1: بيقوم بسرعة
0: ما بدها شيء تتقوم. والدياسبورا الأشخاص اللبنانية اللي برا متعلقين بلبنان بطريقة أكتريتهم. هلا في ناس فلوا من لبنان مثلاً، بس أكترين متعلقين. مثل خبرتك يا كنت بآخر جنوب أرجنتينا وكان في هذا الشخص اللي ترك لبنان بال74، أول ما سمعني عم بحكي لبناني صار بده يضيفني ويقعدني وصار يخبرني عن لبنان. هالتعلق ماجيكال وهيدا فينا نستثمر فيه، بس اللي عايزينه هو استابيليتي، هو يكون في دولة تقدر تأمن هالستابيليتي، مش كل كل سنة في هزة كبيرة ترجع تخربيت كل شيء والاستقرار. وأنا بعتقد لبنان ما بدأ شيء، كل هالأشخاص اللي برا we will tap into them كتير هينة.
1: يعني أنا بدي أقول لك إنه كانت حلقة كتير حلوة، حبيت كتير، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب إنه لبنان هالاستقرار يلي بيتركز عليه كتير بقصة الاستثمارات وقصة رؤوس الأموال تيجي على لبنان ويكون جاذب لرؤوس الأموال، لأنه بتشق له دغري. لبنان قادر بقدرات يعني بقدرات شخصية أو فردية، لأنه منا بحاجة لناس تساعدنا أو دول تساعدنا.
0: ما في شك، وشفناها قبل وشفناها قبل. يعني أول ما يكون في استقرار ودولة فيها تأمن البيسك، طباب الدراسة السيكوريتي، لبنان ما بده شيء. بكم سنة بنرجع من قلع
1: إن شاء الله. يعني كتير منعول على هالأشخاص وعلى هالمبادرات تحديدا. أنا بدي أشكرك. كنت يعني كنا بحلقة كتير مميزة مع حضرتك، وإن شاء الله منلتقى إن الله راد تيجي على لبنان. مش عم بتفكر ترجع على لبنان؟
0: أنا عائلتي هون. أنا ما أنا تركت لبنان لزمان ورجعت مثل الشاطر، رجعت. أنا واحد من اللي at one point ما قدروا ضلوا، جبرت فيل، ومن بالآخر ما قدروا ضلوا برا، رجعت.
1: بشكرك استاذ جاد بيطار، المدير التنفيذي بمجموعة بوسطن للاستشارات بالسعودية والخليج، على هالحلقة المميزة. بشكر فريق العمل ببزنس هاب، إليج مرزا على الانتاج، رواد جرمانوس على الاخراج، وإلي مسيحي على الهندسة الصوتية.
2: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: أعزائي المستمعين، بشكركم أول شيء وبتمنى لكم بقية أسبوع بالنجاح والسلام والفرح والنجاح النجاح يعني البريء مثل ما بزنس هاب بيحكي، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. إليكم موجزا لأهم الأخبار. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي مطالبته بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. واليوم أفاد الجيش الإسرائيلي عن رصد مسيرة سقطت قرب قواته العاملة في الجنوب من دون وقوع إصابات. في الميدانيات سجلت غارات مكثفة على الجنوب وخصوصا قضاء صور ولسيما على الشبي والأخراج القطراني في جسين. وتعرضت بلدات المنصور الليلة والحنينة جنوب صور لغارات وقصف فوسفوري. استهدفت غارة منطقة الجبل الأحمر في حروف أسفرت عن إصابة. وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون. في ذكرى المقاومة والتحرير دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلاق والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح وإلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية. كما دعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. عبر الرئيس الصيني لرئيس وزراء باكستان عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به إسلامباد في التوسط لإنهاء حرب إيران. أخيرا نداء إنساني صليب الأحمر في جوني بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: في 16 من أيلول 1982 صدر موقف رسمي إيراني مختصر اعتبر أن حدث اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل فأل خير. وفي موقف آخر رأى نظام الملالي في طهران أن الاغتيال يمثل نهاية المشروع الصهيوني في لبنان. هذه هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا هو خطابها التخويني الذي اعتمده وما زال حزب الله منذ اللحظة الأولى، خطاب يعمم ثقافة الكراهية والحقد ويعتمد التهمة الجاهزة بالعمالة لكل من يختلف معهم في الرأي، وصولا إلى الإلغاء من جهة وتقديس الموت المجاني والعبثي من جهة ثانية. على حزب الله أن يدرك اليوم قبل الغد أن مفهوم ولاية الفقيه بما يرتبه من كوارث ومحاذير لا توفر بيئته الحاضنة بل تثخنها جراحا وآلاما هو مفهوم لا يصلح في السياسة وفي تبرير الاحتفاظ بالسلاح، ولذلك يعترض عليه كثيرون أو يتحفظون عليه من كبار علماء الشيعة وقادتها الروحيين حتى في إيران، وفي مقدمهم عدد من آيات الله الكبار، ومن بينهم آية الله منتظري الذي كان الخليفة المعين للإمام الخميني قبل أن يعزل، آية الله شريعة مداري أحد أبرز مراجع التقليد في مدينة قم، آية الله رضا الصدر شقيق الإمام المغيب موسى الصدر، وآية الله طالقاني أحد أبرز قادة الثورة الإسلامية. وعلى غرارهم قادة روحيون كبار من غير الإيرانيين، وفي مقدمهم آية الله السيستاني، آية الله الخوئي، العلامة السيد محمد حسين فضل الله، الإمام محمد مهدي شمس الدين، والمرجع السيد علي الأمين، وسواهم كثيرون. ولذلك على حزب الله أن يتفكر ويرعوي ويتخلى عن التبعية العمياء للولي الفقيه، علما أن الولي الفقيه الجديد دونه علامات استفهام كثيرة إن بالنسبة لأهليته أو لوضعه الصحي، فضلا عن أنه نال الولاية بالوراثة، وثمة شكوك كبيرة في توافر الشروط المطلوبة لديه كالهيبة والخبرة والعمق الروحي والفقهي. بالأمس أتحفنا الشيخ نعيم قاسم بزيزأة جديدة من أبرز عناوينها دعوته الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون الدولة إلى جانب شعبها، أي أنه وببساطة يريد الدولة أن تصطف وراء حزب الله وأن يكون الجيش مجرد فصيل تابع يحمي ظهر الحزب، بل إنه ذهب إلى حد اعتبار المفاوضات المباشرة كسبا خالصا لإسرائيل، وأن لا سيادة وطنية بل خضوع للوصاية الأمريكية. يعني يريد أن يقول لنا الشيخ نعيم: كونوا عملاء لإيران، كونوا جنودا في جيش الولي الفقيه، كونوا أذنابا لنظام الملالي، كونوا خداما في أمرة الحرث الثوري، فحينها تسلمون وتسلم الدولة وسيادة الدولة، وتنتفي عنكم تهمة العمالة وتتخلصون من أحكام التخوين. رائع يا شيخ نعيم، من أين جئتنا بهذا التنظير الذميم؟ في الكيمياء التي تخصصت فيها وعلمتها لا يندمج الزيت بالماء، ويظل كل منهما محتفظا بخصائصه وجزيئاته المستقلة، وكذلك في المنطق لا يمكن للدويلة أن تندمج بالدولة والعكس صحيح. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: لبنان الحر.

0: أسعار المحروقة برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,585,000، بنزين 98 أكتان 2,603,000، المزوت 2,223,000، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصر عيل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: دايما حدي
6: حوار حر
7: حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحدة ظهرا.
6: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
8: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر حوار حر ودايما عبر لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف، وتحية لكل يلي عم بيتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب. نلتقيكم اليوم بالتزامن مع ذكرى عيد المقاومة والتحرير، تلك المحطة التي ما زالت تسير بظلالها قراءات متناقضة في الداخل اللبناني حول مفهوم المقاومة وجدوى التحرير في ظل واقع مرير ومأزوم. بين خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي يرى في جبهة الجنوب بداية زوال إسرائيل، وبين السلاح الذي يرفض الحزب تسليمه والتهديد بالنزول إلى الشارع لإسقاط حكومة هو ممثل فيها، فهل يسعى الحزب لإجهاض المفاوضات الحالية؟ يسرني أن أستضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس. أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا فيك سابين، يعطيك ألف عافية.
8: شكرا لك. بدي بلش بعيد المقاومة والتحرير، عن أي مقاومة والتحرير عم نحكي اليوم بظل هالاحتلال الكبير للجنوب؟ و10452 صاروا حوالي 9950 كيلومتر،
9: ومرشحة للمزيد من التناقص مساحة لبنان إذا بدنا نضل متابعين هالسياسة. يعني حزب الله من جهة ووصلت الرسمية اللي ما عم تقدر يعني تكبح له جماحه، من جهة أخرى مرشح ينقدم بعد أكثر من مساحة لبنان نتيجة التوغل الإسرائيلي اللي ما له حدود وما له سقف وما له ضابط. يعني اليوم كل اللي عم بينحكى عن مفاوضات، الثابت الوحيد إذا بتشوفي كل الصحافة العالمية من كل الاتجاهات،
8: نعم،
9: الثابت الوحيد هو منح إسرائيل حرية الحركة داخل لبنان إذا رأت أنه أمن مهدد نتيجة إعادة تسلح حزب الله.
8: ودايما هي يعني بتشوف أنه مهدد
9: يعني. صحيح. ما يعني وصارت معنا من 27 تشرين 2 2024، صارت هلأ مؤخرا أنه يعلن هدنة أو وقف إطلاق نار أو وقف عمليات، ولكن يترك لإسرائيل حرية الحركة بما تراه مناسب. وقت عم تعطيها هالقد سلطة استنسابية إسرائيل رح تضل تقول أنه أنا أمني مهدد، لأنه الدولة اللبنانية ما عم تنزع سلاح حزب الله، ولأنه حزب الله عم بيقول ما بدي سلم سلاحي علنا، وبالتالي هو بيطور إعادة تكوين نفسه وإعادة تجهيز نفسه وتسليح نفسه، فأنا عندي فأزان.
8: حتى ما عم تقدر توقف احتفالات، يعني اليوم كيف العين الدولة تعلن أنه عطلة رسمية بهيدا النهار بظل الأحداث اللي عم بعيشها؟
9: شوفي نحن كنا دايما نحكي كل يعني فريقنا أنه يعني ملتبس هيدا العيد 25 أيار وقت اللي بلشتوا تعيدوا، أنه إذا فعلا تحرر لبنان عشو بعد تكون مقاومة، وإذا بعد تكون مقاومة معناتها ما تحرر مش لازم تعيدوا. يعني ما فيكم تكذبوا الكذبتين المتناقضتين سوا، الكذبة الأولى أنه حررنا كامل لبنان، والكذبة الثانية أنه لا بعد في أرض محتلة منشان هيك سلاحنا مبرر. بكل الأحوال أنا يعني ما بدي فوت هون بسرديات صارت ممجوجة من قبل رأي العام اللبناني. أنا بدي أقول في جمهور حر يعيد تحريره من إسرائيل، أنا لبناني أطوق إلى اليوم اللي بدي عيد فيه وإن شاء الله قريبا جدا تحرير لبنان من إيران.
8: هاي بالعيد اللي ناطرينه كلنا أكيد سمعت.
9: ومن كل احتلال ومن كل احتلال، يعني 26 نيسان 2005 عيدنا الجلاء السوري طبعاً. عن لبنان أنا عم بقلك أطوق باسم جمهور كبير جدا من اللبنانيين نعيد أو يجي نهار نعيد فعلا من الاحتلال الإيراني على لبنان بواسطة حزب الله ونخلص من هذا الكابوس الصفحة السوداء بتاريخنا اللي حلها بقى تنتهي.
8: رح يجي هيدا النهار سعادتك، لأنه بتحس أنه بالتخبط يلي عم نعيشه هيك بعدنا نحن مربوطين.
9: هيدا بإيدنا سابين، هيدا بإيد بإيد الدولة اللبنانية، بإيد السلطات الدستورية اللبنانية، بإيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، وبإيد الشعب اللبناني. نحن نمثل هذا الشعب بعد ولا نهار تنزلنا عن هذا الحق أو أوحينا أنه حقنا بأنه نعيش بدولة كاملة الأوصاف سيدة على كل أراضيها بدون شراكة بالسلاح وبقرار الحرب والسلم مع حدا، هذا الحق غير قابل للمساومة ومستعدين أن ندفع له كل الأثمان تمن نتنازل عنه.
8: بدي أحكي عن أداء الدولة وخاصة عشية المفاوضات الأمنية، بس قبل بدي أسألك، أكيد سمعت الشيخ نعيم قاسم قال يلي عم بيصير بجنوب هو بداية زوال إسرائيل.
9: سمين ما سمعته، قريت بعض المقتطفات لأنه فعلا مني قادر أسمعه، وفعلا وصلونا لمرحلة أنه سرديتهم قد ما كان عنا رباط الجأش وقد ما كان عنا حلم يعني حكمة، منا قادرين نسمع بقى لا هذا الخطاب ولا هذه السردية. سمعت انه قادر يسقط الحكومة بالشارع، سمعنا انه هيدي بداية زوال اسرائيل، ما بعرف كيف عم بيشوف انه هيدي بداية زوال اسرائيل للمعركة اللي عم بتصير ونتائج الحرب اللي صارت. ما نحن نرجع نعدد اللي تكبدوا لبنان ككل واللي تكبدوا واللي تكبدوا جمهور حزب الله تحديدا وابناء الطائفة الشيعية الكرام بجنوب اللبناني تحديدا. امبارح انا يعني بالصدفه كنت بمناسبه اجتماعيه والتقيت ببعض الجنوبيين، ما في خبرك معاناتهم، ما في خبرك مرارتهم، ما في خبرك التروما اللي عايشين فيها، اللي فقد مؤسساته التجاريه، اللي فقد بيوته، اللي فقد بساتينه، اللي فقد اعزاء من عائلته. طيب هودي شو بدكم تطلعوا تقولوا لهم بعد شوي؟ طبعا بتهللوا هلا انتو باتفاق وعم تعتبروه نصر بين ايران وامريكا. طب شو ما كانت نتيجته بلبنان، انتو كيف بدكم تبرروا للناس ليش صار هيك وليه كبتوهن هالثمن الكبير بالارواح وبالارزاق وبالمستقبل؟ شو بدكم تقولوا لهم؟ شو حققتوا؟ جبتوا وقف اطلاق نار؟ يعني انتو فتوا بحرب
8: وقف اطلاق نار عن بيروت، يعني صارت واضحة العملية وتحييد مرافق الدولة.
9: انتو جبتوا يعني عملتوا كل هالحرب لتوصلوا للمربع الاول اللي اساسا كنتوا فيه لو لم تدخلوا هذه الحرب اللي هو وقف اطلاق نار، بس بهالاثناء تكبتوا كل هاللي تكبتوا. يعني في منطق سريالي، ما عم يشتغلوا سياسي الاخوان، عم يشتغلوا ايديولوجيا خلاص. يعني واضح انه اللي حاكم اليوم خطاب حزب الله وسلوك حزب الله هو إيديولوجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
8: بس هالإيديولوجية
9: اللي ما بتعنينا
8: عم بتأثر على بلد طبعاً. كامل وعم يعني تمنع الدولة من القيام بواجباتها لما يكون في حزب واقف وحاطت لابط بالأرض بمحل إذا بدك أنه ما بده يسلم سلاحه.
9: طبعا طبعا طبعا،
8: وعم بيحدد بده يسقط الحكومة وبينزل على الشارع.
9: أنا أنتقل مباشرة إلى الحلول سبين، أنه طيب إذا هالقد صار في بون شاسع بين اللي نحن شايفينه بلبنان وبين لبنان اللي نحن بدنا اياه وبين اللي هن شايفينه بلبنان واللبنان اللي بدهم اياه، اذا هالقد صار فرق كبير بيناتنا، طيب شو الحل؟ اقتتال؟ ما بدنا اقتتال ولن ندخل باقتتال مع اي لبناني مهما كان مؤدلج مضلل مرتهن الى الخارج. نحن يعني في حل اعطيناه منذ مؤتمر مع رابع ثلاثة هو الحماية الدولية للبنان. بدنا نطلع نقول ولح نوصل لمحل لح تبين هلا كل اللي عم بيصير اليوم مفاوضات بأمريكا ووفد ب 29 أيار عسكري أمني لح يروح. في سؤال مفصلي، هل أنتم كدولة لبنانية كسلطة سياسية أو كسلطات أمنية قادرين تضمنوا أنه حزب الله العسكري الأمني تفكك وسلم سلاحه؟
8: كيف ما تهددت هيدي القوة اللي رح تتشكل هددوها مسبقا إن كان ماطي أو غيره أنه رح يواجهوها مثل ما بيواجهوا إسرائيل. يعني عم تحكي اليوم في فرقة من الجيش اللبناني.
9: أنا ضد بالتعاون. ضد ضد أنه يكون في لواء مثل ما نحكى. هذا رأيي الشخصي ولا يلزم أحد.
8: لواء مشترك.
9: أنا ضد أنه يكون في لواء لبناني. لا قبل ما نحكي عن اللواء المشترك نحكى أنه بده ينعمل لواء لبناني مهمته تنفيذ قرارات الدولة ونزع السلاح. أنا ما بدي لواء، أنا بدي الجيش بكامله. الجيش اللبناني بكامله ينفذ قرارات الدولة.
8: لما عم تحكي في قسم كبير من الطائفة موجود وفي قسم كبير موالي ل...
9: أنا عم بقلك أنا ضد تفكيك الجيش، وكأنه عم نقول في لواء بينفذ أوامر الدولة وألوية أو الجيش الآخر، هيدا غير منخرط بهذا الموضوع. أنا ضد هذه الشرزمية، أنا مع الجيش كله يكون منخرط بمسألة تنفيذ قرار الدولة، بس هل هو قادر؟ هل في قرار سياسي؟ هل أدي ضاغط عليه؟ هل قيادة الجيش يعني قبلاني توصل لهون؟ هيدي أسئلة أنا حاليا بهاللحظة ما عندي جوابات عليها. منشان هيك أنا عم بقول لأنه نظرتي سلبية وبقول أنه لا الدولة أظهرت الحزم الكافي، مع أنه طلعت كل القرارات العظيمة جدا، مع أنه رئيس الجمهورية ماسك بقصة المفاوضات ولم يتراجع ولم يرضخ ويعني ما أرهبوا، بيّن أنه كتاف عراض الرئيس بيناتنا يعني بهذا الموضوع. بس برجع بقلك جستمان بالتنفيذ، أنا ما عندي تأكيد أنه الجيش اللبناني بال15 شهر.
8: شفت بيان قائد الجيش من يومين؟
9: لا تعليق. فعلا لا تعليق، لأنه ما بدنا يعني نفوت بهذا الموضوع، مع أنه أنا أكيد ضده. بس
8: ضده، بس هيدا عم بيرتب مشاكل.
9: إيه بس أنا عم بقلك هذا الجيش بال15 شهر من 27 تشرين الثاني 2024 لحديت ما رجعت اندلعت الحرب باثنين أدار، طيب ما قدر ينفذ خطة، مع أنه كان في ميكانيزم وراء، مع أنه كان في الدنيا كلها وراء، ما قدر ينفذ خطة محكمة بجنوب. والدليل الأنفاق اللي بعدنا عم نشوف عم تتدمر
8: تتفجر.
9: من قبل إسرائيل، الصواريخ اللي عم تطلع، اللي بدك. فإذا هيدا هو ذاته الجيش ما لح يقدر ينفذ بكرة المطلوب منه. منشان هيك نحن عم نقول نحتاج إلى حماية دولية تجي على لبنان.
8: بس عم تطلب جيش غريب يجي على لبنان بوقت أنت عم تطلب من الحرس الثوري يترك لبنان.
9: عم بطلب من الأمم المتحدة، مش جيش غريب، عم بطلب من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع تبعت قوة. أول شيء هذه القوة دورة أنه تخفف قتل عن شعبنا وتخفف دمار اقتصادي علينا نتيجة الحرب الشعواء شنتا إسرائيل علينا، و تساعد الدولة لتثبيت أواصر حكمة على كامل الأراضي اللبنانية مع ماندا باستعمال القوة حيث يجب، وإن شاء الله ما تحتاج إذا أجد أنه تحتاج تستعمل قوة على أي لبناني. ولكن إيه، أنا عم بطلب من الأمم المتحدة تيجي تحررني من جيش غريب إيراني هو اللي عم بيتصرف،
8: لأن دولتك عاجزة عن هيدا الشيء،
9: لأنه دولتي عاجزة. وهذه القوة الدولية تحت الفصل السابع غير انه مهمتها تكون تثبيت اركان الدولة، تقدر تضمن انتقال لبنان الى شكل نظام جديد يناسب كل
8: شو
9: اللبنانية.
8: هو هذا النظام الجديد اللي عم نحكي عنه؟
9: انا برأيي شيء اكتر من الفيدرالية.
8: اكتر؟
9: يعني انا حتى الفيدرالية ما بقى فيدرالية، اذا بدك هيك
8: يعني بدك تقصي
9: معززة. لا لا، بدي لبنان دولة واحدة. بس انا
8: كيف؟
9: في 100 سنة بعمر هيدا البلد أهدرنا بدولة مركزية، ما عززنا قدرات السلطات، عملناها مجلس ملي باور شيرينج أجريمت بين كل الطوائف، طوائف
8: في طوائف استفادت وفي طوائف
9: اقتتلت بين بعضها وفي دم بين بعضها وبقلب الطوائف. يعني المسيحيين اقتتلوا والشيعة اقتتلوا والبدك ايه. انا لنا ان نفكر وهيدي يعني اذا بدك البديهيات العمل السياسي والفلسفي انه رفاه الشعوب ما بتحققيه بطريقة حكم وبغوفرنس وبموديل ثبت انه هو فاشل. يعني بتكوني انت فاشلة اذا ما بدك تعترفي انه كان هذا المسار كان فاشل وانه لازم لاقي طريقة. وشوف دول العالم اللي كان فيها التناقضات الموجودة بلبنان كيف قدرت تبني صيغ حكم حافظت على الناس وحافظت على الدولة وشكل الدولة ولكن أراحت المجتمعات الداخلية والبيئات المتنوعة داخل هذا البلد. ومش صعب على لبنان ومش صعب على الشعب اللبناني انه يلاقي هذا النموذج ويطبقه. شرط انه نتصارح انه هذه الدولة المركزية اللي أسسناها بال 1926 بدستور 26 اللي أنجب دستور الطائف ما وصلنا لمحل. وصلنا للي وصلنا له اليوم.
8: بس هول الطلبات اللي عم طالب فيهم بيهددوا الشارع اللبناني انه ممكن ينزلوا على الشارع يعملوا مشاكل بوجه الحكومة بوجه هيدي القوة اللي عم تقول عنها.
9: انا ما عم بطلب فرضهم بالقوة
8: بس هني مستحيل يقبلوا بهيك شيء.
9: انا عم بقول انه بهالبلد في فريق واحد وفي مجموعات وطوائف وأحزاب وبيئات عم بتطالبوا لهالفريق سلم سلاحك وانقرض بالدولة وخلصنا بقى من ارتهانك لإيران ومن تنفيذك لسياسة إيران ومن استجلاب الدمار على الدولة اللبنانية.
8: بس ممكن تأدى لاقتتال داخلي هيك خبرية
9: لازم تنطرح. أنا برأيي لازم تنطرح. طب هو كيف له حق يطرح انه أنا ما بدي سلم سلاحي حتى انقطاع النفس؟ وكيف له حق يطرح انه هذه الدولة خائنة وهذه الدولة متآمرة؟ واليوم اذا بتشوفي او مبارح مقالات جريدة الاخبار التحريض الوقح والفج على رئيس الجمهورية ونعته بابشع النعود ونحن ما قلنا حق وهن شو عم يدعوكي هن كل هذه السردية لوين عم تودينا؟ على القتال الدائم وثقافة انه هذا مجتمع حرب بشكل دائم مؤدلج بدنا نحارب إسرائيل وأنتوا إذا منكم معنا أنتوا خونة كمان بدنا نقتلكم. مبارح بالبرلمان نائب اسمه حسن فضل الله قال أي واحد ضدنا نحن بدنا نقاتله مثل ما نقاتل الجيش الإسرائيلي وإذا شكلتوا لواء بالجيش اللبناني سنقاتله. طيب نحن بالمقابل إذا عم تقولي أنه طرحنا يؤدي إلى اقتتال نحن بالمقابل طرحنا نعتبر أنه هذا الطرح سيؤتي إلى لبنان بالإزدهار بالأمن بالسلام بالتقدم.
8: أنت هيك تعتبر بس بالتنفيذ
9: أنا عم بطرحهم. أنا عم بقول كل هول اللبنانيين بدهم سحب السلاح وكل هول اللبنانيين شفنا الإحصائيات اللي تم تداولها بالأسبوع الماضي بما يخص التفاوض والسلام مع إسرائيل. طب كل هذا أكثرية هذا الشعب بدها تخلص بقى بدها تفتك من سياسة حزب الله وبما جناح حزب الله على الشعب اللبناني وعلى بيئته تحديدا. طيب إذا حزب الله لحاله ما بده يعني بكل شيء بهالحياة في أكثرية وأقلية في رأي ينتصر.
8: هذه واضحة العملية رئيس بس أنه
9: أنا عم بقول نطرحها
8: في عجز بمحل معين وتخويف
9: لك يا سابين
8: ما عم يقدروا يتخطوا هيدا الزيح.
9: خلينا نرجع لأقل من سنة لورا لكم شهر لقرارات 5 و7 آب 2025
8: لوين وصلونا؟ لحرب جديدة؟
9: لا رديني لقبلهم شوي. طيب مين كان بوقتها بيتخيل مع أنه سمعنا خطاب قسم ومع أنه شفنا بيان وزاري ومع أنه استبشرنا بس مرق فترة 15 شهر أنه شو عم تعملوا؟ وينكم؟ طلعوا هذه القرارات. من كان ليظن بأربع آب أنه الدولة اللبنانية لح تطلع تقول أنا منخرطة بمسألة نزع سلاح حزب الله اللي هي ذاتها هذه الدولة إذا بتشيلي بعض الوجوه الجديدة شو كانت تعمل؟ شعب جيش مقاومة بشيك بالبيانات الوزارية، ونحن كقوات لبنانية وقت اللي كنا نكون بالحكومات، لأنه مش دايما كنا نكون بالحكومات، كان أكتر شيء يطلع لنا نتحفظ على هذا البند. طلعت هذه القرارات ورجعت طلعت قرار بحل،
8: ورجع قرر حزب الله يضرب 6 صواريخ ويجر لبنان على حرب.
9: طبعا وقررنا أكتر من هيك، يعني هذا المخاض
8: بيروت منزوعة السلاح،
9: هذا المخاض
8: مد التشيع بيطلع لك 100%
9: ومد بشري مؤمن وزير خارجية بيعتبر سفير إيراني أو السفير اللي مقدم أوراق اعتماده بيرسونا نون جراتا شخص غير مرغوب فيه، بيضل قاعد موجود بدل ما تروح فصيلة من الجيش أو من قوى الأمن طوق هيدي، وأول ما يطلع يلقطوه ويحطوه بالطيارة ويقولوا له الله معك على بلدك. واضح أنه نية الشعب اللبناني والدولة اللبنانية
8: في نية بس ما في
9: بمكان، ولكن قدرتهم على التنفيذ بمكان آخر. شن هيك أنا عم بقلك بمعزل عما يجري بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، المصلحة اللبنانية اليوم، وانتبه أنت واصلة ب 31/12/26 يعني بعد كم شهر إلى استحقاق هام جدا هو انتهاء ولاية اليونيفيل.
8: صحيح.
9: أوكي، يعني بعد هاي ورقة التين اللي كنا معلقين فيها
8: تخلص،
9: رح تسقط ورح يبقى الجيش اللبناني اللي عم نحكي عنه لامبارح ضابط من ضباطه وضابط من الأمن العام
8: صار عليهم عقوبات
9: يعني للتأشير على أنه في سلوكيات بهذه الأجهزة اللي صلحنا على تسميتها مؤخرا كلنا بالقوات اللبنانية الدولة العميقة، في سلوكيات أقرب إلى الميليشيا أقرب إلى حزب الله من سلوكيات الدولة. هذه الدولة اللي هي اعتبرت بقرارات 2 أذار 26 انه حزب الله اصبح خارج عن القانون في شقه العسكري. كل هيدا قديه بعد فينا ننطر نحن بهذا الوضع؟ قديه
8: بعد معنا وقت يعني اليوم مجتمع الدولي قديه عطيك وقت؟
9: هيك انا عم بقول وبكل جدية انا نائب بالمجلس النيابي، صحيح ممدد لإلي غصبا عني وغصبا عن كل الشعب، بس بعد عندي هذه الصفة وطالب باسم من امثل يا امم متحدة وضعي يدك على الملف اللبناني من هلأ، ما تخلونا نهدر وقت بمفاوضات نحن عارفين رح توصلنا إلى إما
8: بس ما في مهرب من المفاوضات الأمنية. وهل أنت مع تشكيل لواء من ضباط وعناصر جيش اللبناني شخصيا لهن؟ بس هيدا اللواء عم بيتم انتقاء أول شيء حتى للوفد، يعني صار في اختيار لضباط معينين
9: أخذوا من كل الطوائف
8: على أساس
9: 6 و6 مكرر ستة. بس أنه يعني من اختصاصات متعددة سيدتي
8: في بس لأي متى بدنا نطلع 6 و6 مكرر
9: في لحظة
8: بهيك أوضاع؟
9: في لحظة يعني مثل ما أنا بشوف الأمور إجا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تشجعوا وتجاسروا وأخذوا القرارات اللي حكينا عنها هلأ، صار في إذا بدك نوع من هيك الإيجابية من الإدارة الأمريكية تجاه الرئيس هون، ولمسناها بالاتصال
8: والاهتمام ولقاء ترامب مع
9: بالسفرة إلى آخره. طيب هذا المومنتوم إذا لم ينتج رح يروح، يعني اللي أنا عم شوفه متخوف منه كتير إنه 29 أيار عنا جلسة أمنية بالبنتاغون، باثنين حزيران عنا الجلسة الثالثة برئاسة السفير سيمون كرم الجلسة السياسية. طيب رح نوصل لوقت إنه يا أخوان أوكي أنتوا بدكم وقف إطلاق نار وبدكم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية وبدكم تسليم الأسرة و طيب نحن بدنا تسليم
8: إعادة أعمار
9: نحن بدنا مقابل هودي أوكي بنعطيكم هني
8: بس اللي بدو إياهن قبل يعني يتنفذوا هيدول البنود ووقف إطلاق نار بيرجع بيسلم سلاحه معقول.
9: هيدا التشاطر هيدا التشاطر اللي بيّن إنه لا زبط من بعد 27 تشرين 2/24 ولا زبط هلأ، وهني عم بينفوه أساسا، يعني هني صريحين لدرجة إنه هني عم بيقولوا لك نحن مش رح نسلم. طيب رح يجوا يقولون مقابيل كل هودي أنتوا هل قادرين تلتزموا بسحب سلاح حزب الله؟
8: طيب الدولة مش قادرة تلتزم، شو رح
9: يصير؟ وقوعة تفكروا إنه بقى نحن فينا نقبل باللي حاولتوا تعملوه على ايام الميكانيزم واخدتوا صحافة وحيتوا للناس انه عم بتنفذوا خطة انتشار للجيش اللبناني والغيتوا وجود حزب الله جنوب الليطاني، هيدي ما بقى تمروا علينا ونحن كنا عارفين انه مش موجودة. ومنشان هيك نحن مصرين على حفظ الحرية الكاملة لإسرائيل تصدي رح نرجع
8: كيف؟
9: رح نرجع بخيار من اثنين، يا اما الدولة رح تقول انا مني قادرة.
8: بهيدي الحالة شو بيصير؟
9: بهيدي الحالة رح تقول اسرائيل فاذا ما تواخذونا، وامريكا رح توافق ساعتها مع اسرائيل لانه مخي ما تواخذونا معناتها خلونا نحن
8: نتصرف.
9: المصطلح الشائع let us finish the job. اوكي، يا اما الدولة اللبنانية رح تقول ايه انا بدي اعمل هيدا الشيء وقد نصل الى
8: مشكل بالداخل.
9: مشكل بالداخل انا اللي عم بقوله،
8: يعني على الحالتين في مشكل كتير كبير. نحنا
9: يا بدنا ندفع ثمن حرب اكبر من كل النسخ اللي شفناها.
8: بس حرب اكبر انت عم تحكي من دون تحييد الدولة ولا رح تكون مشمول؟
9: ما حدا بيعرف هون، ما حدا بيعرف. يعني هون في لحظة حقيقة ساطعة ستظهر انه فعلا الدولة اللبنانية ما قادرة تشيل سلاح حزب الله، وانه اسرائيل تتمتع ب يعني ضوء اخضر لإنجاز هذه المهمة بدلاً عن الدولة اللبنانية بالطرق اللي بتلاقيها مناسبة. أنت بتعرفي شو الطرق اللي بتلاقيها مناسبة إسرائيل؟ إنه ما قصفت جسر صوفر بالمديرج
8: بالكازينو
9: والكازينو ومطار بيروت. طيب نحن تحسباً لهذا الموضوع عم نقول هذا الملف يجب تدويل، اسمعيني منيح، يجب تدويل مسألة نزع سلاح حزب الله، تدويل هذه المسألة.
8: بس هني رافضين كل الطروحات.
9: انتو اليوم ملتهيين بفتح مضيق
8: هرمز
9: وبي قديش بدها تسلم من مخزون اليورانيوم ولا مين بدها تسلمهم وعلى كم سنة وعلى كم سنة بدها تتعهد بعدم التخصيب واواوا. اوكي، لانه اكتشفوا الامريكان نتيجة هذه الحرب انه صحيح اني اقوى بكتير بشكل ديمجوري من ايران، وصحيح انه اغلب دول العالم كمان يعني انتلت من تصرفات إيران، بس إيران عندها شيء كتير قوي ما يسمى بالpower of disruption.

0: نعتبر لأنه حلين السهل فيهم صعب.
1: صحيح، يعني على الأقل على الأقل المؤشرات الحالية، خطاب نعيم قاسم بالأمس، سلوك نواب حزب الله وخطابهم يوحي بهيدا الشيء، يوحي انهم يعني مش جايبين.
0: كمان في تخوف من احداث امنيه بالداخل، منسوب اذا بدك بنسمع.
1: شوفي ما بفتكر
0: استهدافات او اغتيالات، مشاكل افتعال مشاكل.
1: يعني ما بفتكر فيهم يوصلوا لهون بيهددوا بهيدا الشيء لكبح جماح المعارضين لحزب الله.
0: المعارضين لحزب الله والدولة بمحل
1: والدولة
0: كمان.
1: أكيد وقت اللي عم بيقول لك من حق الناس أن تسقط الحكومة، نحن بدنا إياها تسقط هاي الحكومة لسبب تقريلي أفكاري. يعني إذا بدنا هاي الحكومة تسقط هي أنه يرجع ينعمل حكومة ما فيها حزب الله، لأنه هذا الحزب الله اللي منعت عنه بموجب قرار بالمجلس الوزراء أي حركة عسكرية أمنية وبعده عم بيتحدد الدولة أصبح بشكل واضح خارج عن القانون، وأصبح ممثلو هذا الحزب بالحكومة هن أيضا بيمثلوا هذه الفئة وهذه المجموعة، فلازم تتشكل حكومة ما فيها هذا الفريق طالما هو بعده على نفس هذا السلوك.
0: بس كيف بدك تشكل حكومة من دون
1: فلكل مطلب
0: ولا بيكون موجود الرئيس بر صديقك؟
1: لكل مطلب صديقي الحبيب، لكل مطلب عم بيطالب فيه نحن عندنا مطلب مقابل، مش على سبيل الكيد والسجل،
0: حق
1: عندنا مطلب حق. يا اخي انت كيف بتعارض حكومة وبتطلع بتقول بدنا نسقطها بالشارع وانت ممثل فيها؟ يا عمي خبرونا بأي منطق، بأي يعني طريقة تفكير انتو بتعتمدوا؟
0: الله بيعرف،
1: مش الله بيعرف أصلاً. الله بيعرف،
0: يعني بتسأل كل الأطباء النفسية كعيو بعتقد مع هيدا الحالة.
1: هيدا حالي يعني عم بقلك مزيج من حالة الإنكار، التعبئة، تخويف الناس، وقدروا بفتكر هون نجاحهم الأكبر لحزب الله هو إنه عبر الأربعين سنة من الإطباق
0: على مفاصل
1: بالحسنة وبعدم الحسنة على الطائفة الشيعية خلقوا بعبع عند هيدا الناس، وعم بيكبر هيدا البعبع يوم بعد يوم، وكل ما عم بتزيد جراحهم ونكباتهم الله يعينهم، كل ما عند مجموعة كبيرة من هؤلاء الناس عم بيكبر هذا البعبوع، بعبوع إسرائيل وأمريكا والقوات ونوات
0: إيه إنه بدون يلغونا، بدون يهجرونا على العراق، بدون
1: يعني
0: يخلصوا من الشيعة بلبنان.
1: ما تركوا
0: جاي أنت عم تقولهم اليوم خليهم يفلوا من الحكومة.
1: إنه نحن خلاصنا الوحيد هو إيران، ارتباطنا الوحيد هو إيران، فكرنا الوحيد الديني هو إيران.
0: بس انت اليوم
1: كيف بدك تتعايش؟
0: امريكا حيدت ملف لبنان عن ايران، بس طلع عرقجي وارسل رسالة لحزب الله وقال انه الاتفاق يشمل لبنان، اذا صار في اتفاق رح يكون في
1: خلينا نشوف
0: يعني
1: عم بقلك تقديرنا انه اسرائيل اذا قبلت بكل شيء يجري بهذه المفاوضات لن تقبل بانه الملف اللبناني يقفل بدون ما يعني
0: تم حسم موضوع السلاح،
1: يكون في حسم لموضوع السلاح. مش عم بقول هيدا الشيء كويشفول ثينكينج، انا لا اتمنى لا الاذى لاي حدا حتى لعناصر حزب الله، انا ما بتمنى يموتوا، انا بتمنى يعيشوا وبتمنى يعني يعملوا عائلات وبتمنى يكونوا لبنانيين مثلهم، نتقاسم نفس الطموحات في هذا البلد ونفس التوجهات. بس طالما هو بده يموت وعم بيجبرني أنا موت معه وإلا أنا بكون خاين، عم بيضيق لي الخيارات. مشان هيك عم بقول لا يا أخوان، نحن لا بدنا إياكم تموتوا، بس أكيد اسمحوا لنا، نحن مش رح نقبل نموت معكم، ونحن مش رح نقبل يبقى وضع البلد مثل ما أنتوا اخدين عليه. فمشان هيك وبما أنه الحلول يعني مش كتير متعددة هو كان الحل الأول دولة حازمة تاخذ هذا القرار،
0: أو عجيبة أنه حزب الله يقرر يسلم سلاحه، يعني هيدا تكون،
1: أو إيران تضغط عليه. ماذا وإلا عم نقول، عم نقلكم من هلأ البلان بي لكل هذه الاحتمالات هو الحماية الدولية عبر الأمم المتحدة.
0: يعني
1: وصارت بغير دول، بس خليني حط هالبرانتيز المهمة،
0: بس ما عندهم حزب الله
1: انه مش عم كان عندهم شيء تاني، كان عندهم اقتتال اخر، كان عندهم تنوع اخر، طائفي او اتني او وكان في دم بهالدول اوكي. نحن على الاقل هلا حاليا ما في حرب اهليه, في فصيل راهن هالدوله كلها سوا بمؤسساتها بحرب عبثيه مجنونه ما لها افق.
0: ترامب مدد 7 أيام للاتفاق مع إيران, يعني هل تصريح هلأ بعد شوي رح يطلع اتفاق؟ لا مش هلأ, إيران ترجع بتتراجع عن قراراتها مخص النووي بالاتفاق, يعني هل هو تخبط أو لعب على الأعصاب أو استمهال ليقطع العيد؟ أسلوب شو هالأسلوب سنة أكتر من شهرين؟
1: هذا أسلوب بالدبلوماسية عند ترامب. بس شوفي هلأ بشيلي كل هيك المظاهر الصادمة أو المفاجئة بأسلوبه
0: بالنقص تروس سوشيال والصور
1: بالحديث وإلى آخره. بس بفتكر أنه بنهاية الأمر بأمريكا في استابلشمنت, في دولة, في في في في فكر, في ولا ما وصلوا للي وصلوا له هن كدولة عظمى. يعني في سؤال رح يطرحوه على ترامب أنه خي أنت شو قدرت تاخد تنازلات من إيران ما أخذها باراك أوباما بال 2015؟ طيب هيداك بدون حرب اعتبر انه قدر ياخد تنازلات من ايران وعمل الاتفاق الشهير. طيب انت اليوم فتت بحرب شبه عالمية, لانه عالمية لانه تأثيرها الاقتصادي
0: كان على كل حتى على كل العالم, الخليج يعني
1: على اوروبا بشكل. على الخليج, على الامريكان نفسهم اللي اذا بدك جزء من الضغط على ترامب هو من الشارع الداخلي اللي
0: هل هنا طلعت شوي عندهم بنزين نكزة صغيرة انزعجوا يعني مش مثل البقية
1: يجوا يعيشوا عنا يشوفوا
0: يشوفوا البنزين
1: قدامه. بدو يسألوه هذا السؤال انه انت شو قدرت تجيب من ايران نتيجة هالحرب الكبيرة اللي عملتها وكل اللي كبتنا اياه بهذه الحرب من انعكاسات اقتصادية
0: أكثر من, نظام
1: أكثر من اللي قدر يجيبه أوباما. وبفتكر هيدا يعني هيدا مأزقه لترامب يقول انه هذه الحرب قدرت تحقق تنازلات من إيران أكثر من اللي أوباما حققناها زمن السلم على أيام أوباما. بقى بفتكر يعني هالكم يوم جايين علينا
0: صعبين
1: إيه يعني مفصليين بس ما في شك, ما في شك سابين ومني مضطر أولى بس هذا الجزء الإنصاف عندي إيه؟ والعدالة والحق أنه تبين أنه هيدي قوة الإزعاج power of disruption كتير نجحت فيها إيران مع كل تكبدته,
0: عندهم صبر طويل
1: مع كل تكبدته يعني
0: بيجربوا يبطلوا المفاوضات.
1: بيقولوا لك الخسائر 300 مليار, بيقولوا لك الوضع الاقتصادي يعني منهار, العملة تبعهم بأسوأ أحوالها, قتل المرشد الأعلى تبعهم إلى آخره بدك إيه. بس آخر النهار
0: وقفوا بوجه أمريكا
1: قدروا وانتبهي بكل أنظمة القمعية بالعالم التوتاليتارية مثل إيران الانتصار عندهم هو البقاء,
0: الصمود
1: هو البقاء. يعني أنا إذا بقيت بعدني موجود يعني أنا انتصرت.
0: نحن إيه هون عنا كمان عندهم النزوح صار انتصار, هذيك المرة كمان ما صدقت شو عم بسمع يعني إذا واحد نزح من بيته وخسر بيته انتصر.
1: هيدي الأصموز بالفكر بين الفكر الإيراني وفكر وفكر حزب الله هون وعم بينقلوه مثل ما هو.
0: بدي أحكي سريعا قبل ما نختم عن ملف العفو العام, مشروع القانون يلي وقف هلأ يعني فرملوا العملية
1: ربما حتى
0: وكان لك تغريدة لافتة بموضوع القضاء والسلطة وغيره
1: أيها منهم
0: ما
1: أنه عندي
0: عندك كذا تغريدة
1: أكثر ما أحب أن أغرد عن القضاء لأنه مؤمن أنه يعني درب الإصلاح بلبنان المحطة الأولى فيه هو القضاء وهو الإصلاح القضائي. مع الأسف بعد لهلأ لم نصلح القضاء
0: لم مع كل هالتغييرات
1: لم أكيد لم نصلح القضاء أكيد. والدليل أنه هلأ العفو ليش عم بيصير سابين؟ العفو عم بيصير لأنه في مكان ما القضاء قصر. هلا انا بهالتغريدة كنت ضد تحميله هو المسؤولية
0: لانه في اسباب
1: يعني سياسية. طلعوا كل السياسيين وكل النواب زملاء الاحباء يقولوا انه نحن مضطرين نتجرع الكأس لانه القضاء قصر. ما هذا القضاء مسار, ما هي مؤسسة بهالدولة مش بجزيرة معزولة القضاة. مين أخر لهم تشكيلاتهم؟ مين عم بيعطيهم رواتب هزلية فكاهية مبكية بنفس الوقت؟ كل السلطة السياسية هي اللي خلقت هذا القضاء لا تحول إلى قضاء مقصر في مكان ما، وتحديدا مع فئة الموقوفين الإسلاميين أو من اصطلح على تسميتهم الموقوفين الإسلاميين.
0: بس هو توقف الملف تحديدا كرمالهم، أنه أمور حزب الله مش حالة،
1: هو نشأ
0: تجار المخدرات
1: سيدتي، ما هو نشأ فكرة العفو كرمال هول. شوفي أنت مين مقدم أنه العفو اللي اندرس؟ هني النواب السنة. أوكي، لأنه بشرعهم خاصة بهذه اللحظة أنه كنا نفهم، قالوا له نفهم قبل كان حزب الله مسيطر على كل شيء وإلى آخره. طيب حزب الله صار منظمة محظورة ونحن بعدنا مكبوبين بال بال بال بالسجون بدون محاكمات بلس، وهذا الأهم وهذا اللي أنا بيخليني أنا كجورج عائس قاضي سابق نائب إصلاحي البديكي إني صوت بكل راحة ضمير مع العفو،
0: مع العفو وإطلاق صراحة،
1: لأنه سبين الوضع الإنساني والصحي بالسجون عم نقتلهم.
0: معروف طبعا،
1: هو عم نقتلهم
0: مش يعني نطلعهم، يعني في عندك يعني
1: بتتذكري أفران الغاز تبع النازية؟ بيشبهون.
0: أنا شايف السجون
1: بيشبهون
0: من 54 وشفت شيء يعني من 54
1: بس بالغاز بتموتي بساعة ساعتين، هيدا موت بطيء.
0: والمبعدين كيف رح يتم تمريره؟
1: نحن مصرين على تنفيذ القانون اللي صدر بال 2011 اللي يعتبر انه كل من اضطر الى التعامل مع اسرائيل بين الاحتلال وخوفا من الانتقام سنة 2000 راح الى الاراضي الاسرائيلية ان يعود الى لبنان ويعفى.
0: يعني صار في مقايضة هون انه بيمشي حال المبعدين وبيمشي حال
1: مع الاسف
0: مطالب مع حزب الله بس وقفت على موضوع الاسلاميين.
1: مع كل الاسف ايه في فيدرالية في لبنان حتى بالجريمة.
0: حلو.
1: حتى
0: بس كيف قبلوا بموضوع المبعدين؟
1: طالع قانون، ما وقت اللي كانوا بدهم يغنجوا لجنرال ميشيل عون بال 2011 وبدو يهيئوا
0: للرئاسة
1: مرقوا له هيدا القانون. اوكي رجعوا ما اصدروا المراسيم التطبيقية انا ذاك وانا مني اكيد، يعني انتبهي انا مني اكيد انه هؤلاء المبعدين انه اليوم اعتبري طلع القانون بكرة انه رح يرجعوا على لبنان.
0: اكيد منو امن،
1: بس على الاقل نحن خلينا نريح ضميرنا تجاه
0: كل إنجاز عملت بهيدا الملف بهيدا الوقت بهيدا الزمن يلي عم نعيشه.
1: لا شوفي كل قانون العفو منه إنجاز والعفو هو استثناء عن قاعدة إنه من يرتكب جريمة يجب أن يعفو.
0: في ناس
1: بس في وضع فعلا في وضع
0: نهاية العالم بموضوع العفو العام بوقت إنه في شيء أهم بكتير عم بيصير.
1: وأنا بدي خبرك إني لم أشارك بأي جلسة للجان المشتركة لانه هيك عندي قناعه،
0: لانه الوزير بصعب هو عملهم ولا
1: لا لانه عندي قناعه
0: انه
1: عيب سلطه تشريعيه ببلد فيه حرب وجوديه مثل اللي عم نعيشها اليوم يصير هم السلطه التشريعيه واجتهاد السلطه التشريعيه. يعني جلسه قبل الظهر وجلسه الظهر وجلسه بعد الظهر كرمال قانون العفو العام،
0: اجتهاد رئيس بر لانه بيفتح المجلس
1: ساعه البدو
0: وعلى يعني هيدا الحل
1: مع الاسف.
0: يعني بالختام نحن قادمين على تصعيد عسكري او مشكل بالداخل، هيك فهمت منك خلال الحلقه على الميلتين.
1: استبعد المشكل بالداخل بس عم بقول لك يعني هيدا امر يجب ان نتجنبه بس انا استبعده.
0: معنا 3 4 ايام لنتجنب.
1: ما بدي اخوف الناس، ما اتمناه. خلينا هيك نعطي
0: في اتصالات
1: تعمل
0: فيها القوات المدنية مع رئيس جمهورية مع رئيس الحكومة في أي مؤشرات
1: بس
0: لأنه 4-5 أيام قبل الجلسة بالبنتاغون. يعني
1: أنا ما أتمناه فعليا هو أنه الجو العام الدولي يكون متجه إلى انفراج بس منخلي الأمور مثل ما كانت ب 6 أكتوبر 2023، ما نرجع بالزمن إلى حكم حزب الله للدولة اللبنانية ورهن مصيرنا ومستقبلنا وحياتنا لإيديولوجيته المرتبطة بولاية الفقيه. هو حرب ولاية الفقيه بس ما في يجبرني فيها. إن شاء الله الاتجاه العام يكون رايح نحو انفراج. ان شاء الله المفاوضات اللبنانية الامريكية تثمر وتعطي نتيجة ويقدروا يلاقوا آلية التحقق هاي اللي عم بيدرسوها هلأ الوفدين. بس برجع بقلك وهيدا كان قصدي أنا من حديثي معك إنه إذا هول ما زبطوا يا أخوان من هلأ تعوا نحكي إنه يجب تدويل مسألة نزع سلاح حزب الله.
0: يعني نحن دايما نتمنى الخير كرمال هيدا البلد. أنا بدي أشكر حضورك سعادة النائب.
1: شكرا لك.
0: وصلنا للختام مستمعينا. ملتقى أنا معكم أسبوع جاي بحلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة، وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها، فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه $1.80 أش أوان هاجدو لوقيه $2.40.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. طهران لا خطط الآن لإرسال وفد إلى باكستان، وواشنطن نمنحكم أسبوعا لاتفاق نهائي. لبنان بين العاصمتين الأمريكية والإيرانية، من يحسم المسار؟ روبيو لإسرائيل الحق في دفاع عن نفسها ضد أي هجوم، وقاني مقاومة لبنان ستقود إلى تحرير القدس. مسيرات لحزب الله في شمال إسرائيل اليوم، ورئيس الأركان لمهاجمة بيروت. LBC تعود إلى نشر فيديو لنعيم قاسم هو بابا سنفور، جمهوره السنافر ونتنياهو شرشبيل. حزب الله يهاجم سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية صورة بالذكاء الاصطناعي. في مغدوش ليلا دراجة متسللة فشبان عصي وسكاكين وسلاح ضد شبان البلدة، وبعد الظهر وقفة احتجاجية.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. بين الاتفاق وعدمه تتأرجح المواقف على تكة ساعة ترامب، وفيما يبدو أنه اتفاق وشيك تنتظره الساعات المقبلة على ذمة الأمريكي، تتعنت إيران بمواقفها ومطالبها أقله ظاهريا وخطابيا، فيما يتبعها حزب الله على العميانة، وخصوصا بعد الخطاب الأخير لأمينه العام تزامنا مع ما وصف بذكرى المقاومة والتحرير، علما أن هذه المقاومة في لبنان التي يقول الإيراني إنها ستحرر القدس هي من استجلب الحرب. المهم أن الملف اللبناني ينتظر الاتفاق الأمريكي الإيراني على وعسى، والمهم أيضا أن رئيس الأركان الإسرائيلي ولحل معضلة المسيرات يطالب في اجتماع أمني بمهاجمة بيروت، ناهيك عن مطالبات بأن الحرب ستكون قاسية على لبنان. وقبل الدخول في التفاصيل لابد من الإشارة إلى واقعة وتعد على الأهالي في مغدوشة من غرباء عنهم لا يمكن السكوت عنها، وهي حادثة استدعت تجمعا بعد الظهر. وقبل التفاصيل أيضا لابد من أن نسأل بأي عيد تحتفلون؟
1: إذن لبنان بين واشنطن وطهران، من يحسم المسار السياسي؟ تقرير لريشار حرفوش.
2: تقرير خاص. هل ينتظر لبنان إعلان إسلام أباد أم الصفقة المحتملة بين واشنطن وطهران، أم أن المسار اللبناني لا يزال يحسم من خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية؟ أسئلة تعود إلى الواجهة مع تصاعد الحراك الدولي والإقليمي المتصل بلبنان في وقت تتجاوز فيه التطورات الحدود اللبنانية نحو حسابات أكبر ترتبط بالتوازنات في المنطقة. وفي هذا السياق تحدث الأمين السابق في وزارة الخارجية السفير ويليام حبيب عبر لبنان الحر عن موقع لبنان في خضم هذه التطورات.
3: التحدي هو أنه تنجح الدولة اللبنانية بتحقنا تحيط حالة عن هالصراع، وما نرجع مثل ما كنا من 50 سنة لليوم ساحة لحروب الغير على أرضنا باشتراك أطراف غريبة وأطراف عميلة محلية. الاتفاق اللي عم نسمع عنه واللي عم نقرأ هو على مبادئ، انه هالمبادئ يمكن تصير يمكن ما تصير، ويمكن هالاتفاق ما يؤدي الى نتيجة مهما كان الاتفاق. انا اكيد انه الدولة اللبنانية ما لها ترجع تعيد النظر على مواقفها المصيرية، اللي هي لأول مرة بتصير انه بيتفقوا القيادات بالسلطة التنفيذية على انه ما بدنا سلاح بيد متفلت وبيد اطراف في لبنان، لازم السلاح يبقى فقط بيد الشرعية، ولازم لبنان ما يكون له أي دور أو تعاطي بالصراعات الإقليمية وحتى الدولية.
2: بين المفاوضات والتسويات يبقى الجانب اللبناني الرسمي يفصل بين المسار اللبناني والمسار الخارجي في وقت يصر فيه حزب الله على ربط مصيرنا بمصير إيران.
0: وفي المواقف أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد زيارة رسمية أنه لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ في اتجاهها، فإن لإسرائيل الحق كل الحق في الرد. وتابع أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، مشددا على أنه اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، فربما اليوم في إشارة إلى الاتفاق المحتمل مع إيران.
1: في المقابل أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وشدد على أن وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان يعد عنصرا من عناصر التفاهم في أي اتفاق.
0: أما قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني فأشار إلى أن ملحمة تحرير خرمشهر عام 1982 في إيران مهدت للملحمة التي وصفها بالمشرفة في أيار 2000 حين أجبر حزب الله بحسب تعبيره الكيان الصهيوني على الانسحاب من جنوب لبنان، واعتبر أن الجيش الإسرائيلي فر تاركا أجهزة اللاسلكي الخاصة به وختم مقاومة فلسطين العزيزة. ولبنان المقاوم اليوم ستقود أيضا إلى تحرير القدس الشريف كما قال.
1: وفي وقت ينتظر العالم الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كشفت شبكة CNN نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد ترجيحات التوصل سريعا إلى التفاهم، فيما قال اليوم إما أن تكون الصفقة مع إيران عظيمة وإلا لن نبرم اتفاقا، والصفقة المحتملة ستكون مغايرة لكارثة الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما.
1: ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وأن ترامب يمنح إيران من 5 إلى 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نوويا ولا دولارات مجمدة.
0: في المقابل كشفت الخارجية الإيرانية عن أن لا خطة الآن لإرسال وفد إلى باكستان، وأوضحت أن المذكرة المحتملة لا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز، وأنه في حال إبرام المذكرة سيتم التفاوض على النووي في خلال 2 شهر.
1: وفي وقت أصرت فيه إسلامباد على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين أمريكا وإيران، ناقش رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ملف إيران والاتفاق مع أمريكا مع قادة الصينيين في بكين اليوم.
0: في الداخل الإيراني أعاد البرلمان الإيراني انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس الثوري الإيراني لولاية جديدة في جلسة تصويت عقدت اليوم.
1: إلى ذلك أفادت هيئة الطيران المدني الإيراني بأن 20 مطارا في البلاد تستأنف عملها بما يعدل نحو 20% من المطارات في البلاد.
0: وفي شأن مضيق هرمز أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمساهمة في تطهير الألغام من المضيق.
1: محليا اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن، ولفت إلى أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه تعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيال التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. وعن القول إن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. وقال الرئيس عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها.
0: وفي الذكرى دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نكء الجراح، وإلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحسين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، ودعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
1: في ذكرى التحرير أيضا قال رئيس الحكومة نواف سلام لنجعل من هذه المناسبة هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، وكتب عبر إكس: أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية والوزير السابق ريشار كيوميجيان قال: قليل من الحياء والصمت بعد استجلابكم الاحتلال والموت والدمار ولعنة التاريخ. أضاف: التحرير الفعلي لن يكون على يدكم بل على عاتق الدولة، فاعفوا أنفسكم من شر البلية كي لا تثيروا الضحك والشفقة والحنق في آن واحد.
1: بعد إذار صباحي استهدفت غارات أكثر من بلدة خصوصا في صور، ومن البلدات المستهدفة اليوم صديقين، ليلي، كفرة، المنصوري، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، وحروف، وأرنون، وصديقين، المنصوري، ليلي، أطراف القطراني، وزبدين. وسجل حزام ناري بين كفرة وحريص وزبقين، واستهدفت غارة منطقة الجبل الأحمر في حروف أسفرت عن جريح.
0: ونفذت مسيرات إسرائيلية منذ الصباح غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرماء، وسيارة على طريق الجرماء الخردلي، ودراجة على أوتوستراد كفر رمان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. وأفادت معلومات بأن المستهدف في الغارة على الخردلي هو زياد الأحمد بن رئيس بلدية الوزان السابق.
1: وطاول قصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية ياطر في قضاء بنت جبيل والحنية والمنصور والليلي في قضاء صور ودبين وبلاط في قضاء مرجعيون.
0: في هذا الوقت يسجل تحليق لمسيرات على علو منخفض فوق البقاع وظهر البيدر، وكذلك منذ يوم أمس فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
1: في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي عن رصد مسيرة سقطت قرب قواته العاملة في الجنوب، وأصيب مبنى في المطل إثر سقوط مسيرة مفخخة من دون إصابات.
0: حزب الله أعلن استهدافه بمسيرات تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسي جنوب لبنان.
1: وفي وقت نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي مطالبته بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله، مشيرا إلى أن بلاده ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية.
0: أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي فقال: يجب عدم التسامح مع المسيرات، وعلى رئيس الوزراء الضرب بيده على طاولة ترامب وإبلاغه بالعودة إلى الحرب.
1: بين الدولة والدولة، من يقرر مصير التفاوض مع إسرائيل؟ سيمونة حتشيت.
4: في وقت يرزح فيه لبنان تحت أزمات سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، يخرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليجدد تمسكه بمنطق السلاح ورفض الدولة، رافعا سقف المواجهة ومصادرا قرار اللبنانيين. من هنا تطرح تساؤلات عدة عن مدى تأثير هذا الرفض من التفاوض على الموقف اللبناني الرسمي وارتباطه بمسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. أسئلة طرحناها على رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ.
5: بصير يأثر على الموقف اللبناني الرسمي إذا لبنان الرسمي تعاطى مع نعيم قاسم على أنه شريك مضارب للحكومة وللدولة اللبنانية. حتى اللحظة السلطة اللبنانية عم تتعاطى مع نعيم قاسم على أساس أنه هو له اليد الطولة بتقرير مصير اللبنانيين، وهون الكارثة الكبيرة. نعيم قاسم يشكك بالشرعية اللبنانية قاطبة، الحملات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مردودة، عم بيخبوا الجماعة شيء كتير خطير داخل التركيبة اللبنانية، ما بقى عندهم حل آخر إلا بإحداث الفوضى والتخريب داخل التركيبة اللبنانية. شيخ نعيم قاسم منسلخ عن الواقع، منه عارف شو عم بيصير على مستوى طبيعة العلائقية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومنه عارف انه احد البنود الاساسية من هذه الاتفاقية هو اجتثاث ميليشيا حزب الله، سحب السلاح وبس سلطة الدولة على كامل تراب لبنان.
4: بين دولة تحاول استعادة قرارها وحزب يصر على فرض معادلاته بالقوة، يبقى السؤال: الى متى سيبقى لبنان يدفع ثمن قرار لا يتخذ في مؤسساته الرسمية؟ فرفض التفاوض شيء، ومصادرة حق الدولة في تقرير مصيرها شيء اخر تماما.
0: عادت المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى فيديوهات مركبة مستعينة بذكاء الاصطناعي تشبه فيها نعيم قاسم ببابا سنفور، وتشبه جمهوره بالسنافر، فيما نتنياهو شرشبيل. إليكم بالصوت أبرز ما فيه.
6: ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله. حصرية السلاح هي لاستهداف المقاومة وهي مشروع إسرائيل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط

0: في رد على كلام الشيخ قاسم، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: أن تدعي أطراف النزاعات المسلحة تحقيق الانتصارات رفعا للمعنويات وأن تتجاهل الخسائر متوقع، لكن هلوسات الشيخ نعيم الهادفة للتعمية والتجهيل فتدل عن إفلاس وانهزام وانفصام، ما سيؤدي إلى تصاعد أحباط البيئة والتأكد من قرب النهايات.
1: عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي، وفي إطار هجومه على الدولة، حمل على السفيرة اللبنانية في واشنطن على خلفية صورة لها حورت عبر الذكاء الاصطناعي.
2: شتان ما بين عهد وعهد، اليوم نحن قدام مرحلة جديدة مع الأسف الشديد، نرى أن السلطة اللبنانية قد أوقعت نفسها في شر ما يمكن أن توقع سلطة نفسها به على مستوى هذا الأداء الاستسلامي الإذعاني والاستماع للوصاية الأمريكية. أوقعوا أنفسهم في مأزق استراتيجي هن مش عارفين كيف يطلعوا منه. كل السلطة اليوم تتلاوم، ليش عملنا هيك؟ طب حذرناكم وقلنا لكم ما تفعلونه يرتب أعباء كثيرة على لبنان. هو أداء استسلامي إذعاني، أوقعتم نفسكم والبلد به نتيجة مواقفكم القاصرة ونتيجة هذا الجبن بالأداء اللي موجود ونتيجة الاستسلام الكامل للوعود الأمريكية. موضوع السفيرة اللي عندها نقص بالحنان فراحت تلوي راسها على صدر السفير الإسرائيلي بواشنطن، شيء مؤسف ومعيب ومخزي وعار على هاي الحكومة إن تقبل هيك سفيرة وعلى وزارة خارجية تقبل هيك. هيدا طعن لكل مواطن ولكل شريف وحر ولبناني بظهره وبصدره وبعيونه كمان، يا عيب إنه نشوف هيك منظر.
0: واليوم دعا نائب حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا علي فياض السلطة إلى إعادة النظر بسياساتها والتراجع عن قراراتها الخاطئة تجاه علاقاتها مع إيران على حد تعبيره.
1: في حادثة تستدعي الحزم، أفادت معلومات بأن بلدية مغدوشي تلقت بلاغا ليلا عن دراجة نارية مشبوهة في منطقة روس الحدادين ضمن نطاق البلدة وعلى متنها شخصان، ما أثار حالة من الريبة. وعلى الفور توجهت دورية تابعة للبلدية مؤلفة من سيارتين وعدد من شبان البلدة إلى المحلة، حيث عثر على الدراجة النارية ملقاة على الأرض من دون وجود أي شخص قربها.
0: وبحسب المعلومات وأثناء محاولة عناصر البلدية نقل الدراجة النارية، فوجئوا بوصول سيارات عدة تقل امرأة ونحو 8 أشخاص، ترجلوا فور وصولهم وبدأوا بالاعتداء بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدة وعلى رأسهم نائب رئيس بلدية مغدوشي، إضافة إلى عدد من شبان البلدة الذين تدخلوا للدفاع عن أنفسهم.
1: كما أقدم شبان من عنقون على رمي قنبلتين في اتجاه شبان البلدية قبل أن يباشروا بإطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، فيما عمدوا أيضا إلى تكسير عدد من سيارات البلدية في الإشكال الذي تطور سريعا إلى تضارب واسع وفوضى عارمة في المكان، وسط معلومات تؤكد أن عددا من المشاركين في الإشكال من جهة عنقون كانوا يحملون سكاكين وعصيا وسلاحا. كما أفيد بأن أحد ضباط الجيش تعرض أيضا للاعتداء في خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال. واستمر التوتر لنحو ساعتين قبل أن تحضر دوريات من مخابرات الجيش وتعمل على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع، إضافة إلى ملاحقة المتورطين حيث أوقف عدد من المطلوبين. واليوم ينظم أهالي مغدوشي في 6 مساء وقفة احتجاجية على خلفية ما تعرضوا له أمس من اعتداء وتعد وتطاول، وللمطالبة بوضع حد لتفلت البعض والتهجم عليهم، فضلا عن حض الدولة والجيش على إقامة الحواجز ومنع حصول الاعتداءات.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر وعبر إكس أكد أن مغدوشي بأهلها وشبابها ورجالها كانت وستبقى عصية على الخوف، متمسكة بكرامتها وأرضها وسلمها الأهلي، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بالدولة والجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الناس ومنع أي فتنة أو اعتداء. ورأى أن المطلوب في هذه الظروف الدقيقة يبقى حضورا دائما وحازما للجيش والقوى الشرعية على الأرض حفاظا على أمن الأهالي واستقرار المنطقة، فهل مغدوشي يريدون الدولة ودولة وحدها؟
1: في الاقتصاد الأسعار تحلق والوزارة تغيب. شرب المخلوف.
3: مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي وانعكاس تداعياتها على الاقتصاد، لا تزال أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا متواصلا في ظل غياب تام لوزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك عن القيام بدورهما في الحد من تفلت الأسعار. وفي خلال جولة قامت بها لبنان الحر أمام أحد السوبرماركات، استطلعت آراء عدد من المواطنين بشأن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وانعكاسه على قدرتهم الشرائية ومعيشتهم.
4: أنا بوجه لهم لوزارة الاقتصاد، أنا مرة أرملة وما عندي حدا، صدقوني 200-300 دولار وما بشتري شيء بعيد عن الأكل إلا شي علبة فول، علبة حمص، هيك عم بيكل. ما عم بيكل إشياء كتير حتى لي أمين المصريات اللي عم بيخدهم من أولادي يكفوني.
5: عم نشهد غلاء غير مقبول، وزارة الاقتصاد بغيبوبة تامة، حماية المستهلك كمان غايبة، ما في مراقبة، ما في محاسبة، كل حدا فتح حسابه.
6: أنا أكتر شيء بوجه لوزارة الاقتصاد رقابة، ما في أبدا أبدا أبدا، يعني نفس الغرض بين محل ومحل تفرق 30,000، هي ألا شيء، بس كمان يعني غلاء فاحش جدا.
3: إذن الحل يبقى في أن تفعل وزارة الاقتصاد إمكاناتها وقدراتها لمحاربة هذا الغلاء بما يتيح للمواطن تأمين قوته اليومي بما يتناسب مع الراتب الذي يتقاضاه.
0: مغتربون أتوا لتمضية العيد في لبنان، كيف هي حركة المطار؟ مع عبد متى.
7: قبل أيام ثلاثة من عيد الأضحى، ورغم الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، بدأ توافد المغتربين لتمضية العيد مع عائلاتهم، لا سيما من الدول العربية خصوصا السعودية، حيث بلغ عدد الرحلات من الرياض يوميا 6 رحلات على متن طيران الشرق الأوسط، لأن الطيران السعودي أوقف رحلاته إلى لبنان منذ ما يعرف بحرب الإسناد الأولى في العام 2024. عدد الوافدين بلغ 3,000 شخص يوميا منذ يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 6,000 يوميا في الأيام المقبلة، كما أكد عضو نقابة مكاتب السفر وصاحب شركة سفريات مارون ظاهر للبنان الحر.
8: ليش دول العربية؟ لأنه تقاعس الفرصة بتكون طويلة، وفي ناس ما إجت على العيد الصغير، كلهم إجوا عيد الكبير. أما من دول أوروبا، يعني هلأ إذا بتشوف مثلا عنا طيارات الخميس والجمعة من باريس فل، ما عم نقدر ناخد محلات، وكلهم هول اللي عم يجوا هن كلهم لبنانية، يعني بس سواح وأجانب طبعا هيدي الفترة ما في.
7: ظاهر عز ارتفاع التذاكر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن 20 شركة طيران من أصل 75 شركة يشغلون اليوم مطار بيروت.
8: بالصيف في شركات طيران رجع حاطة سكيدجول على بيروت وكله بترقب، يعني المطرين الوضع كيف رح يروح. فرانس كانت حاطة أنه بدها تبلش بأوائل أيار، هلأ أجلت لأوائل شهر 6. كان في شركات طيران أوروبية تأخرت شوي لحاطة سكيدجول، بس رجعوا حطوا على بيروت. شركات الطيران يلي كانت حاطة رحلة بالنهار بهيدي الفترة زادت رحلاتها بالصيف، وشركات طيران يلي كان عندها 3 رحلات أسبوعياً هلأ ابتداء من أول 6 عم ترجع تحط رحلة يومية. نحنا كتذاكر سفر، تذاكر طيران، رح يكون في طلب، بس إنما للأسف بالموضوع السياحي التاني يلي الفنادق والرنتي كار وبيوت الضيافة أكيد في أزمة، في أزمة كبيرة.
7: وإذا أكد ظاهر أن قطاع السياحة بمجمله يواجه اليوم أزمة كبيرة، يبقى التعويل على هدنة فعلية لكي ينتعش القطاع مجددا. عبد متى، لبنان الحر.
1: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: اللبنانيون يجب أن يعبروا الحدود وأن يصافحوا الإسرائيليين ويقولوا شكرا كلما استخدموا تقنيات حديثة أو تناولوا منتجات زراعية مثل الطماطم الكرزية والبطيخ الخالي من البذور، كما قال.
0: كرة كأس العالم ذكية وإصابة ميسي تقلق الأرجنتين. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال.
10: ساعة سادت حالة من القلق عشاء المنتخب الأرجنتيني بعد خروج قائده ونجمه ليونيل ميسي مصاب بقدمه خلال مباراة لفريقه انتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026. وبينتظر الجميع نتائج الفحوصات الطبية اللي رح يخضع لها ميسي خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد مدة غيابه المحتملة. بيبدأ المنتخب السعودي اليوم بنيويورك المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي للمونديال بقائمة بتضم 30 لاعب استدعاهم المدرب اليوناني يورغوس أدونيس، وبيتخلل مباراة ودية مع الإكوادور ب30 أيار الجاري. للمرة الأولى بتاريخ نهائيات كأس العالم رح تحتاج الكرة المعتمدة بالبطولة للشحن الكهربائي، حيث بتحتوي بداخلها على مستشعر حركي بيشتغل بالبطارية، ولكن هالبطارية ما بتشغل الكرة نفسها بل عقل الإلكتروني. إذا بيقرأ هالمستشعر حركة الكرة 500 مرة بالثانية ليعرف لحظة لمس الكرة وتغير اتجاهها بدقة. يخطط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لنشر أكثر من 60 ضابط من الشرطة المحلية وشرطة الولايات مدربين تدريب خاص بجميع الملاعب الأمريكية اللي رح تستضيف مباريات كأس العالم، وذلك من أجل رصد وتعطيل الطائرات المسيرة المعادية بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
1: في الأخبار الدولية، وفي روسيا قتل شخصان بضربات أوكرانية على منطقتي بلغورود وبريانسك الحدوديتين بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. إلى الأحوال الجوية.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: ما زال يؤثر على لبنان طقس مستقر نسبيا لكن رطب اليوم وفي الأيام المقبلة مع تشكل السحب والضباب، فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة دون معدلاتها الموسمية وتكون باردة ليلا وصباحا في الجبال والبقاع مع فروقات طفيفة من يوم إلى آخر. غدا مشمس إلى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي على الجبال. الأربعاء غائم جزئيا، الحرارة بين 18-24 درجة.
1: أخيرا، نداء إنسانيان. الصليب الأحمر جوني في حاجة ماسة جدا إلى دم فئة A نيجاتيف، والمريض مايكل فاضل في حاجة إلى دم أي فئة في مستشفى سيدة لبنان. التواصل عبر الرقم 76-035-205. كان في نشرة. طهران لا خطط الآن لإرسال وفد إلى باكستان، وواشنطن نمنحكم أسبوعا لاتفاق نهائي. لبنان بين العاصمتين الأمريكية والإيرانية، من يحسم المسار؟ روبيو لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم، وقاني مقاومة لبنان ستقود إلى تحرير القدس. مسيرات الحزب في شمال إسرائيل اليوم، ورئيس الأركان لمهاجمة بيروت. حزب الله يهاجم سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية صورة بالذكاء الاصطناعي. فيديو من الـLBC بالذكاء الاصطناعي يظهر نعيم قاسم بابا سنفور ونتنياهو شرشبيل. في مغدوش ليلا دراجة متسللة فشبان عصي سكاكين وسلاح ضد شبان البلدة، وبعد الظهر وقفة احتجاجية. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مريم داود.
0: إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله يخون السلطة. من أظرف المواقف ما أدلى به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس. قاسم يسأل: هل تلتزم السلطة الدستور اللبناني؟ السؤال هو في معرض الجواب، أي أن الشيخ نعيم يقول إن السلطة لا تلتزم الدستور. وغني عن التفسير أن من لا يلتزم الدستور هو خائن، فهل يقصد الشيخ نعيم أن السلطة خائنة؟ يتمادى الشيخ نعيم في تخوين السلطة فيتهمها بأنها تعمل لمصلحة إسرائيل من خلال قوله إن حصرية السلاح هي مشروع إسرائيلي. لا يوجد شيء اسمه حصرية السلاح، لا يوجد شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. وينتقل الشيخ نعيم إلى سياسة الإملاء على السلطة فيقول: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، ليصل في نهاية المطاف إلى التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع، فيقول: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة. بينما كان الشيخ نعيم يتحدث كانت إسرائيل تصعد غاراتها. لم يتنبه الشيخ نعيم للغارات لأنه كان متلهيا بالإغارة على السلطة اللبنانية. حبذا لو أن أحدا نبهه إلى أن التغاضي عن الغارات الإسرائيلية والتركيز على الإغارة على السلطة اللبنانية هو فعل خيانة كاملة الأوصاف.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. ينطلق الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي يعقد يوم الجمعة. ينظم أهالي بلدة مخدوشي وقفة احتجاجية على خلفية ما تعرضوا له أمس من اعتداء وتعد وتطاول في 6 من مساء اليوم في ساحة البلدة، وأشار المنظمون إلى أن هذه الوقفة منسقة مع البلدية والكاهن والأهالي الذين يطالبون بوضع حد لأي اعتداء على البلدة وأهلها، إضافة إلى حظ الدولة والجيش اللبناني على إقامة الحواجز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات. في الميدانيات، أفادت الوكالة الوطنية عن إصابة في غارة على منطقة الجبل الأحمر في حروف في قضاء النبطي. وفي النبطية أيضا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط الجبانة في بلدة كفر رمان، وغارة على منزل في حي المقاصد. وفي سور، ألقت الطائرات الإسرائيلية صواريخ فوسفورية حارقة على أحراج الليلة، ما أدى إلى نشوب حرائق في بساتين الحمضيات والأراضي الزراعية. وأغار الطيران المسير على مقربة من شركة الغاز بين البازورية ووادي جيلو، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الليلي جنوب سور. إلى ذلك، نفذت مسيرة غارة بصاروخ موجه مستهدفة مفترق الشرقي وسط بلدة الدوير، وأفيد عن وقوع 4 إصابات بينهما حالتان خاطرتان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتي أرنون ويحمر جريف. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتصال هاتفي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على التضامن الذي أظهرته الأردن مع الشعب اللبناني، لا سيما من خلال المساعدات التي أرسلتها في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. من جهته شكر الملك عبد الله الثاني الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الأردن دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمه للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة

0: معكم سيمونا حتشيتي عاملة إيكون كل يوم بهالوقت من التنين للجمعة، ومرافقنا الزميل ماريانو داود على الأخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb، تطبيق rll، ودائما ما تنسوا أنه فيكم تكونوا عم تتابعونا على يوتيوب، على انستا، على اكس، على تيك توك، وكمان ما في بعد في شيء ناسلينه فيسبوك كمان، وكمان كل اخبارنا فيكم تتابعوها على الشانل تبع الواتساب. وبأرلال تيم اليوم راح تكون معنا زميلي كارين مطر بعين على الفن، بنرجع سوا على الخمسة، وبتنضم إلنا على الخمسة ونص رنا الصار.
1: قصتنا طالت عن جد، صار لازم حط لحد، كل مرة باخدها بجد.
0: قبل ما نبلش في عنا نداء إنساني، مستشفى رزق بحاجة لأبي

وحلقتنا من آر إل إل تي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة راح نبلش من ماليزيا اللي راح تبلش من 1 حزيران 2026. تطبق قواعد جديدة بتمنع الأطفال يلي عمرهم أقل من 15 سنة إنه يكون عندهم حسابات على مواقع التواصل مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ويوتيوب، يلي راح تلزمون كمان ماليزيا بأنظمة تحقق من العمر. هالمنصات رح تكون مطالبة بمنع إنشاء حسابات جديدة ليلي هن أقل من 16 أو 15 سنة، وإنها تاخد إجراءات تجاه الحسابات الحالية غير المطابقة. وقالت الحكومة الماليزية إنه الهدف هو حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والاحتيال والاستغلال والمحتوى الضار. التحقق من العمر قد يعتمد على وثائق رسمية أو أنظمة هوية رقمية، لكن آلية التنفيذ بعد محل نقاش بسبب مخاوف الخصوصية. والخطوة تأتي ضمن موجة عالمية أوسع لتنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا بعد قرارات مشابهة بأستراليا ودول أخرى.

قرار ماليزيا بفرض قيود عمرية صارمة على استخدام مواقع تواصل للأطفال بيفتح نقاش عالمي كتير مهم. هل صارت المنصات الرقمية أقوى من قدرة العيال والدول على حماية الأطفال؟

من جهة ما فينا نتجاهل حجم المخاطر يلي بيتعرضوا لها اليوم القاصرين للتنمر الإلكتروني، للاستغلال والابتزاز والمحتوى العنيف أو الإدماني. كرمال هيك فإلزام المنصات بالتحقق الحقيقي من العمر يبدو خطوة منطقية. لكن بالمقابل بيبقى التحدي الأكبر هو الخصوصية، فربط الحسابات بوثائق رسمية أو هويات رقمية ممكن يحول الإنترنت لمساحة مراقبة دائمة ويطرح أسئلة حساسة حول حماية بيانات المستخدمين حتى لو كان الهدف حماية الأطفال. المشكلة الحقيقية يمكن منا بس بعمر المستخدم، ولكن بنموذج المنصات المبني على جذب الانتباه والإدمان مهما كان عمر المتصفح. ماليزيا قررت تمنع الأطفال من السوشيال ميديا لحمايتهم من المحتوى المضر، بوقت هالمنصات مليانة بالغش والتنمر والنصب والمؤثرين يلي بيبيعوا النجاح ب 24 ساعة للكبار قبل الصغار. اليوم الطفل ما عم بيدخل على وسيلة تواصل، بل عم بيدخل على مصنع ضخم لتشكيل وعيه وخوفه وصورته عن حاله، وبيجيكم حدا بيسأل انه ليه صار القلق والاكتئاب والعزلة جزء من هذا الجيل. يمكن القرار يعني هو لحماية الأطفال، ولكن هو كمان اعتراف كتير مؤخر كتير مؤخر انه هالمنصات بطلت بيئة آمنة حتى لقلنا نحن الكبار. كمان نحن عنا بلبنان من فترة، من شي سنة تقريبا، تقدم أحد النواب بمشروع قانون لحماية الأولاد من السوشيال ميديا، ولهلا بعد ما شفنا شي.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. من ماليزيا رح نروح على غرب الصين. في زوجين بجنوب غرب الصين قرروا يعملوا فكرة أبدا منها تقليدية بعرسن، ويحاولوا لنزال مصارعة بين العريس والعروس، والاتفاق كان انه يلي بيخسر هو يلي بيتولى شغل البيت كل الحياة. وكانت هيك لقطة كوميدية قدام الحضور. الزوجان عن جد جهزوا حلبة مصارعة كاملة وشاشة كتير كبيرة مكتوب عليها العريس ضد العروس، ولتحويل هالعرس لعرض استعراضي مختلف، ونزال كانوا أكيد مخططين له ومدربين عليه من قبل. يعني كان أقرب لعرض مصارعة احترافية مش خناقة حقيقية. الأجمل أنه الحضور تفاعلوا مع الفكرة بانبهار، خصوصا الأطفال يلي تابعوا النزال كأنه عرض كامل داخل قاعة بالعرس. العريس قال أنه الفكرة أتت بسبب ارتفاع تكلفة حفلات الزفاف، فقرروا يستبدلوا بعض الفقرات التقليدية بعرض مصارعة غريب وكتير بيسلي.

تبدو فكرة تحويل حفل الزفاف لنزال مصارعة مجرد مسحة مهضومة، ولكن عكست شيء أعمق عن تغير مفهوم الزواج عند الجيل الجديد. الكثير من الكابلز اليوم بيحاولوا يهربوا من القوالب التقليدية المكلفة والمكررة، وبيفتشوا عن لحظات بتعبر عن جد عن شخصياتهم بدل ما بس يكتفيوا بطقوس اجتماعية كلنا حافظينها. ويمكن كرمل هيك حبوا الناس هالفكرة لأنه بينت عفوية، وهيك بتسلي أكتر من حفلات عم ينصرف عليها ملايين بس كرمال نرضي المعازيم. لكن اللافت كمان هو الخاسر أنه يتولى أعمال البيت، هيك اللي قدمت بروح كتير فكاهية بوقت الواقع بيقول انه نجاح الزواج ما بينبنى على مين بيربح ومين بيخسر، ولكن على الشراكة والتفاهم وتقاسم المسؤوليات من دون استعراض او منافسة دايما. صراحة فكرة المصارعة بالعرس كانت كتير صادقة أكتر بكتير من الأعراس التقليدية، يعني على الأقل هالزوجين اعترفوا من الأول أنه الحياة الزوجية منا دايما يعني وقفة على رومانسية وأنه لا في عروس، ولكن هي كمان أوقات حلبة فيها شد أعصاب وتقاسم أدوار ومحاولات مستمرة لنعرف مين رح يغسل الصحون الليلة. الفرق الوحيد انه الناس بالعادة ما بيشوفوا النزال حقيقي الا من بعد ما يخلص شهر العسل. هلا الاهم انه الناس انبهروا انه العروسين وفروا تكلفة الفقرات التقليدية، لانه كلنا بنعرف قد ايه الاعراس صارت مكلفة وتحولت لعروض استهلاكية متعبة كتير، انه عم يتدينوا تيعملوا كرمال ساعة ساعتين هيك انه شيء حلو بالنسبة لنا. ولكن الزواج الناجح ما بده مطعم أو صالة أو فانيو فخمين، ولكن شخصين بيعرفوا يضحكوا بأصعب الضغوط بدل ما يتحولوا لخصمين حقيقيين بعد الزواج.

كل الأخبار ترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. رح نضل بأجواء الأعراس ماريانو ولكن هالمرة بلبنان. أظهرت بيانات إدارة الإحصاء المركزي إنه لبنان سجل أعلى متوسط لعمر الزواج عند الرجال بالعالم العربي حيث بلغ 32.4 سنة. هالرقم بيعكس واقع جيل كامل عم بيواجه تحديات كبيرة بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل والأوضاع السياسية غير المستقرة، الأمر يلي بيأثر على قرارات الشباب بالزواج وتأسيس العائلة. هالظاهرة منا بس مسألة اجتماعية بل مؤشر اقتصادي واجتماعي على ضغوط الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأجيل الشباب للزواج لا مراحل لاحقة من حياتهم. هالخبر بيعكس جانب من تأثير الأزمات اللبنانية على البنية الاجتماعية ومستقبل الأسرة بلبنان.

ارتفاع متوسط عمر الزواج بلبنان بطل مجرد تغيير بنمط الحياة، بل صار انعكاس مباشر لأزمة عميقة عم بيعشوها الشباب كل يوم. يعني الزواج بالنسبة لكتار بطل قرار عاطفي بس، ولكن مشروع اقتصادي، بده معاش ثابت، بده بيت، بده حد أدنى من الأمان والاستقرار. وببلد عم بيعيش انهيار مالي مستمر، صار تأجيل الزواج بالنسبة لعدد كبيرة من الشباب خيار قصري مش رفاهية شخصية. يلي بيخوف هو انه تأثير الأزمة بطل محصور بالاقتصاد، ولكن بلش يغير شكل المجتمع من تأخر تكوين الأسر لتراجع معدلات الإنجاب، وصولا لشعور جيل بكامله انه هو عاجز يبني مستقبله ببلده. يعني لما يصير تأسيس عيلة هو حلم مأجل بسبب الظروف، فهيدي بطلت أزمة أفراد، هيدي صارت أزمة وطن بكامله. الزواج بلبنان صار معتمد على قدرتنا على دفع فاتورة المطار، ندفع أجار البيت أو كمان قصة المدرسة، هو كلهم بشهر واحد ومن دون ما نوصل للانهيار. وبعدكم تسألوا ليش الشباب عم بيهاجر؟ ببساطة لأنه منه قادر يتخيل مستقبله بوطنه، فبيصير يفتش عن بلد تاني يقدر بركة يعيش فيه.

ولد هالجيل بفترة الكساد الكبير بثلاثينيات القرن العشرين وعاصر الحرب العالمية الثانية، وتأثر كتير بالظروف الاقتصادية القاسية والاضطرابات السياسية والاجتماعية، ونشأوا بزمن ما قبل ثورة التكنولوجيا، واعتمدوا بشكل كتير كبير على العمل اليدوي والوسائل التقليدية، معروفين بالتزامهم بالقيم الأخلاقية والعمل الجدي والانضباط. هالجيل بيميلوا للمحافظة والابتعاد عن المخاطرة أو التمرد على الأعراف الاجتماعية. يعتبر هالجيل من أكثر الأجيال التزاماً واستقراراً، حيث لعب دور مهم بتشكيل المجتمعات الحديثة وإرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد الفوضى اللي خلفت الحروب.

إذا كنتوا خلقانين بين 1946 وال 1964 فأنتوا جيل الطفرة السكانية أو بيبي بومرز. هالجيل نشأ بفترة الازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، وغالبا ما يعتبر الجيل الأكثر تأثيرا بالثقافة والاقتصاد. وصفت هالفترة بالعصر الذهبي للاقتصاد، وتوافرت فرص عمل جديدة، ظهرت طبقة متوسطة قوية، تأثروا بثورة الموسيقى مثل موسيقى روكنرول وثورة الثقافة الشبابية بالستينيات، وكان لها جيل تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث كانوا الجيل الأكثر انفاقا وساهموا بظهور النزعة الاستهلاكية بفضل عاداتهم الشرائية والازدهار الاقتصادي، وعاشوا بداية الثورة التكنولوجية مثل التلفزيون، الهواتف الأرضية وأول اللابتوبس، وحتى ازدهار الالتحاق بالجامعات والتعليم العالي بفترة شبابهم. لعبوا دور مهم بالتحولات السياسية والاجتماعية الكبيرة مثل حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة واحتجاجات ضد الحروب خصوصا حرب فيتنام، والمساهمة بتشكيل نظام عالم جديد بفترة الحرب الباردة.

فترة كنتوا خلقانين بين 1965 وال 1980 فأنتوا من جيل X أو Generation X، هالجيل المعروف بالجيل الضايع، ولدوا بفترة انتقالية بين عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الثورة التكنولوجية. معترين لدرجة نشأوا بظل أزمات اقتصادية عالمية مثل أزمة النفط بالسبعينيات، يعني عكس الجيل يلي قبلهم، ولكن تعلموا يعتمدوا على حالهم نتيجة زيادة معدلات الطلاق والعمل للأباء والأمهات. بيعطوا أهمية لتوازن بين الحياة العملية والشخصية، الأمر يلي خليهم يتجنبوا تعب العمل. عاصروا طفرة بالثقافة الشبابية مثل موسيقى الروك البديلة والهيب هوب وأفلام الثمانينيات والسبعينيات. وإذا اليوم منكن من هالأجيال فبكرة أكيد دوركن.

ترند جديد عم بيجتاح العالم، وهالمرة فينا نقول كتر خير الله انه بعد ما وصل لعنا عالبنا. ترند اسمه هاف بيرثدي، لما بيحتفل البعض بمرور 6 اشهر على عيد ميلادهم، بوقت عم تستغل مطاعم وعلامات تجارية هالظهرة عبر عروض وحملات تسويقية خاصة. يعني يا ماريانو، اذا عمرك 27 سنة، من بعد 6 اشهر من ما يصير عمرك 27 سنة منعمل لك عيد ميلاد. انت بتعمل، نحن ما رح نعمل لك صراحة انك تكلفنا بكيك، بل احنا من هيك ماريانو انه ما بنجيب لك كيك كامل، بنجيب لك نص كيك تعبر عن انه هاف بيرثدي، بس بنحط لك لتسي مثلا 27 مع هيدا كيك نص كيك. فما تخبرنا صراحة، وما بدنا نعرف اي متعيدك، لانه لا قطة حنجيب لك ولا كدو رح نجيب لك.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة بالسياسة أكيد بلبنان والعالم مع الزميل بسام البيطار من قسم الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز للقى جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

0: الرابعة إلى ربع عنا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة صور ومحيطها وسكان برج الشمالي في صور، وحدد مبنى في منطقة الرشيدية قائلا إنه سيستهدف، ونفذت غارات على مدينة النبطية فرون ميفدون دوير والكفور. من ناحيته قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة دبابة مركافة ثانية في دبل. في المقابل أفيد بانفجار مسيرتين في الجهة الإسرائيلية، وتحدثت معلومات عن اندلاع حريق في أحد الموقعين. ردا على كلام الشيخ نعيم قاسم، رأت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن كلام جماعة الممانعة يضجر وبعيد كل البعد من كل منطق، وأن الرد عليهم بات أمرا يثير شيئا من الدهشة. وعن اتهام قاسم الدولة بأنها ضعيفة، شددت القوات على أن من أضعفها هو حزب الله نفسه الذي خرق الدستور من خلال سلاحه غير الشرعي ورفضه المستمر للالتزام بقرارات الدولة وإصراره على إبقاء لبنان رهينة مشروعه. القوات دعت الحزب لإفساح المجال أمام الدولة كي تستعيد سيادتها الكاملة وتبسط سلطتها على كامل أراضيها. وقفة إعلانية ونتابع الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.

من مكة ولمناسبة عيد الأضحى وجه المفتي عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين رأى فيها أن لجوء الدولة للتفاوض من أجل وقف النار وانسحاب المحتل هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، واعتبر أن السلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال في التوازن ويضعف المؤسسات. فيما تحضر المفاوضات في الدوحة بين القطريين ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأعلن أنه يتفهم سبب عدم رغبة دولة أو اثنتين ممن شاركوا في محادثات السبت بالتوقيع على اتفاقات أبراهام، لكن على معظمها أن تكون جاهزة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,585,000، البنزين 98 أوكتان 2,603,000، المازوت 2,223,000، والغاز 1,444,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة، كل التفاصيل بالجولة المحلية. أما هلأ فرح نكون مع زميلي كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
0: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارين.
1: هاي سيمونا،
0: كيفك من بعد الويك اند؟
1: ماشي الحال، انت كيف كان الويك اند؟
0: ماشي الحال. شو عنا كتير اخبار اليوم؟
1: عنا اخبار وشكلها صيفيتنا ما رح نلحق نسمع غنية ونحب غنية تتنزل بوحدة تانية، فملينا شوي هيك البلايلست اليوم عنا بالاغاني الجديدة، وعنا عودة للحنين مع سعد رمضان وامل عرفة هلا كمان رح نشوف، وعنا خبر بشي على محبي املي ان باريس، بس خبر حلو
0: كتير
1: هلا بتسمع لك انا الخبريه، وخبر حلو لمحبي مايلي سايرس.
0: اوكي، اليوم رح نعمل شيء هيك عكس المعتاد، رح اترك اليوم انت والمستمعين لوحدكم وبرجع بلاقيكم باخر
1: بس خليكي عم تسمع تتعرفي شو الخبر البشع.
0: لا اكيد رح كون عم بسمع شيء طبيعي.

يتحضر النجم السوري الشامي لطرح أغنية جديدة قبل إطلاق الألبوم الجديد بالفترة الجاية، ونشر الإعلان الترويجي للأغنية المنفردة اللي بتحمل عنوان عايش لعيونك، لأثار موجة من التفاعل الواسع من متابعي الشامي اللي عبروا عن حماسهم للأغنية الجديدة.

وكشف الشامي من خلال الستوريز على حسابه الرسمي على انستغرام انه الاغنية الجديدة من ضمن اغاني الالبوم اللي رح يحمل عنوان هوية، وقال بعرف تأخر الالبوم كتير لهيك حضرت لكم هدية قبل الالبوم تسمعوها وتنبسطوا فيها.

وأشار إلى أنه عم يتعاون بهيدا الأغنية مع أحد النجوم، بس ما كشف عن هويته، الأمر اللي زاد حماس الجمهور. وكان نشر صورة بتجمعه مع الممثلة ريان حركة، وهالشي شوي شبيه بصورة سان لوفان اللي نشرها مع ياسمينة زيتون واللي طلعت هي بطلة الكليب. فأكيد التساؤلات راحت إذا هي عن جد بس بطلة الكليب ولا رح تكون عم تغني معه، أو إذا في علاقة حب تربطهم سوا.

0: كانت كتير عفوية، كانوا قاعدين هيك، كانت قريبة للقلب. وكانت كمان ريان كتبت على البرومو يلي نزلوا للأغنية، حمست الجمهور وقالت بعدني لهلأ عم غنيها مش عارفين شو ناطركن.
1: يا أنا صغرة صغرة صغرة لروحي وربي علم صغرة، كلي حزن علاجي خسرة يا قلبي سوا.
0: فأنتوا شو بتقولوا؟ هل فعلا هي بس بطلت الكليب ولا في علاقة بتربطن؟

من الشامي منروح لسان لوفان وعم نحكي عن الصور وعم نحكي عن الممثلين والملكات الجمال يلي عم بيروجوا لأغانيهم معهم. فطرح الفنان الفلسطيني العالمي سان لوفان أحدث أعماله الغنائية بعنوان صباح الورد على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب بأصدار جديد بيواصل من خلاله أنه يرسخ هويته الموسيقية الخاصة اللي بتمزج بين العربية والأسلوب العالمي المعاصر.

حمل أجواء رومانسية هادية وشاركته البطولة ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينة زيتون، وبينوا بصورة كتير ناعمة ولافتة انسجمت مع أجواء الأغنية وإيقاع الهادي. تولى سان لوفان إخراج الكليب إلى جانب محمد السقالي بخطوة بتعكس اهتمامه الكبير بالهوية البصرية لأعماله واللي صارت بتشكل جزء أساسي من نجاحه وانتشاره.

وأول ما طلعت هيدا الغنية حصدت تفاعل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الجمهور أشادوا بالأجواء الفنية وبالكيمستري اللي جمعت سان لوفان وياسمينة زيتون.

أما الشيء المهضوم يلي عملوه سان لوفان وياسمينة إنه دعوا مبارح كل محبينهم عبر ستوري على إنستغرام تلاقوهم اليوم بفرن شي غسان بالأشرفية اللي حمل اسم فرن مروان اللي هو اسم سان لوفان الحقيقي. ليه الفرن؟ يلي حضر الكليب رح يعرف ليه الفرن، لأنه سان لوفان مثل بالكليب إنه هو بيشتغل بفرن وياسمينة بتشتغل بقهوة.

انتشرت فيديوهات للحضور الكبير، وكان سان لوفان وياسمينة عم بيوزعوا المناقيش على المعجبين، تصوروا معهم وكانت الأجواء كتير عفوية. البعض انتقد هيدا الشيء ما بدها هالقد، والبعض حبوا اللفتة يلي عملوها لأنه يمكن قربوا حالهم من الجمهور وخلوهم يتعرفوا أكتر على الغنية وعلى جوهر الفيديو كليب.

أطلق محمد حمائي أولى أغنيات ألبومه الجديد سمعوني بعنوان قالوا عني إيه عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، وشوق جمهوره للألبوم المنتظر.

0: بتحمل أجواء رومانسية حزينة تناولت مشاعر الفراق والخذلان بأسلوب عاطفي تعود حماقي إنه يلامس من خلاله جمهوره.
1: مش عارفة إمتى كان اللي بيننا كلام غلطة غلطة غلطة.
0: ومن المتوقع إنه يضم ألبوم سمعوني حوالي 10 أغنيات تجمع بين الرومانسية والإيقاعات العصرية مع تعاونات فنية مع عدد من أبرز الأسماء بعالم الموسيقى.

بالإصدارات الجديدة رح نروح شوي على الماضي. كشفت النجمة السورية أمل عرفة عن مشروع غنائي جديد بيحمل طابع عاطفي وإنساني، تكريماً لوالدها الموسيقار الراحل سهيل عرفة بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيله.

أعلنت عبر حسابها على إنستغرام عن إطلاق مدلي غنائي بضم مجموعة من أشهر ألحان والدة على أن يعرض عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

هالخطوة لقت تفاعل كتير كبير من الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني اللي عبروا عن حماسهم لسماع أعمال سهيل عرفة بصوت بنته، واعتبروا أنه هالمبادرة بتحمل وفا كتير كبير لإرث فني ترك بصمة بتاريخ الأغنية السورية والعربية. ويعتبر سهيل عرفة من أبرز الموسيقيين بالعالم العربي بعد ما قدم خلال مسيرته أعمال خالدة تعاون فيها مع كبار النجوم، وبهيدي الطريقة بترجع أمل عرفة من خلال هيدا المشروع لجذورها الغنائية اللي بلشت منها قبل ما تفوت على عالم التمثيل.

بيعرفها لسعد رمضان عم بيحيوا إرث الراحلين. فبيستعد الفنان سعد رمضان لإحياء أمسية فنية خاصة تكريما للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ب 18 تموز بلندن. بيقدم سعد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنيات عبد الحليم بأجواء تجمع بين الطرب الكلاسيكي والتوزيع الموسيقي الحديث.

نتيجه هيدا العرض بعد نجاحات حققها المشروع بباري والقاهره وبيروت، وصلت اشادات واسعه باداء سعد رمضان واحساسه القريب من روح العندليب.

0: وشموع.
1: خبر حزين لمحبي أميلي إن باريس وخاصة سيمونا، إذا عم تسمعينا هذا الخبر ما رح يفرحك. بينتهي مسلسل أميلي إن باريس الشهير على نتفليكس بعد موسمه السادس، وفق ما أعلنت منصة البث وأكدت أنه الموسم الجديد من الكوميديا الدرامية الرومانسية بطولة ليلي كولينز رح يكون الأخير.

وتوجه كاتب العمل لمحبي أميلي إن باريس وقال لهم شكرا لأنكم سمحتوا لنا نكون جزء من حياتكم وأنه نلهم أحلامكم بالسفر وحبكم لباريس.

شاركت كولينز ألبوم صور من تصوير الموسم الأخير باليونان. هذا الشيء اللي خلى كل محبينا يعرفوا أو يشكوا هي مين اختارت لأنه راحت على اليونان. وكتبت وقالت نحن راجعين للمرة الأخيرة، بينطلق مسلسل أملي إن باريس لليونان وطبعا فرنسا بمغامرة أخيرة وملحمية، فخلينا نجعل هيدا الموسم الأكثر تميزا على الإطلاق.

دخلت مايلي سايرس على نجمتها بهوليوود ووك أوف فيم خلال مراسم أقيمت بهوليوود نهار الجمعة 22 أيار. كانت كتير متأثرة أثناء إلقاء كلمة شكر لعائلتها ولكل محبينها.

صارت مايلي كتير ودمعت وكانت عم تحكي عن الدعم اللي تلقته من أهلها ومحبيها، وقالت إنه هذا التكريم رح يبقى من اللحظات اللي ما رح تنسيها أبدا.

خلال كلمتها أشارت مايلي إلى أغنيتها Walk of Fame، واعتبرت النجمة أنه هيدا بتمثل حصيلة سنوات من الشغف والتفاني، وأكدت أنه هيدا الإنجاز بيحمل معنى خاص بمسيرتها الفنية.

شاركت بالحفل والدتها اختها ماكس ميراندو تيدعموها، واللي كان لافت تغيب والدها بيلي راي سايرس عن المناسبة.

ترجع مسرحية الوحش للخشبة من جديد بإخراج جاك مارون، بطولة كارول عبود ودوري السمراني، بعد ما كانت وقف عرضها بال2019 بسبب الظروف اللي مر فيها لبنان.

ويعرف النص بيعمقوا الإنسانة وتركيزه على شخصيتين بيحملوا ماضي مؤلم وبيشوفوا بهذا اللقاء العابر مساحة للاعتراف والمواجهة ويمكن للحب.

0: سيمونا سمعت الخبر؟
1: سمعت الخبر ويعني هيك زعلت.
0: بدك تقولي لي اول شيء انت تيم مين؟
1: قصدك يعني اذا جابرييل او مارتشيلو؟ اكيد جابرييل.
0: ليش؟
1: هلا ليش؟ لانه بحس انا شخصيه جابرييل كتير هيك قريبه يعني لشخصيتها لاميلي، وغير انه هو اول حدا احتضنها يعني لما وصلت على باريس، غير انه كمان الاحداث يعني بتبين يعني الفينال تبع السانك هو كان عم يبين،
0: وزياده انه هلا هي رح يكونوا عم بيصوروه باليونان يلي هو خلص اخر سيزن، انه هو عم بيدعيها تروح معه على اليونان. بس انا عكسك، انا تيم مارتشيلو، ولقيته هو اكثر اقرب ل هيك الفايبس تبع اميلي يلي هي بتضلها تضحك وتروح وتجي. ويمكن ما اعرف، انا بنظري جابرييل شوي توكسيك.
1: كان جابرييل توكسيك، كان بركي انه الاحداث يلي هن قطعوا فيها، الظروف اللي قطعوا فيها يلي خلته انه يكون او يبين انه هو توكسيك، مع انه كمان كانت كل ما تروح وكل ما ترجع دائما كان له دور، يعني بكل سيزن جابرييل كان له دور بحياتها لأميلي.
0: بس باخر تو سيزونز كان شوي ما كانوا عم يسلطوا الضوء عليه، كرمال هيك يمكن هلا العالم منا عارفه اذا هي عن جد رح تكون مع جابرييل ولا حترجع لمارتشيلو.
1: هلا ما بعرف اذا يمكن هي ما انتبهت لها، انت قلتي امتى حيطلع الموفي؟
0: هن بعدهم عم بيصوروا فيه. هي نزلت انه هن هلا عم بيصوروا باليونان، وحطت كمان انه اكيد بفرنسا لان هو اميلي ان باريس.
1: يعني انا بحس ما بعرف اذا صوب العيد الميلاد او شيء، يمكن
0: بقدر يعني يوجوالي بينزلوه تقريبا بهيدي الفتره، فما علينا غير ننطر ونشوف.
1: هي الاساس انه هي ناطره يعني كثير هين، انها ناطره كثير صعبه لليمن، بس تكون يعني ناطره سيزن لموفي لسيريز كثير صعبه واحد ينطر. يعني
0: غير هيك هيدي السيريز بالتحديد عن جد مثل ما قالوا انه عن جد بتخليك تحب باري أكتر. يعني صرنا نشوف العالم تروح محل ما هن بيصوروا، محل ما بروحوا بياكلوا، وقت في عالم عم تلبس مثل ما هي عم تلبس. يعني قد ايه هو عن جد هيك عمل تأثير على العالم. وهلا اكيد يعني خبر كتير بشع انه خلص ما بقى فيه، نحن كنا ننطره من سنه لسنه، هلا خلص.
1: ليك اول ما يعني اول سيزن نزلت، يمكن انا من الاشخاص اللي من اول ما نزلت اول سيزن احضرته، يعني ما كنت ناطره انه لسنه او سنتين تحضره. كتير الفكره حلوه تبعه لسيريز، يعني منه انه هذا الرومانس اللي كتير تقليدي اللي نحن منعيشه، ما كان بس مسلط الضوء يعني بس انه هذا على الحب والغرام، كان اكتر عم يفرجينا كيف الشغل بيشتغلوا. يعني بتذكر فيه من المشاهد اللي بتقول بيقولوا له انه ما فيك تشتغل، سوري ما فيك تحكي عن شيء خاصه بالعمل بهذا النهار، لانه هون بباريس بيكونوا بيحكموك.
0: كمان يعني بتتعرف اكتر على قصص خاصه بهذا البلد، كيف بيشتغلوا. يعني كمان انا بحس انه فيك عالم بهذا الدومين استفادوا من أميلي، أو من يعني بنحكي عن أميلي عن الكاركتير هلا،
1: حتى من سيلفي اللي هي اللي يعني
0: كيف عم بتدير الشركة كيف فتحت برا ورجعت. فكمان يعني عن جد انفلونس كتير حلو كان على العالم،
1: وحتى صارت تحمسنا انه نصير نصور، يعني ماما نروح نصير نصور. اكيد الخميس نحن رح يكون بهيك اخبار جديدة معك مستمعينا. رح هلا نتوقف مع جولة المحلية مع زميلين جان حتشيتي وبسام البيطار، خليكم معنا نحن رجعين. ومن هلأ للخميس
0: خلي عينك على الفن.

0: أو مالي. عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة. بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية.
1: في العناوين: عشية انطلاق الوفد العسكري التقني إلى واشنطن، الميدان على اشتعاله. روبيو: لإسرائيل الحق دائما في حماية نفسها، ورئيس الأركان الإسرائيلي لمهاجمة بيروت. لبنان بين واشنطن وطهران، من يحسم المسار السياسي. حادثة مقطوشي تتفاعل، ووقفة احتجاجية عصراً.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. في انتظار الإعلان الرسمي لصيغة النهائية للاتفاق الأمريكي الإيراني، الميدان على اشتعاله، وحزب الله وقبل أن يبصر الاتفاق الموعود النور لم يكتفي بتوريط لبنان بتداعيات حربه المدمرة خدمة لنظام إيران، بل زاد تهديده ووعيده للحكومة ولكل صوت سيادي. وقبل عرض جديد الميدان لفت الاعتداء على الأهالي في مغدوش من غرباء عنهم، ما استدعى تحركا لأهالي البلدة عصرا.
1: في التفاصيل، شن الطيران الحربي غارة عنيفة على مخيم الراشيدي جنوب صور بعد انذار باستهدافه، وانذل الجيش الاسرائيلي سكان مدينة صور ومحيطها، وبعد انذار صباحي ايضا استهدفت غارات اكثر من بلدة خصوصا في صور، وسقط 3 قتلى باستهداف دراجة نارية على اوتوستراد كفر رمان الجرمق. وافادت معلومات بان المستهدف في الغارة على طريق الخردلي هو زياد الاحمد ابن رئيس بلدية الوزاني السابق، وجرح شخص بغارة على منطقة الجبل الاحمر في حروف.
0: واستهدفت مسيرتان، سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرمق وسيارة على طريق الجرمق الخردلي، ونفذت غارات على مدينة النبطية فرون ميثادون الدوير والكفور. وطال قصف مدفعي فوسفوري بلدات ياطر الحنيجي المنصوري لليلي دبين وبلط، وسجل تحليق لمسيرات على علو منخفض فوق البقاع ظهر البيدر وكذلك فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
1: في المقابل، رصد الجيش الإسرائيلي مسيرة سقطت قرب قواته العاملة في الجنوب، وأصيب مبنى في المطل إثر سقوط مسيرة مفخخة من دون إصابات. وأفيد بانفجار مسيرتين في الجهة الإسرائيلية، وتحدثت معلومات عن اندلاع حريق في أحد الموقعين. حزب الله أعلن استهدافه بمسيرات تجمع عن جنود إسرائيليين في موقع مستحدث في محيط العديسي ودبابة مركبة ثانية في دبل.
0: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان مطالبته بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله، مشيرا إلى أن بلاده ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية.
1: وسط هذه الأجواء، ينطلق الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي يعقد الجمعة.
0: لبنان بين واشنطن وطهران، من يحسم المسار السياسي؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: هل ينتظر لبنان إعلان إسلام أباد أم الصفقة المحتملة بين واشنطن وطهران، أم أن المسار اللبناني لا يزال يحسم من خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية؟ أسئلة تعود إلى الواجهة مع تصاعد الحراك الدولي والإقليمي المتصل بلبنان في وقت تتجاوز فيه التطورات الحدود اللبنانية نحو حسابات أكبر ترتبط بالتوازنات في المنطقة. وفي هذا السياق، تحدث الأمين السابق في وزارة الخارجية السفير ويليام حبيب عبر لبنان الحر عن موقع لبنان في خضم هذه التطورات.
4: التحدي هو أنه تنجح الدولة اللبنانية بتحقنا تحيد حالة عن هالصراع، وما نرجع مثل ما كنا من 50 سنة لليوم ساحة لحروب الغير على أرضنا باشتراك أطراف غريبة وأطراف عميلة محلية. الاتفاق اللي عم نسمع عنه واللي عم نقرأ هو على مبادئ، انه هالمبادئ يمكن تصير يمكن ما تصير، ويمكن هالاتفاق ما يؤدي الى نتيجة مهما كان الاتفاق. انا اكيد انه الدولة اللبنانية ملحة ترجع تعيد النظر على مواقفها المصيرية، اللي هي لأول مرة بتصير انه بيتفقوا القيادات السلطة التنفيذية على أنه ما بدنا سلاح بيد متفلت وبيد أطراف في لبنان، لازم السلاح يبقى فقط بيد الشرعية، ولازم لبنان ما يكون له أي دور أو تعاطي بالصراعات الإقليمية وحتى الدولية.
3: بين المفاوضات والتسويات، يبقى الجانب اللبناني الرسمي يفصل بين المسار اللبناني والمسار الخارجي في وقت يصر فيه حزب الله على ربط مصيرنا بمصير إيران.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ، لافتا لأن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم.
0: إيرانيا، المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أشار إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وشدد على أن وقف الحرب على كل الجبهات بخاصة لبنان يعد عنصرا من عناصر التفاهم في أي اتفاق وفق قوله.
1: أما قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني فأشار إلى أن مقاومة فلسطين العزيزة ولبنان المقاوم اليوم ستقود أيضا إلى تحرير القدس الشريف كما قال.
0: اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة ما زالت تئن، ولفت إلى أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. على صعيد آخر، شكر الرئيس عون في اتصال هاتفي الملك الأردني عبد الله الثاني على التضامن الذي أظهرته الأردن مع الشعب اللبناني، لا سيما من خلال المساعدات التي أرسلتها في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة النازحين، وأكد الملك الأردني للرئيس عون وقوف الأردن دوما إلى جانب لبنان وشعبه.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا من ناحيته إلى التلاقي والوحدة والتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نك الجراح، وإلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية. كما دعا بري إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
0: ودعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن نجعل من هذه المناسبة هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، وقال إن العيد لن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
1: من مكة ولمناسبة عيد الأضحى، وجه المفتي عبد اللطيف دريان رسالة إلى لبنانيين رأى فيها أن لجوء الدولة للتفاوض من أجل وقف النار وانسحاب المحتل هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، واعتبر أن السلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال التوازن ويضعف المؤسسات.
0: عادت المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى فيديوهات مركبة ومستعينة للذكاء الاصطناعي تشبه نعيم قاسم ببابا سنفور وجمهوره بالسنافر، فيما نتنياهو بالمرصاد. أبرز ما جاء في هذه الفيديوهات.
5: ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله. حصرية السلاح هي لاستهداف المقاومة وهي مشروع إسرائيل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.

0: ردا على كلام الشيخ نعيم قاسم، رأت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن كلام جماعة الممانعة يضجر وبعيد كل البعد من كل منطق، وأن الرد عليهم بات أمرا يثير شيئا من الدهشة. وعن اتهام قاسم الدولة بأنها ضعيفة، شددت القوات على أن من أضعفها هو حزب الله نفسه الذي خرق الدستور من خلال سلاحه غير الشرعي ورفضه المستمر الالتزام بقرارات الدولة وإصراره على إبقاء لبنان رهينة مشروعه. القوات دعت الحزب لإفساح المجال أمام الدولة كي تستعيد سيادتها الكاملة وتبسط سلطتها على كامل أراضيها.
1: في حادثة تستدعي الحزمة، أفادت معلومات بأن بلدية مغطوسي تلقت بلاغا ليلا عن وجود دراجة نارية مشبوهة في منطقة روس الحدادين ضمن نطاق البلدة وعلى متنها شخصان، وعلى الفور توجهت دورية تابعة للبلدية إلى المحلة حيث عثر على الدراجة النارية ملقاة على الأرض من دون وجود أي شخص قربها.
0: أثناء محاولة عناصر البلدية نقل الدراجة النارية فوجئوا بوصول سيارات عدة تقل امرأة ونحو 8 أشخاص، ترجلوا فور وصولهم وبدأوا بالاعتداء بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدية وعلى رأسهم نائب رئيس البلدية، إضافة إلى عدد من شبان البلدة الذين تدخلوا للدفاع عن أنفسهم.
1: كما أقدم شبان من عنقون على رمي قنبلتين باتجاه شبان البلدية قبل أن يباشروا بإطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، فيما عمدوا أيضا إلى تكسير عدد من سيارات البلدية في الإشكال الذي تطور سريعا إلى تضارب واسع وفوضى عارمة في المكان، وسط معلومات تؤكد أن عددا من المشاركين في الإشكال من جهة عنقون كانوا يحملون سكاكين وعصيا وسلاحا. وأفيد بأن أحد ضباط الجيش تعرض أيضا للاعتداء في خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال.
0: واستمر التوتر نحو ساعتين قبل أن تحضر دوريات من مخابرات الجيش وتعمل على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع، إضافة إلى ملاحقة المتورطين. حتى الآن تم توقيف عدد من المطلوبين.
1: واليوم أي بعد قليل ينظم أهالي مغدوشي في 6 مساء وقفة احتجاجية على خلفية ما تعرضوا له أمس من اعتداء وتعد وتطاول، وللمطالبة بوضع حد لتفلت البعض والتهجم عليه.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أكد أن مغدوشة كانت وستبقى عصية على الخوف، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بالدولة والجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الناس ومنع أي فتنة أو اعتداء، ورأى أن المطلوب حضور دائم وحازم للجيش والقوى الشرعية على الأرض.
1: كان في المحلية عشية انطلاق الوفد العسكري إلى واشنطن، الميدان على اشتعاله. روبيو لإسرائيل الحق دائما في حماية نفسها، ورئيس الأركان الإسرائيلي لمهاجمة بيروت. لبنان بين واشنطن وطهران من يحسم المسار السياسي. حادثة مغدوشي تتفاعل ووقفة احتجاجية عصرا.
0: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأم ولاد الصبيان بيتخانقوا وبيضربوا بعض. ما فيك تمنعي ولادك الصبيان يتخانقوا، مش بالضرورة هن عنيفين تعم يضربوا بعض. هيدي طبيعة الصبيان وجسمهم، بيختبروا قوتهم الجسدية بهيدي الطريقة. بس يكبروا حيتعلموا انه بس فيهم يضربوا تيدافعوا عن حالهم. بما انهم بعدهم صغار هيدا الشي صعب عليهم يميزوه. فيك تخبريهم قديه صعب عليك تشوفيهم عم بيتخانقوا بهالطريقة.

رجعنا معكم مستمعينا من بعد ما كنا بجولة على كثير أخبار، إن كانت ترند إن كانت فنية وحتى أخبار سياسية مع زملاء بقسم الأخبار. نرجع منرحب فيكم ومنرحب بزميلنا ماريانو داوود اللي دايما مرافقنا عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

دايما اتمنى يكون يعني كان الويك اند تبعكم حلو ونهاركم وجمعتكم مبلشين حلوين. كمان بتعرفوا احنا عنا الحشري نعرف كيف كان الويك اند وكيف كان كمان نهاركم وين انتو هلا. اذا في عجقه ما في عجقه دايما على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. هيدا كله قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقه. عم بقلنا ماريانا انه عنا اتصال لبنان الحارق. الو. اوكي نقطع الاتصال. اتصال اخر لبنان الحارق. الو. الو انتو على الهوا لبنان الحارق. الو.

0: بدنا نمسي على سامي الصايغ. كيفك يا سامي؟ واكيد بدنا نسمع ربيع الاولى.
1: كيف الوقت بيمرق بسرعه وكرجت من عيني الدمعه، ما في يوم مثله بيجي، عيش الحياه كل يوم وبيومه بالجمعه. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل اسره الاذاعه ولكل اللي بيتصلوا. ان شاء الله هالويكند كانت حلوه عليكم. والله نحن كنا مخططين شيء، رجعنا مثل ما كنت قايل لك، مرتي كانت مقربه او محسسه، ما بعرف شو علتها، بين قريب وبين حساسيه، ما عدنا، رحنا لغينا مشروعنا.
0: سلامة قلبه، يعني ما شفته غصته هذه الجمعة، ما شافوا غصته هذه الجمعة. كان السمي زيد كنا نسلم على جون بيت. كيفك يا جون؟ مثل العادة بتعرف انه نحن ناطرينك تكون عم تشارك بين الموضوع كمان بعد شوي.

0: مطر خير سيمونة.
1: مساء النور حنا.
0: كان الويكاند مليح ويجنن، وعدنا مشاوي وأكل وشرب.
1: ليتو ألف صحة يا حنا.
0: وجه تحية للكبير طوني لحقود كيروز معك حنا ديب حسيتي.
1: شكرا لك يا حنا. كمان بدنا نرجع نسمع صوتك تتخبرنا رأيك بموضوع الحلقة بعد شوي. جورجات كيفك يا جورجات؟

0: عايز يبقى كيف يعطيك العافية. والله ما رحنا محل، عنا ورشة بالبيت. يلا هلأ منشارك معي. تحياتنا للجميع.
1: وتحياتنا لك يا جان. ورشة شو بالبيت يعني؟ ان شاء الله يكون هذا ورشة التجديد، لانه اجمل شيء يمكن المدام تكون مبسوطة اكثر بهذا الموضوع. انت تفاع وهي خلاص تنبسط.

0: ورح أسألك إذا حبيت على الغنية أو إذا حلوة. أكيد حبيت مبين من ال هذا من الفايبس تبعك، بس عن جد كتير حلوة وهين، يعني إنه منا صعبة تتنحفظ، كلماتها كتير هينين، والأجمل والأجمل إنه فيها قصة، يعني بتخليك تتخيل الكلمات تبعها وتتخيل القصة. قدي سهلة وائل هالمرة على كتير أشخاص مخنقين إنه إذا بيبعت له هيدا الغنية عادي خلص بتصالحه.
1: مرحبا، كيفكم؟ كيف هالويكند؟ اشتقت لصوتك ودخل عيونك حكينا، ولولا عيونك ما جينا، اشتقنا لصوتك وكل اسرة برنامج لبنان الحر. بس
0: هيك يا أمجاج، خبرينا كيف كان الويكند. بعرف انه كنت قاعدة بالبيت، شو عملتي؟ مين اجى لعندك؟ يلا بعد نسمع فويس قبل ما

0: هاي سيمونة.
1: هاي إلي.
0: العافية إلي شبيه معي. ما بعرف إذا في شيء موضوع سألتي ما انتبهت.
1: بعد إلي.
0: بس بدي أوجه تحية للقائد الكبير الدكتور سمير جعجع نسر معراب نسر لبنان اللي حامل القضية وحامل لبنان بقلبه. ألف تحية له وللشباب كلها ولأسرة لبنان الحر ويعطيكم ألف عافية. والله يخلص هالبلد. تحية لرئيس الجمهورية كمان.
1: شكرا لك يا إلي. يلا مع إلي رح نكون عم نطرح موضوع الحلة وسؤالنا لكم مستمعينا. لأنه هيك أجواء يعني حب وغرام، بس رح نحكي شوي العكس. هل الخيانة إلى مبرر أوقات أو هي دايما بتكون تحت مسمى الغدر؟ إذن هل الخيانة بالنسبة لكم هي عندها مبرر أو هي دايما بتكون غدر؟ اتصاليتكم سيدة بتعرفوا أنه على 09-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111. يعني خبرونا إذا شي مرة حدا خانكم أو أنتو خنتوني، بركي شو كانت الأسباب؟ هل كانت غدر أو أنه كان عندكم أسباب تا خنتوا حدا أو

0: يعني قديه مزبوطين او معه حق بغنيته عاصي الحليني، او انتو بالنسبة لكم هي قصة يعني هي غدر، او انه هي في الى مبرر للخيانة؟ رح نبلش مع ام جورج.
1: الخيانة كلها الى اسبابها، بس في ناس عندها ارادة وعندها ما بتتقبلها ما بتخون مهما كانت الأسباب. في ناس إذا ما بيلاقوا عاطفة بالبيت بيلاقوها برا بيلحقوا الخيانة، في ناس لا ما بتتقبلها. حسب شو الإنسان شو عنده نقطة ضعف بيكون شو نقطة ضعف.
0: شكرا لك يا أم جورج وعلى رأيك. أكيد بناخد اتصال للبنان الحر. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور.
2: بالنسبة للخيانة
0: مين معي؟
2: أنا مواطن.
0: تفضل مواطن.
2: طبعا في عدة أنواع من الخيانات. بالنسبة للخيانة الزوجية بين الرجال ومرته، إذا في شيء خلاف لازم يجربوا يصلحوا، ما صار خلص يطلقوا كل واحد يروح بدربه.
0: هلا انت هون عم تعطي الحلول، انا سؤالي هو مش اذا شو نعطي حلول، احنا عم نشوف اذا مبرر. يعني هلا هو يعني اذا انت خنت في عندك مبرر او انه هذا اسمه غدر؟
2: لا مبرر، ما لا تبرر الخيانه،
0: لا تبرر الخيانه
2: ابدا.
0: يعني هي غدر برأس بالنسبه لإلك،
2: شو ما بدي اقوله، بس لا مبرر لها ابدا قطعيا.
0: نعم شكرا لك مواطن، يا اهلا وسهلا فيك. من كفي مع ام هادي.
3: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: الخيانة مبرر؟ أعوذ بالله، ما إلى مبرر أبدا، ولا إلى حجة ولا إلى شيء بالمرة. الخاين خاين بطبعه، غدار. لا الحمد لله أنا ما خنت وما انخنت وبعدني على البر. الحمد لله.
0: أم هادي بتعرفي السؤال سألناه لأنه لما أشخاص من أنت بليش خنتوا بيقولوا لأنه ما بعرف في تقصير، لأنه خلص الشخص بطل عجبني، لأنه بصير يعطوا أسباب، يعني بصير يعطوا مبررات لهذه. فمن هذا المنطلق نحن سألنا السؤال، هل هي في إلى مبرر أو هي خلص مثل ما عم تقولوا أنه هيدا غدر، هيدا بطبيعة الإنسان؟

0: 1-1-1 والكمان على 0-9-218-233 وبنسمع إلي من الأشرفية.
1: هاي سيمونة، هلا عرفنا الموضوع، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لا، الخيانة غدر، غدر نمرة واحد، غدر لا يخفر عليه. الخيانة، الخيانة لا تختفر، يعطيك ألف عافية وما إلا مبرر.
0: أنا فيك يا إلي. أنا بالمبدأ الأغلبية عم بيتفقوا على ذات الرأي، ما بعرف إذا حدنا حيقول إنه مبلا في أسباب تواحد يكون عم بيخون، أو إنه كيف حدا يقول إيه ما في واحد يخون، يمكن لأنه ما عنده الجرأة يقول لشخص التاني إنه هو مزعوج منه، أو هو من قصص معينة مزعوج منه بالعلاقة. بنسمع جورجات.
2: سيمونة بوصار حبيبي، معك جورجات، ليلتك موافقة يا سيمونة.
0: لك كمان.
2: أكيد مش مبرر، ما في الواحد يعطيها مبرر، بكون الإنسان هو طبعه هيك. والخيانة مش بس خيانة الجسد، خيانة الروح، خيانة الحب، خيانة الكذب، هيدا أصعب من الخيانة الجسد. وأكيد أكيد بيعمل حلو بحبك وهيك، بيكون هو بطبعه بيكذب، يعني هيدا الشخص هو بحد ذاته هيدا الشيء بطبعه وبدمه. أنا هيك بعرف الخيانة. وليلتك موافقة يا سيمونة، ميرسي لك.
0: ميرسي لك يا جورجات. كمان منكفي بأراءكم على 7-9-5-9-1-1-1 أو على 0-9-218-233. منكفي بسؤالنا، هل الخيانة إلى مبرر أوقات أو دايما بتكون غدر؟

0: أختي ماتيلدا أكيد مثل ما قيدت الغنية، يعني الخيانة قرار وما واسمها خيانة، يعني اسمها بدل على صفاتها. ما حدا بخون وبكون مش عارف انه خاين، فالخيانة كتير صعبة بكل الوجوه تبعها، يعني خيانة بين الشريك، خيانة بالعمل، اسمها خيانة. يعني هيدا من اعظم الواحد اللي بعيشه، وان شاء الله ما حدا بخون حدا يا رب.
1: من كافي كمان
0: في ابدا مبرر للخيانة، اكيد غدر، واللي بخون بشغلة صغيرة بخون بكل الاشياء. يعني بتشوف الشخص من حياته يلي بخون بشغلة او بحي الله شي بخون. معك ماتيلدا، ميرسي.
1: شكرا لك يا ماتيلدا. يمكن بحس ماتيلدا يمكن اول مره بنسمع صوتك بالبرنامج. بنرجع على ربيع الاولى.
2: سيمونا، بالنسبه لموضوع الخيانه، لا مش مبرر انه ما في الزلمه يخون مرته وهي ما تخونه، لا. يعني شو انه بعدنا نحن هون عايشين بالذكوريه بلبنان، انه انا بحق لي خون وهي ما بحق لها؟ شو هالحكي؟
1: بس تفهم رح نشان كفي الفويس. يعني انت قصدك اذا هو خانه هي فيها تخونه، اذا هو يخنته هو في خونه؟
2: اكيد واحد ما بحق له، وليش واحد بده يظهر عمرته؟ انا صدقيني صدقا انا ما بخون مرتي ولا خنتها، ومع انه بتعرفي بيتعرض كثير الواحد وبيشوف كثير ناس واشكال وبنات وكذا، ما ولا مره بخونه ولا بجرب. يعني كتر خير الله، ليش بدي يخون مرتي يعني؟ ف هالخبريه
1: ما بعرف ليه بدك تخون مرتك. هلا اكيد انت سالت هذا السؤال، بس هذا السؤال بينسال على كل الاشخاص. ليه عندكم هيدي الخيانه؟ ليه ما بنجي نقول يعني الطرف اللي معنا انه انا ماني مبسوط معك او انا مزعوج من قصص معينه؟ اذا ما مش الحال وزبطني هون، اوكي بنرجع، من مش لون نخون يعني، بنترك وبنرجع بنظهر مع حدا تاني. هذا هو الطبيعي بقدر. يعني خلينا نكفي هلا الفويسات قبل ما نكون عم نختم هيدي الفقره.
3: هاي بونجور.
1: بونجور.
3: خياني مش معنا فارد موضه، يعني اذا

المرأة يعني مش حلوة نهائيا. وتأثير شو بده يكون تأثير؟ يمكن أنا بقول لك أكثر شيء يمكن اللي بيكون إذا الفقر أو شيء من هالنوع، يعني الواحد العازل هيدي كمان مشكلتها كبيرة هيدي على الجهتين يعني. بس الواحد إذا ما بيطول باله على التاني صدقني كله بيعمل مشاكل. هيدا أكثر شيء بيعمل مشاكل، الفقر ظلم هيدا. بس شو بدي تعملي؟ بده الواحد يعيش بين الامر البيح والمعود على المحبة وعلى كل شيء. صدقني بيضلوا ماشي حاله هو وياه، وان شاء الله خير. هذا اللي نتمناه، الله لا يجرب حدا مثل ما بيقولوا. ويعطيك الف عافية ومعك الشحرون.

0: إت سيزار.
1: هلا سيزار.
0: بالنسبة للسؤال يلي سألتوه، فما في حدا منا من الطرفين بيكون الزلمة أو المرأة بيكون كامل، فبس بدنا نجي نخون في عنا 100,000 سبب نجي نحطه ونتحجج فيه ونقول لأنه هو هيك أو لأنه هي هيك. طبيعي ما فيش حدا كامل للمرأة ولا الزلمة، فما فيش مبرر للخيانة. نحنا منصير نبرر أخطائنا ونقنع حالنا بقصص لما نعمل عمليات سوداء. That's my point of view. Thank you.
1: نحن كافي مع سيزار.
0: من أصعب وأبشع وأشنع وأوطى وأقرف شيء بالدنيا هو الخيانة.
1: إذن مع سيزار رح نكون عم نوقف نسمع آراءكم. بعتذر أكيد من الأشخاص اللي ما قدرنا اليوم نسمع آراءهم بالموضوع، بكرة موضوع جديد كمان عم نكون عم نسمع آراءكم. ران يا ران، سمعت السؤال؟
2: هاي هلأ ولا سمعته؟
1: شو رأيك؟
2: رأيك؟
1: رأيك بلشت نغلط اليوم.
2: أول شيء يعطيك العافية سيمونة. أكيد الخيانة كتير بشعة، أكيد أكيد يعني، ولا تحتمل. هلأ في أسباب لإلها، ما بحس إنه الإنسان لازم يبرر الخيانة، ما هيك؟ إنه واحد عنده قبول يخون يعني، ما إنه صادق، إنسان ما إنه صادق بيخون.
1: طب إذا شو بتعملي على لا يقدر إنه إذا عرفت إنه الشريك أوكي خين مش طوي نصار، بس إنه الشريك يعني أجرال خين، كيف تتعاملي مع هيدا الموقف ران؟
2: ليك أنا بعرف، هلا ما تقولي إنه أنا دايما هيك بحكي، بس عن جد أنا هيك بفكر.
1: هلا أنت كتير حدا كتير مسالم يعني، ما فعلا هالسؤال مين عم بسأله يعني.
2: يعني ما تقول، بس أنا عن جد أنا بشوف إنه الإنسان يلي بيخون هيدا إنسان ما بيكون بيعرف يحب. لأنه الإنسان يلي بحب مش ممكن يخون. شو هو الحب؟ الحب هو أخذ وعطى. يعني أنا إذا بحبك بعطيكي، مش بأخذ منك بس، بدي أخذ منك بس بدي أعطيكي، بعطيكي أكتر يعني بدون مقابل. وإلا بيكون صار فيه بطلنا حب، صرنا غرام. في فرق بين الحب والغرام.
1: إيه هذا بدأ موضوع تاني. هذا لازم نحكي معه. أوكي بس رين، طب أوكي عرفت إنه هذا الشريك خانك، هل إنه يعني مثلا بتبرم ظهرك
2: وبتمشي ولا الموضوع؟ لأني أنا بحبه ممكن إني سامحه إذا أنا عن جد بحبه.
1: بتقدر تسامحه
2: إذا كنت بحبه أكيد، بس إذا أنا مغرومة مثله يعني ما في حب في غرام، لا بكب عليه ماي سخنة وبقله فل. شو
1: تقعدت قلي لي انه انت ما قلت بقى من ظهرك وتفلي انه خلاص ما ما يعني ما بقى تعطي تشانس؟
2: لا اذا كنت بحبه لانه قادرة اني بعدني اعطي، قادرة اني سامحه لاني بحبه.
1: بس لانه بتحبيه هل قد تكوني انت كتير من ازية منه ما تقدر تسامحي؟
2: ايه ما هيدا هو الحب، شفت الفرق؟ بس انا بكون اكتشفت انه هو ما بحبني مثل ما انا بحبه، هو كان يمكن مغروم فيي. اوكي دونك معتقد انه بحبني بس طلع انه ما بحبني.
1: يعني عم بدي افتح معك بسيكولوجي. طب كيف هلا اذا انت بتحب هذا الانسان وعرفت انه هو عن جد انه خاينك، قادر تتحملي وتسامحيه ويكون موجود معك بقلب البيت؟ يعني ما راح يضل عندك هذه الافكار انه حيرجع يخوني؟
2: انا بعطيه شانس مره، بعطيه شانس مره، بس على الحب اللي انا عم اقدم له اياه انه يرجع يخوني مره تانية، لا بكبه من الشباك.
1: بلا طابق يعني انت
2: طبيعي.
1: بس انه نحن عايزينه توني نصار، بس اقول لك يعني اذا انت مش عايزتيه نحن عايزينه.
2: توني اكيد ما بيخوني، اكيد ما بيخوني.
1: والاول قلت لك انه توني ولا ممكن، بس انه نحن عايزينه حبيبتي بعدنا هلا.
2: رح اترك لكم هي اكيد.
1: رهن انا بدي اتشكرك، لحتك الهواء اكيد لك ولكل المستمعين اللي ناطرينك. انا بلاقيكم بكره الاراد بنفس الوقت مع موضوع جديد. الى اللقاء.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على

الصيفية يا ماريانو، بلشوا الأغاني الجديدة ينزلوا لحتى يولعوا الأجواء أكتر ما هي ولعاني، بس ولعة هنولعة بتفرق.

مع لبنان الحر. نحن مرافقينكم من هلا اولى حوالي ساعة 7 الا ربع، بدنا نضل بيت سوا. يلا بدنا نبلش نعيش الصيفية مع الأجواء المرحة بعيدا جدا

بتعرفوا مع الوقت منتعلم انه مش كل شيء بده ردة فعل، ومنتعلم نمشي بلا ما نبرر لحدا، لانه ما حدا عايش ظروفك. ومع الوقت بتلاحظ انه الناس من حواليك بيخفوا، وبضل بس يلي عن جد بيشبهوك. ومع الوقت بتصير راحتك اهم، ومنك مضطر ابدا انك تزبط صورتك قدام حدا وتكون فيك. يلي بحبك بيعرفك مثل ما انت، ويلي ما بحبك مش ضروري يضل

الله. مرة واحد محشش طلع على فرنسا وما بيحكي ولا كلمة فرنساوي، فات على كباريه شاف وحدة عجبته، غمزته شوبرلا وفهمها انه ما بيحكي لغتها، فرسمت له كيس مبيد فجاب لها مبيد، رسمت له اثنين عم يرقصوا فقام تحمس وصار يرقص معه، بعدين رسمت له تخت وهون المحشش وقف وجمد مطرحه وفات بالحيط، قال كل شي فهمته بس شو عرفه انه انا منجد.

العبرية على السريع قبل ما نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار. بالأسبوع الماضي كنا حكينا عن شخص مرق بغيبوبة كتير طويلة لما وعي رح دغري على أحد المحلات واشترى يناصيب فربح ب 17,000 دولار. شيء معين رجع بدون يصوروا المشهد، سحب ورقة تانية وربح 250,000 دولار يعني بنفس النهار. اليوم السيدة فازت بجائزة يا نصيب وتم تخييرها بين أنها تحصل على 1,000,000 دولار دفعة واحدة أو 1,000 دولار أسبوعيا مدى الحياة، فاختارت تحصل على 1,000 دولار أسبوعيا على مدى الحياة. أنت محلا شو كنت بتختار؟ بعد الموجز بتخبرنا زميلتنا رولا فخري بدها تعطينا آخر وأهم الأخبار بعد شوي، وأنتو بتعطوني الجواب من بعد الموجز مباشرة. يلا منرتاح مع فاصل غنائي من بعد موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلة رولا ومنرجع لكم.

السادسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم تفاصيل الموجز. أهلا بكم. استهدفت غارة بلدة المساكن في صور، وطال القصف المدفعي بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون. وأطلق حزب الله صاروخين من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وفجرتهما الدفاعات الإسرائيلية فوق بلدة القليعة. وأعلن حزب الله أنه استهدف دبابتي مركافة ومربضة مدفعية. في المقابل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد أهدافا جوية مشبوهة عقب إنذارات تسلل مسيرات شمال إسرائيل قبل فقدان الاتصال بها. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا إلى منطقة العباسية في صور، وكتب على إكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، حيث وحرصا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها. أفادت منظمة اليونيفيل بأنها مستمرة في دعمها العائلات النازحة من جنوب لبنان، سواء المقيمة داخل منطقة عمليات اليونيفيل أو خارج المنطقة. بعد الإشكال الذي وقع ليل أمس في مغدوشة، طالبت الأجهزة الأمنية بحماية الأهالي وبضبط الأوضاع. إقليميا، أعلن مصدر سعودي لشبكة CNN أن بلاده لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار لا رجعة فيه يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدنا نقول مالي أو مالي، عن شو منكون عم نحكي؟ حتعرف إنه مالي ومالي هن موقعين مختلفين بالجغرافيا، لأنه مالي مثل ما كتير منعرف هي دولة غرب أفريقيا وعاصمتها باماكو. أكيد كتار منا بيعرفوا إنه عندها مساحات شاسعة وإنه كتار من الناس بيحبوا يروحوا على مالي تيتعرفوا على الحضارات الجديدة، بس ما في شك إنه مالي هي دولة كبيرة عندها تاريخ وثقافة وتنوع جغرافي. أما مالي يلي ناس أقل سامعين فيها فهي مش دولة إنما عاصمة. عاصمة شو؟ عاصمة جزر المالديف بالمحيط الهندي، وهالجزر أكيد كتار بيزوروها كرمال السياحة على الشواطئ يلي كتير حلوة ومميزة بالعالم. يعني لازم نفرق وما ننسى إنه مالي هي دولة، مالي هي عاصمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

ما نرجع على أكيد أراءكم على الهواء مباشرة هيك كمان علم حشاشين نكتة كتير مهضومة وصغيرة. المرة واحد محشش كان مسافر، اتصلت في أمه وقالت له هيك البشارة اليوم رحنا خطبنا لك، انبسط كتير وقال لها أماني ما تجوزيني قبل ما أجي.

نحن ما بدنا اياكم تمشوا ابدا، لانه بدنا اياكم انتم تكونوا عم بترافقونا وعم بتتابعونا وتتواصلوا معنا على 70 959 1111، رسائلكم صوتيه اذا ممكن، وايضا على 09 218 233 لكل رسائلكم ايضا واتصالاتكم المباشره. بلبنان اليوم في عنا كمان قانون بيمنح إذا بدكم العامل يا أما بخيره يا أما بده يختار معاشه، يعني كل شهر يضل يقبض معاش أو بياخد تعويضه. هلأ بأغلب الأوقات عم يختار الموظف أنه يضل يقبض كل حياته على أنه ياخد تعويضه، لأنه التعويض ما بقى يعمل شيء. فأنتوا شو برأيكم؟ هيدي السيدة يلي ربحت جائزة يا نصيب، تم تخييرها بين أنه تاخد $1,000,000 دفعة واحدة أو أنه كل جمعة تاخد $1,000. أنتوا محلا شو كنتوا عملتوا؟ ناطرتكم أنا على 09 218 233 70 959 1111 لحتى أخد أراءكم، لأنه في بعد خبرية تانية كمان بدي أخد أراءكم فيها.

0: هولي كلهم المليون بتعملهم. عندي اول رسالة صوتية.
1: أهلين
0: جون،
1: الله يعافيك. أنا والله بختار المليون دولار، بعمل فيهم مشروع يعني هيك بستفيد وبطلع مصاري أكثر. ثانك يو، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان عندي رسالة جديدة.
2: بونسوار مدام رين، ليك موفقة. ماكسي جورجات، لا أنا أكيد بعمل مثلها، باخد كل جمعة $1,000، بأمن حياتي هيك. إني بدل ممكن تاخد المليون دولار وما يضاينوا معه، ممكن يصير شيء تصير تحطهم بيروحوا من إيده، هيك بتدل مأمنة حياتها. وأهم شيء الإنسان يكون عنده قناعة إنه $1,000 بالجمعة بتكفيني. أنا يعطوني $50 كنت أخرق. أو مرسي لألك حبيبي.
0: شو أنواع يا جورجات؟
3: أيوة مرحبا ويعطيك العافية. أكيد $1,000 بالجمعة،
0: أكيد $1,000
3: بالجمعة مصروف خفيف نظيف، ولا مليون دولار وفلان ياخد نصهم وفلان ياخد
0: يطمعوا فيك
3: وفلان بدك تساعد فليتين. ألف عالسكات.
0: بس على قولة زميلي ماريانو، قال لي شو بيضمن لنا نحن إذا بكرة منضلنا عايشين؟ يعني بناخد المليون دولار بس هيك على الحالتين ما رح تستفيد، يعني ما بيستفيد الإنسان. يعني لا سمح الله إذا الواحد صار له شيء، بس يمكن عائلتك بتستفيد. إيه أكيد يمكن عائلتك بتستفيد. عندي كمان رسالة. يلا
4: بونسوار. أنا جوابي كتير منطقي وواقعي. إذا بلبنان بختار مليون دولار لحتى سافر على الدول الأوروبية، وإذا بأوروبا بختار $1,000 شهريا، لأنه هون ما بضمن حالي أني أعيش لتاني يوم. وبالنسبة لتاني موضوع، لبنان الحر مش حدي، صارت ملزقة بخدي ونامي معي على المخدي لأنه صارت وربع كمان.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا يا وليد.

0: كل الناس على الانترنت وعلى التليفون، هيدا اكبر دليل انه الناس ما إلا جلادة حدا، بتحط هالتليفون راسه براسه وبتبقى كل نهار قاعدة قدامه وعم تتسلى او عم بتمضي وقت. هلا رح قلكن شو اخترعوا لحتى الانسان يخفف من الارهاق، وهون كمان بدي رايكن، بس عندي مجموعه من الرسائل خلينا نسمعهم شوي. يلا رساله جديده.
1: ايه الله معك، الله معك يا اختي، كيفك طول عمرك؟
0: ماشي
1: لك يعني. بالنسبه للمليون دولار، انا باخذ المليون دولار حابين عند جبران بسيط، هو بيصير
0: ما بيقدروا، بدهم يحكوا سياسي،
1: بيشغل لي اياهم مثل ما عم شغل مصريات.
0: ما فيكن الا ما تحكوا سياسي. يلا
2: مساء الخير لك لمستمعينك. اكيد الالف دولار،
0: اكيد الالف دولار،
2: الالف دولار منيحة ملايين، تنتعدهم بإعادة الأعمار. اش بدنا نعمل؟
0: بدنا
2: نحن بدمر ونحن بدنا نعمر.
0: منجرب قد ما فينا نبعدكن عن السياسة وعن الأجواء يلي نحن عم نعيشها، وانتو ما فيكن بدكن تفوتوا بالسياسة.
3: ايه بصور يعطيك العافية. لا والله انا افضل انه كل شهر الواحد يقبض، يعني لو بيشتغل 20 سنة بحيالة شركة او بحيالة مؤسسة
0: اوكي
3: وبيخيروا يبتخذ تعويضك ايه بالشهر، بتقبض لك شي
0: 80%
3: او 700
0: دولار من معاشك. هيدا القلب
3: يعطيك العافية معاشك.
0: الله يحفظك يا
3: شهر. ما هو الواحد هيدا اللي بينطروا هالشي، يعني يفل ويضل يقبض ويضل يتحكم، عم بشي يضل يتحكم كمان.
0: نعم
3: مش بس يقبض طويل، يضل يتحكم للأبد الأبدين. هذه
0: خاصة انه ما في ضمان شيخوخة،
3: مش انه بيشتغلوا 20-25 سنة او 30 سنة بشركة يخشي بيقولوا لو طويلك والله معك
0: انا
3: بيطلع بلا شيء.
0: اهلا وسهلا فيك كمان، بيخد رسالة.
4: والله حسب عمر الانسان، اذا بتحسبيه على 10 سنين بيطلع له نص مليون دولار، اذا كل جمعة 1000.
0: أوكي.
4: إذا قادر يعيش أكتر بعده بأول عمره إيه خلي يضل على الألف، بس إذا كان على الآخر المليون أحسن له بده يتحكم فيهم. وإذا لا بحال غيره بيستفيد من عائلته.
0: أنا بشكرك كتير. كمان آخر رسالة صوتية على هيدا الموضوع.
5: سؤال مدام رين، يعطيك العافية. لا أنا بأخذ المليون دولار منه بعمل مشروع، ومنه ببطل حدا يتحكم فيه بمعاشي كل جمعة.
0: أوكي
5: معك عبدو غصن.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبدو. يلا لا لك يا ماريانو روح.

0: إذا كيف ممكن تتخلص من الإرهاق؟ أعطيني شيء من عندك. سيجارة. ماريانو بالسيجارة. أنا رح أعطيك شيء تقدر تتخلص من الإرهاق ومن السيجارة. تعرفها للتتين؟ بتعرفوها للتتين؟ التتين. اليوم صار في تتين للشباب والصبايا وللكبار بالعمر.
1: انت جميل وانا عيني
0: لو عمود ما بحطان. تخيل بس هيدا هو الواقع. فإذا اليوم البالغين من العمر عم يلجأوا للتتين لحتى يخففوا التوتر ولحتى يدعموا حالهم بالنوم، وبحسوا انه التتين بتساعدهم لأنهم يوقفوا الدخان.

إذا بتتخيلوا الطفل الصغير قد بيكون متعلق فيها للتتين، ومن الصعب جدا انك تقشطوا اياها تري، لانه بتخليه يحس بهيدا الامان. على كل حال الخبراء اليوم بيحذروا من التتين للشباب والصبايا وللكبار، لانه بيقولوا انه ممكن تسبب لهم مشاكل بالاسنان والتنفس مع الاستخدام المطول. وهيدا الاتجاه عم يستمر، مع انه في خطر عم يستمر بالانتشار، وصارت ترند الصبي بياخد تتين زرقاء والبنت تتين زهر.

شغل رأسك. ما قلت لي ماريانو بدك تتين ولا سيجارة؟ بدو يبقى هالسيجارة.

0: عندي رسالة وتسمع.
1: لك يا أنس عم يعملوا يقبل على الكهرباء بخدها.
0: يلا حتى أنا ريحكن شوي وأعطيكن كم نصيحة لصحتك تسمعوني. إذا كنت متوتر ما تاخد تيتين، شو بدك بهالشغلة، اضغط على منخارك وبعدين شو بتعمل، بس تضغط على منخارك بتحط إيدك على قلبك وبتتنفس ببطء وبأعمق. إذا كانوا من خيرك مسكرين خاصة هلأ بالربيع، حط مكعب تلج على سطح تمك. إذا ما عم تقدر تنام ارموش بسرعة لمدة دقيقة. إذا كنت عم بتدوخ اضغط على النقطة بين الحاجبين لمدة 5 ثواني.

وهيك معلومات صحية عن الخضرة والفواكه. اسمعوني كتير منيح. الذرة اللي عم نشوفها منتشرة اليوم بمحلات الخضرة مفيدة للأعصاب. الخبز الأبيض ما عنده فوائد. القهوة بتفيدك بالتركيز. الخوخ بيساعدك بالهضم. الكرز بيفيد بالنوم. الكاجو بيفيد لسكر الدم.

نتابع مع الفلفل الأخضر يلي بيفيد لصحة الجلد، البلح بيفيد لفقر الدم، الليمون للكبد، الخيار مفيد للبشرة، الشعر تبع الذرة مفيد للبول، الفلفل الأحمر بيفيد للمناعة، اللوز بيحمي البشرة، العنب الأحمر بيفيد القلب، زيت الزيتون بيفيد العظم، العنب الأسود بيساعد بنمو الشعر، الأناناس بيفيد للمفاصل، الخبز الأسمر بيفيد للكولون، والفراز للسه، التوم لضغط الدم، المانجو للعين، والبطيخ لإنقاذ الوزن.

شوية معلومات كمان. بالنروج توجد بلدة ما بتشرق فيها الشمس لمدة أشهر بالشتاء بسبب موقعها داخل الدائرة القطبية. بالهند في أكثر من 20 لغة رسمية معترف فيها على مستوى البلاد. بكندا في بحيرات أكثر من بقية دول العالم مجتمعة تقريبا. بإسبانيا بيصير في مهرجان سنوي بيترشقوا فيه الناس بالبندورة بأجواء احتفالية. بالإمارات العربية المتحدة في أطول برج بالعالم هو برج خليفة. وأخيرا بالبرازيل بيقع جزء كبير من غابة الأمازون يلي تعتبر من أكبر الغابات الاستوائية.

كل امرأة حزينة رجل، ورا كل امرأة مترملة رجل، ورا كل امرأة مطلقة رجل، ورا كل امرأة معلقة رجل، ورا كل امرأة محبطة رجل، ورا كل امرأة مكسورة رجل، ورا كل امرأة مجنونة رجل، ورا كل امرأة مهووسة بعمليات التجميل كمان رجل، ورا كل امرأة ممنوعة من الدراسة بالخارج رجل، ورا كل امرأة ممنوعة من العمل رجل، ورا كل يلي بده ينكر هالشي اللي انا قلته كمان رجل، ومع هيدا وكله ورا كل رجل عظيم

0: عندي مجموعة كمان رسائل. أنا بدي أوجه لك تحية ناجية. عندي رسالة رح أسمعها.
1: يعني ريليتد على أول سؤال، المليون دولار بتلغي لك كل شيء، التوتر والتعب والبدك إيه؟
0: منك بحاجة بقى لتتين إيه؟ بالمليون دولار. كمان عندي رسالة وليد، تحياتي لإلكن، ابعتوا لي رسائل صوتية إذا ممكن، إذا ممكن، لأنه بأصواتكم نحن بنغتنم.

0: في عنا دراسة للنقاش. يلا
1: بونسوار رين.
0: أهلين.
1: معك وليد المصري.
0: أهلا وسهلا.
1: وراء كل امرأة سعيدة كمان رجل.
0: أكيد.
1: وتصديقا لكلامي أمي وزوجتي وكتر خير الله.
0: والله يخليك فوق راسهم ويخلي لك إياهن يا وليد. حب سكر على ببعض الدراسات يلي بتأكد انه كل انسان منا عنده كتير جمل بيقولها وبيكذب فيها، فانت شو اكتر جملة بتقولها وبتكون عم بتكذب فيها؟ مثلا انت وين؟ بيكون هو بالبيت بقلك انا على الطريق. مثلا بدك تعمل رجيم، نهار التنين بدي بلش، بروح تنين بس اي تنين ما منعرف. فاذا في كتير جمل من اولى ومن كذب فيها، شو هي الجملة اللي انت بتقولها وانت بتكذب فيها بنفس الوقت؟ بتكذب اول شيء اكيد على حالك وبيرجع بتكذب على الناس. نحنا ناطرينكم 70 95 11 11 09 218 233 تنشوف اذا هالدراسة مزبوطة ولا لا، انه الكل بيكذب والكل دايما عنده شيء يقوله وبيكذب فيه.

0: ايه بونجور مدام رين، هيك مثل بيقول مليون بالايد احسن من الف الف على الشجره. يسعد اوقاتك.
1: هيدي على الاول.
0: اكثر كذبه على مرتي، وينك؟ يحني بالشغل.
1: وانت وين بتكون؟ لازم تخبرنا.
2: ما كلنا منكذب، وقت بيسألوني كيفك بقول لهم الحمد لله ماشي الحال.
1: هيدا أكتر كذبة بنتشرى بين العالم. يلا
3: بصوحنا.
1: أهلين
3: جعفر. أهلين جعفر. ما فيني ما أشترك، ما بعرف.
1: ولك أهلا وسهلا.
3: إيه أكيد يا ريان، لأنه أنا مثلا بتشوفني جارتي تعيت نشرب قهوة
1: مشهورة،
3: إيه يلا شوي وبلحقي وبروح، ما بروح وينك هيك ولا لا، ما قدرت انشغلت، حكيتني اختي، يعني بصير بارلا. بس الانسان مش بايده، اكيد اكيد كل انسان عنده هيدا الشيء، بس انه انا بحسها كذبه بيضة يعني.
1: اكثر جمله من اولى اهلا وسهلا. اكثر جمله من اولى ومن كذب فيها انا جاي على الطريق خمس دقايق وبكون عنديك، معليش عندي شيء بدي أعمله، وكتير كتير إشياء. يلا رسالة.
4: أهلين
1: علي، عافيكي.
4: والكذب منكذب على حالنا فيها،
1: ايه؟
4: ومنكذب على اللي عم نحكي معه. ما ضروري نكذب على حالنا، بس في أشخاص بدهم كذبة. يعني اعتبري واحد عم يحكي على التليفون، يلا عندي ناس مشغولة هلا مش قادرة أحكي، هي بتكون ما بدها تحكيكي أو ما بده يحكيكي من قفا شفافه يعني، فنفس الحكاية يعني. إيه يعني إنه في مش كل الأشخاص فيك تعطيهم مصداقية، لأنه بيكونوا بمصداقية معك ببلشوا خففوا يعني، بصيروا يقصفوا الشخص إنه ما أنه انخلق عليه، ف بتبدلين نفس الشعور يعني بعض الأوقات.
1: وصل المساج. وصل المساج، شكرا لإليك. ريسة اللي بعد.
5: مشوار
1: أهلين.
5: أكيد ما رح أقول اسمه تما يصيروا يعرفوا، بس كذب. أكثر كذبة بقول يي كان تليفوني سايلنت ما سمعت.
1: في منهم بيقولوا وحياة الله ما قشعت، وحياة الله ما اطلعت بتليفوني، بيحلفوا بالله وبيدخلوه معنا باللعبة وبالكذب.
6: أكثر شيء بنكذب فيه بكرة بدي وقف الدخان.
1: إيه صح.
6: وبكرة أمتين بكرة، كل يوم في بكرة.
1: والتنين بلش رجيم، التنين أكثر شيء، أكثر كذبات على رأس السنة، السنة الجديدة بدي كون غير، ما هيك على طول.

0: جديدة من جان بيض.
1: مدام رين أكتر كذبة كمان كذبة بدي وقف الحلو، عم بنصح وبتروح القصة كل مرة بدي وقف وبتروح،
0: بكون عم كذب على حالي وعم كذب على الحكيم كمان. كمان رسالة جديدة دايما دايما عبر لبنان الحر.
2: ايه بصوار بصوار لبنان الحر، بصوار لكل المستمعين،
0: اهلا وسهلا.
2: يعني اكبر كذبة وحياتي ولادي عم اعطيك اياها بسارة، صدقني بسارة وحياتي ولادي عم اعطيك اياها بسارة معي طوني
0: برسميلة
2: كثير يعني، بس هيدي تعجبني كثير انا، وحياتي ولادي عم اعطيك اياها بسارة.
0: او او هي اخر قطعة صدقني، او ورقة اليانصيب يعني هي اخر ورقة.

0: اكثر شيء مرتي.
1: معك حق 100%. يلا كمان رساله رسالة رسالة.
2: هاي يا رين.
1: هاي.
2: شو بدنا نخبرك عن ذكريات المدرسة وكذبات البيضة لما نكون مش حافظين مثلا دروسنا أو مش عاملين وظيفتنا، نقول له للأستاذ آخ يا أستاذ والله طول النهار وإسهال ووجع راس وبقدر أعمل وظيفتي، بوعدك تاني مرة أكون عاملة واجبة.
1: وحرارتي عالية كانت، ما كنت أقدر نام أبدا. كمان رسالة. مع عم يحكوا مع بعضهم. هاي كذبة.

حان الوقت لسؤال المصيبة. عندي 7 دقايق للمسابقة. بأخذ رسائلكم الصوتية على 70 959 111 0918 293. بس بدي أقول شغلي إنه على قد ما الموسيقى سريعة على قد ما أنتم بدكم تكونوا سريعين، كرمل هيك استعجلوا وبعتوا لي الإجابة. السؤال بيقول: أي حيوان ممكن يضحك إذا زكزكته؟ إذا في حيوان إذا زكزكته بده يضحك، أي نوع حيوان ممكن يضحك إذا زكزكته؟ رح أعطيكم احتمالات: الكلب، الفارة، الزلحفة أو الحصان. إذا كلب، فارة، زلحفة، حصان. ما تجيبوا أشياء من برا، كلب، فارة، زلحفة أو حصان، هيدا الحيوان إذا زكزكته بيضحك.

0: يلا مين أسرع، ماريانو ولا أنتو؟ بدنا مستمعين جديد، يلا بدي شوف أسامي جديدة، بدي شوف أسامي جديدة، بليز اتشجعوا، كوراج لكل حدا عم يسمعنا وحابب انه يشترك معنا، بس نحن الهدف التسلية فقط مش اكتر من هيك. بليز حدا جديد بدي أسامي جديدة شوفها على الواتسابات عنا، وعلى ايضا اتصالاتكم اسمع أصوات جديدة. عندي اتصال، يلا ألو. أهلا وسهلا سامي، ماشي الحال؟
1: الكلب
0: الفارة، ايه
1: يا انا بعرف استعدام تشوفوا مرات عم بيضحك.
0: انا هو اللي سميتهم، يلا اذا زكزكتوا بيضحك.
1: انا كنت لحقول لك يمكن الحصان.
0: شكرا لك يا سامي، باي باي، الله معك. ريسل
2: اكبر كذبه هي انزال انا تحتي، هيدي الكذبه عن جد ما في، هيدي رقم واحد بالبين،
0: هيدي فيها كتير. ايه معك حق، يلا عن المسابقه.
3: بونسوار مدام، كيف
0: ماشي الحال؟
3: اهلين،
0: يلا يا ميدو.
3: الكلب لانه اوفى من البني ادم وبيضحك وبيبكي كمان.
0: اوكي شكرا لك كمان يا وليد.
4: كمان بونسوار رين، الفاره اللي هي اذا زقزقناها بتضحك.
0: شكرا لك يا وليد. عصام تحياتي لك يا عصام، بعت لي انا. يلا رسالة،
5: يعطيك العافيه.
0: علي
5: انا بقول لحصان.
0: شكرا شكرا يا ماري روز، كمان رسالة جديده.
6: مساء الخير من جديد،
0: اهلين حنا،
6: معك حنا ديب هتشيتي.
0: يلا حنا،
6: هو الحصان.
0: شكرا لك يا حنا، كمان عندي رسالة جديدة من كمان حنا، بوجه له تحية. حنا كمان بيقول الحصان، كمان رسالة بقول لي زلحفة، بس منين بتزكزك على الزلحفة؟ ما في محل نزكزك منها الزلحفة، هيك على راسها شوي صغيرة بس بتخبيه محتالة. يلا كمان عندي رسالة، بليز أنا بحب كتير أسمع أصواتكم، مشان هيك كتير بشدد على أنه تبعتوا لي رسائل صوتية. عم بقول لي الفارة مريم، كمان رسالة
7: مدام رين،
0: أهلين.
7: إيه أنا بقول الفارة.
0: شكرا، أهلا وسهلا فيك يا جان، بفتكر بطل عندي وقت كتير. كمان آخر رسالة من ريتا، بتقول كمان الفارة. زينة.

نهرة بقل الإحسان، وأنا كمان بوجه لك تحية لك ولكل أهل دير دوريت يا مارون. نحن وقتنا انتهى، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بلقائنا معكم لليوم، استفدتوا من المعلومات، ضحكتوا شوي، غنيتوا كتير، ارتحتوا من الإرهاق. تما تستعملوا تتين، استعملوا بس لبنان الحار، هيك بتروقكم وبتغير لكم أجواء. طبعا منعطيكم مواعد يوم الأربعاء إذا قال بريد ماريانو. بوسات لإلك وللمستمعين، يعطيك ألف عافية، وطبعا إلى اللقاء. ليلة هدي بتمنى لكم إياها.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في 16 من أيلول 1982 صدر موقف رسمي إيراني مختصر اعتبر أن حدث اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل فأل خير. وفي موقف آخر رأى نظام الملالي في طهران أن الاغتيال يمثل نهاية المشروع الصهيوني في لبنان. هذه هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا هو خطابها التخويني الذي اعتمده وما زال حزب الله منذ اللحظة الأولى، خطاب يعمم ثقافة الكراهية والحقد ويعتمد التهمة الجاهزة بالعمالة لكل من يختلف معهم في الرأي، وصولا إلى الإلغاء من جهة وتقديس الموت المجاني والعبثي من جهة ثانية. على حزب الله أن يدرك اليوم قبل الغد أن مفهوم ولاية الفقيه بما يرتبه من كوارث ومحاذير لا توفر بيئته الحاضنة بل تثخنها جراحا وآلاما، هو مفهوم لا يصلح في السياسة وفي تبرير الاحتفاظ بالسلاح، ولذلك يعترض عليه كثيرون أو يتحفظون عليه من كبار علماء الشيعة وقادتها الروحيين حتى في إيران، وفي مقدمهم عدد من آيات الله الكبار، ومن بينهم آية الله منتظري الذي كان الخليفة المعين للإمام الخميني قبل أن يعزل، آية الله شريعة مداري أحد أبرز مراجع التقليد في مدينة قم، آية الله رضا الصدر شقيق الإمام المغيب موسى الصدر، وآية الله طلقاني أحد أبرز قادة الثورة الإسلامية. وعلى غرارهم قادة روحيون كبار من غير الإيرانيين، وفي مقدمهم آية الله السيستاني، آية الله الخوئي، العلامة السيد محمد حسين فضل الله، الإمام محمد مهدي شمس الدين، والمرجع السيد علي الأمين، وسواهم كثيرون. ولذلك على حزب الله أن يتفكر ويرعوي ويتخلى عن التبعية العمياء للولي الفقيه، علما أن الولي الفقيه الجديد دونه علامات استفهام كثيرة، إن بالنسبة لأهليته أو لوضعه الصحي، فضلا عن أنه نال الولاية بالوراثة، وثمة شكوك كبيرة في توافر الشروط المطلوبة لديه كالهيبة والخبرة والعمق الروحي والفقهي. بالأمس أتحفنا الشيخ نعيم قاسم بزيزأة جديدة من أبرز عناوينها دعوته الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون الدولة إلى جانب شعبها، أي أنه وببساطة يريد الدولة أن تصطف وراء حزب الله وأن يكون الجيش مجرد فصيل تابع يحمي ظهر الحزب، بل إنه ذهب إلى حد اعتبار المفاوضات المباشرة كسبا خالصا لإسرائيل، وأن لا سيادة وطنية بل خضوع للوصاية الأمريكية. يعني يريد أن يقول لنا الشيخ نعيم: كونوا عملاء لإيران، كونوا جنودا في جيش الولي الفقيه، كونوا أذنابا لنظام الملالي، كونوا خداما في أمرة الحرث الثوري، فحينها تسلمون وتسلم الدولة وسيادة الدولة، وتنتفي عنكم تهمة العمالة وتتخلصون من أحكام التخوين. رائع يا شيخ نعيم، من أين جئتنا بهذا التنظير الذميم؟ في الكيمياء التي تخصصت فيها وعلمتها لا يندمج الزيت بالماء، ويظل كل منهما محتفظا بخصائصه وجزيئاته المستقلة، وكذلك في المنطق لا يمكن للدويلة أن تندمج بالدولة والعكس صحيح، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، وإليكم مساء لبنان الحر. العد العكسي لاجتماع البنتاغون بدأ، والوفد اللبناني إلى واشنطن غدا. انذارات وغارات متواصلة، وإسرائيل تهدد بمهاجمة بيروت. القوات لقاسم، حزب الله بسلاحه غير الشرعي هو من أضعف الدولة. بعد حادثة مغدوشي، مطالبات بحضور الأجهزة الأمنية لحماية الأهالي وضبط الأوضاع. اتفاق طهران واشنطن، ترامب يريده عظيما، إيران تنتظر ضمانات الصين، ونتنياهو خارج اللعبة.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. عطلة 25 من أيار دونها تساؤلات، فعن أي مقاومة يتحدثون وقد بات جناح حزب الله المسلح خارجا عن القانون؟ وبأي تحرير يحتفلون وقد استجر الحزب مجددا الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، فيما المطلوب اليوم وبإلحاح تنفيذ الدستور والقرارات الدولية وقرارات الحكومة فيما خص حصر السلاح، بما يسمح للدولة اللبنانية باستعادة سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنقاذ البلاد من دوامة الحروب والأزمات المتكررة. وإلى حينه لا التطورات الميدانية هدأت ولا الاتصالات اللبنانية تحضيرا للتفاوض اللبناني الإسرائيلي العسكري في 29 من أيار في البنتاغون برعاية واشنطن، والتفاوض السياسي مطلع حزيران.
1: الميدان على سخونته جديده مع بسام البيطار. مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وصولا إلى البقاع، ركز الجيش الإسرائيلي إنذاراته وصواريخه نحو مناطق صور، حيث قال إنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله، ومن استهدافاته مخيم الرشيدية.
2: الله أكبر. ضربوها.
1: مبنى في البرج الشمالي.
2: نزل.
1: منطقة المساكن أيضا في صور، وغارة على محيط العباسي. وفي سلسلة الغارات 3 قتلى باستهداف دراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان الجرمق، 4 قتلى وثلاثة جرحى بغارة على جبانة كفر رمان، جريح بغارة على منطقة الجبل الأحمر في حروف، ونفذت غارة على سيارة عند طريق الجرمق الخردلي. في النبطية تعرضت المدينة لزنار من النار، طاول حي الميدان، تقاطع حي الراهبات وحي المسلخ، وبالقصف المدفعي استهدفت بلدات ياطر الحنية، المنصوري، القليلة، دبين وبلط. في المقابل وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أطلق حزب الله منذ الصباح 30 مسيرة على بلدات في الجليل الأعلى، ودوت صفرات الإنذار أكثر من 20 مرة على طول الحدود مع لبنان، وسط معلومات عن اندلاع حريق في أحد المواقع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من صواريخ الحزب. واليوم انتشر مقطع مصور من داخل أحد صفوف المدارس الإسرائيلية في كريات شمونة بعد دوي صافرات الإنذار. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط العديسة ودبابتين في دبل بالمسيرات.
0: واليوم نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي مطالبته بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله، ولفت لأن بلاده ليس لديها أي استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية.
1: حادثة مغدوشي برسم الحزم جورج كرم.
3: ألغيت الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن ينظمها أهالي بلدة مغدوشي مساء اليوم في ساحة البلدة، رفضا لما تعرضوا له عند منتصف ليل أمس من اعتداء وتعد وتطاول. وصدر عن بلدية مغدوشي بيان أدان فيه بشدة كل التصرفات المخلة بالأمن والتطاول على شرطة البلدية، وناشرت القوى الأمنية تحمل مسؤولية الأمن في البلدة والسعي الحثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش في مغدوشي، وللضرب يد من حديد على كل من يعبث بالسلم الأهلي وحماية الأهالي العزل وضبط الأوضاع. وكانت بلدية مغدوشي تلقت بلاغا ليل أمس عن وجود دراجة نارية مشبوهة في منطقة روس الحدادين ضمن نطاق البلدة، وعلى متنها شخصان، وعلى الفور توجهت دورية تابعة للبلدية إلى المحل حيث عثر على الدراجة ملقاة على الأرض من دون وجود أي شخص قربها. وفي أثناء محاولة عناصر البلدية نقل الدراجة فوجئوا بوصول سيارات عدة تكل امرأة ونحو 8 أشخاص، ترجلوا فور وصولهم وبدأوا بالاعتداء بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدية، وعلى رأسهم نائب رئيس بلدية مغدوشي، إضافة إلى عدد من شبان البلدة الذين ترخلوا للدفاع عن أنفسهم، كما أقدم شبان من عنقون على ربي قنبلتين باتجاه شبان البلدية، وإطلاق النار في الهواء ما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، فيما عمدوا أيضا إلى تكسير عدد من سيارات البلدية في الإشكال، كما أفيد بأن أحد ضباط الجيش تعرض أيضا للاعتداء في خلال محاولة الدخول لاحتواء الإشكال. إذن ألغيت الوقفة الاحتجاجية في ساحة بلدة مغدوشي إفساحة في المجال أمام الأجهزة الأمنية لمتابعة ملف هذا الاعتداء الخطير والمرفوض من كافة أهالي بلدة مغدوشي وفعاليتها. من مغدوشي جورج كرم، لبنان الحر.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر أكد أن مغدوشي كانت وستبقى عصية على الخوف، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بالدولة والجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الناس ومنع أي فتنة أو اعتداء، ورأى أن المطلوب حضور دائم وحازم للجيش والقوى الشرعية على الأرض.

0: الوفد العسكري التقني اللبناني غدا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون الذي يعقد يوم الجمعة.
1: لبنان بين واشنطن وطهران، من يحسم المسار السياسي؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: هل ينتظر لبنان إعلان إسلام أباد أم الصفقة المحتملة بين واشنطن وطهران، أم أن المسار اللبناني لا يزال يحسم من خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية؟ أسئلة تعود إلى الواجهة مع تصاعد الحراك الدولي والإقليمي المتصل بلبنان في وقت تتجاوز فيه التطورات الحدود اللبنانية نحو حسابات أكبر ترتبط بالتوازنات في المنطقة. وفي هذا السياق تحدث الأمين السابق في وزارة الخارجية السفير ويليام حبيب عبر لبنان الحر عن موقع لبنان في خضم هذه التطورات.
4: التحدي هو أنه تنجح الدولة اللبنانية بتحقنا تحيد حالة عن هالصراع وما نرجع مثل ما كنا من 50 سنة لليوم ساحة لحروب الغير على أرضنا باشتراك أطراف غريبة وأطراف عميلة محلية. الاتفاق اللي عم نسمع عنه واللي عم نقرأ هو على مبادئ، انه هالمبادئ يمكن تصير يمكن ما تصير، ويمكن هالاتفاق ما يؤدي الى نتيجة مهما كان الاتفاق. انا اكيد انه الدولة اللبنانية ملحة ترجع تعيد النظر على مواقفها المصيرية اللي هي لأول مرة بتصير، انه بيتفقوا القيادات بالسلطة التنفيذية على أنه ما بدنا سلاح بيد متفلت وبيد أطراف في لبنان، لازم السلاح يبقى فقط بيد الشرعية، ولازم لبنان ما يكون له أي دور أو تعاطي بالصراعات الإقليمية وحتى الدولية.
3: بين المفاوضات والتسويات يبقى الجانب اللبناني الرسمي يفصل بين المسار اللبناني والمسار الخارجي في وقت يصر فيه حزب الله على ربط مصيرنا بمصير إيران.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ، ولفت أيضا إلى أن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وشدد على أن وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان يعد عنصرا من عناصر التفاهم في أي اتفاق.
0: أما قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني فلفت إلى أن مقاومة فلسطين العزيزة ولبنان المقاوم ستقود أيضا إلى تحرير القدس الشريف كما قال.

0: اعتبر رئيس الجمهورية اليمن جوزيف عون أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن، ولفت إلى أن لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه، تعمل الدولة على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلا ولا استسلاما. وقال عون إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم عسكريين ومقاومين كما جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسستها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تميز فيها أو لا تمييز فيها، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها.
1: على صعيد آخر، شكر الرئيس عون في اتصال هاتفي الملكة الأردنية عبد الله الثاني على التضامن الذي أظهرته الأردن، أو بالأحرى أظهره الأردن مع الشعب اللبناني، لا سيما من خلال المساعدات التي أرسلها في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم. وأكد الملك الأردني للرئيس عون وقوف الأردن دوما إلى جانب لبنان وشعبه.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا من ناحيته إلى الطلاق والوحدة وتحرر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء وعدم نك الجراح، وإلى التكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية، كما دعا إلى حماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين.
1: ودعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جعل هذه المناسبة هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين ومع أهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، وقال إن العيد لن نستعيده إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من أرضنا وعودة أهلنا إليها بأمان وكرامة.
0: من مكة، ولمناسبة عيد الأضحى، وجه المفتي عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين رأى فيها أن لجوء الدولة للتفاوض من أجل وقف النار وانسحاب المحتل هو عمل سياسي وديني يستحق الترحيب، واعتبر أن السلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى اختلال في التوازن ويضعف المؤسسات.
1: بين الدولة والدويلة، من يقرر مصير التفاوض مع إسرائيل؟ سيمونة حتشيدي.
2: في وقت يرزح فيه لبنان تحت أزمات سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، يخرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليجدد تمسكه بمنطق السلاح ورفض الدولة، رافعا سقف المواجهة ومصادرا قرار اللبنانيين. من هنا تطرح تساؤلات عدة عن مدى تأثير هذا الرفض من التفاوض على الموقف اللبناني الرسمي وارتباطه بمسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، أسئلة طرحناها على رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ.
3: بصير يأثر على الموقف اللبناني الرسمي إذا لبنان الرسمي تعاطى مع نعيم قاسم على أنه شريك مضارب للحكومة وللدولة اللبنانية. حتى اللحظة السلطة اللبنانية عم تتعاطى مع نعيم قاسم على أساس أنه هو له اليد الطولة بتقرير مصير اللبنانيين، وهون الكارثة الكبيرة. نعيم قاسم يشكك بالشرعية اللبنانية قاطبة، الحملات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مردودة، عم بيخبوا الجماعة شيء كتير خطير داخل التركيبة اللبنانية، ما بقى عندهم حل آخر إلا بإحداث الفوضى والتخريب داخل التركيبة اللبنانية. شيخ نعيم قاسم منسلخ عن الواقع، منه عارف شو عم بيصير على مستوى طبيعة العلائقية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومنه عارف انه احد البنود الاساسية من هذه الاتفاقية هو اجتثاث ميليشيا حزب الله، سحب السلاح وبس سلطة الدولة على كامل تراب لبنان.
2: بين دولة تحاول استعادة قرارها وحزب يصر على فرض معادلاته بالقوة، يبقى السؤال إلى متى سيبقى لبنان يدفع ثمن قرار لا يتخذ في مؤسساته الرسمية؟ فرفض التفاوض شيء ومصادرة حق الدولة في تقرير مصيرها شيء آخر تماما.
0: ردا على كلام الشيخ نعيم قاسم، رأت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن كلام جماعة الممانعة يضجر وبعيد كل البعد عن من كل منطق، وأن الرد عليهم بات أمرا يثير شيئا من الدهشة. وعن اتهام قاسم الدولة بأنها ضعيفة، شددت القوات على أن من أضعفها هو حزب الله نفسه الذي خرق الدستور من خلال سلاحه غير الشرعي ورفضه المستمر الالتزام بقرارات الدولة وإصراره على إبقاء لبنان رهينة مشروعه. القوات دعت الحزب لإفساح المجال أمام الدولة كي تستعيد سيادتها الكاملة وتبسط سلطتها على كامل أراضيها.
1: عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي وفي إطار هجومه على الدولة حمل على السفيرة اللبنانية في واشنطن على خلفية صورة لها حورت عبر الذكاء الاصطناعي.
4: شتان ما بين عهد وعهد. اليوم نحن قدام مرحلة جديدة مع الأسف الشديد، نرى أن السلطة اللبنانية قد أوقعت نفسها في شر ما يمكن أن توقع سلطة نفسها به على مستوى هذا الأداء الاستسلامي الإذعاني والاستماع للوصاية الأمريكية. أوقعوا أنفسهم في مأزق استراتيجي هن مش عارفين كيف يطلعوا منه. كل السلطة اليوم تتلاوم، ليش عملنا هيك؟ طب حذرناكم وقلنا لكم ما تفعلونه يرتب أعباء كثيرة على لبنان. هو أداء استسلامي إذعاني أوقعتم نفسكم والبلد به نتيجة مواقفكم القاصرة ونتيجة هذا الجبن بالأداء اللي موجود ونتيجة الاستسلام الكامل للوعود الأمريكية. موضوع السفيرة اللي عندها نقص بالحنان فراحت تلوي راسها على صدر السفير الإسرائيلي بواشنطن، شيء مؤسف ومعيب ومخزي وعار على هاي الحكومة إنها تقبل هيك سفيرة وعلى وزارة خارجية تقبل هيك. هيدا طعن لكل مواطن ولكل شريف وحر ولبناني بظهره وبصدره وبعيونه كمان، يا عيب إنه نشوف هيك منظر.
0: واليوم دعا نائب حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا علي فياض السلطة إلى إعادة النظر بسياساتها وتراجع عن قراراتها الخاطئة تجاه علاقتها مع إيران على حد تعبيره.
1: الأسعار تحلق ووزارة الاقتصاد تغيب. شرب المخلوف.
5: مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي وانعكاس تداعياتها على الاقتصاد، لا تزال أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا متواصلا في ظل غياب تام لوزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك عن القيام بدورهما في الحد من تفلت الأسعار. وفي خلال جولة قامت بها لبنان الحر أمام أحد السوبرماركات استطلعت آراء عدد من المواطنين بشأن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وانعكاسه على قدرتهم الشرائية ومعيشتهم.
6: أنا وزير لوزارة الاقتصاد، أنا مرة أرملة وما عندي حدا، صدقوني 200-300 دولار وما بشتري شيء بعيد عن الأكل إلا شيء علبة فول علبة حمص هيك عم بيكل، ما عم بيكل اشياء كتير حتى لي امين المصريات اللي عم بيخدهم من اولادي يكفوني.
7: عم نشهد غلاء غير مقبول، وزارة الاقتصاد بغيبوبة تامة، حماية المستهلك كمان غايبة، ما في مراقبة ما في محاسبة، كل حدا فتح حسابه.
8: انا اكتر شيء بوجه لوزارة الاقتصاد رقابة ما في ابدا ابدا ابدا، يعني نفس الغرض بين محل ومحل تفرق 30,000 هي الا شيء، بس كمان يعني غلاء فاحش جدا.
5: إذن الحل يبقى في ان تفعل وزارة الاقتصاد امكاناتها وقدراتها لمحاربة هذا الغلاء بما يتيح للمواطن تأمين قوته اليومي بما يتناسب مع الراتب الذي يتقاضاه.
0: مغتربون أتوا لتمضية العيد في لبنان، كيف هي حركة المطار مع عبد متى؟
9: قبل أيام ثلاثة من عيد الأضحى ورغم الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، بدأ توافد المغتربين لتمضية العيد مع عائلاتهم لا سيما من الدول العربية خصوصا السعودية، حيث بلغ عدد الرحلات من الرياض يوميا 6 رحلات على متن طيران الشرق الأوسط، لأن الطيران السعودي أوقف رحلاته إلى لبنان منذ ما يعرف بحرب الإسناد الأولى في العام 2024. عدد الوافدين بلغ 3,000 شخص يوميا منذ يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 6,000 يوميا في الأيام المقبلة، كما أكد عضو نقابة مكاتب السفر وصاحب شركة سفريات مارون ظاهر للبنان الحر.
10: ليش دول العربية؟ لأنه تقاعس الفرصة بتكون طويلة، وفي ناس ما إجت على العيد الصغير، كلهم إجوا عيد الكبير. أما من دول أوروبا يعني هلأ إذا بتشوف مثلا عنا طيارات الخميس والجمعة من باريس فل، ما عم نقدر ناخد محلات، وكلهم هول اللي عم يجوا هن كلهم لبنانية يعني، بس سواح وأجانب طبعا هيدي الفترة ما في.
9: ظاهر عز ارتفاع التذاكر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن 20 شركة طيران من أصل 75 شركة يشغلون اليوم مطار بيروت.
10: بالصيف في شركات طيران رجع حاطة سكيدجول على بيروت وكله بترقب يعني ناطرين الوضع كيف رح يروح. فرانس كانت حاطة أنه بدها تبلش بأوائل أيار، هلأ أجلت لأوائل شهر 6. كان في شركات طيران أوروبية تأخرت شوي لحاطة سكيدجول بس رجعوا حطوا على بيروت. شركات الطيران يلي كانت حاطة رحلة بالنهار بهيدي الفترة زادت رحلاتها بالصيف، وشركات طيران يلي كان عندها 3 رحلات أسبوعياً هلأ ابتداء من أول 6 عم ترجع تحط رحلة يومية. نحن كتذاكر سفر تذاكر طيران رح يكون في طلب، بس إنما للأسف بالموضوع السياحي التاني اللي الفنادق والرنتي كار وبيوت الضيافة أكيد في أزمة، في أزمة كبيرة.
9: وإذا أكد ظاهر أن قطاع السياحة بمجمله يواجه اليوم أزمة كبيرة، يبقى التعويل على هدنة فعلية لكي ينتعش القطاع مجددا. عبد متى، لبنان الحر.
1: اتفاق طهران واشنطن، ترامب يريده عظيما، إيران تنتظر ضمانات الصين، ونتنياهو خارج اللعبة. رولا فخري.
11: وسط انتظار ما ستؤول إليه الأمور في شأن الاتفاق الإيراني الأمريكي، قال اليوم الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد على كلام ترامب قائلا: إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سنتعامل معها بطريقة أخرى. توازيا أفاد مصدران إسرائيليان لوكالة رويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه لا يملك حاليا القدرة على التأثير في قرارات ترامب بشأن إيران. أضاف المصدران أن نتنياهو بات مستبعدا إلى حد كبير من مسار المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وفي المقلب الإيراني، ذكرت مصادر لقناة العربية أن إيران تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل المضي في الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشاد السيناتور الأمريكي لينسي جراهام بالمقترح الأخير لترامب الذي يدعو إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية ضمن أي تسوية تفاوضية مع إيران، معتبرا أن الخطوة قد تمثل أهم تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين. من جهتها، أعلنت السعودية بحسب ما أفاد مصدر سعودي لشبكة CNN، أعلنت أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار لا رجعة فيه، وهذا المسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
12: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: طقس مستقر نسبيا لكن رطب مع تشكل السحب والضباب، فيما تبقى درجة الحرارة مستقرة من دون معدلاتها الموسمية، وتكون باردة ليلا وصباحا في الجبال والبقاع.
1: ختاما إعادة للعناوين. العد العكسي لاجتماع البنتاغون بدأ، والوفد اللبناني إلى واشنطن غدا. إنذارات وغارات متواصلة، وإسرائيل تهدد بمهاجمة بيروت. القوات لقاسم: حزب الله بسلاحه غير الشرعي هو من أضعف الدولة. بعد حادثة مغدوشي، مطالبات بحضور الأجهزة الأمنية، حماية الأهالي وضبط الأوضاع.
0: نداء إنساني عاجل، مستشفى المعونات بحاجة إلى بلاكيت دم لمايكل أنطوان فاضل 76035205. ختام النشرة، رفقنا ماريانو داود رحمي، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله يخون السلطة. من أظرف المواقف ما أدلى به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس. قاسم يسأل: هل تلتزم السلطة الدستور اللبناني؟ السؤال هو في معرض الجواب، أي أن الشيخ نعيم يقول إن السلطة لا تلتزم الدستور، وغني عن التفسير أن من لا يلتزم الدستور هو خائن. فهل يقصد الشيخ نعيم أن السلطة خائنة؟ يتمادى الشيخ نعيم في تخوين السلطة فيتهمها بأنها تعمل لمصلحة إسرائيل من خلال قوله إن حصرية السلاح هي مشروع إسرائيلي. لا يوجد شيء اسمه حصرية السلاح، لا يوجد شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. وينتقل الشيخ نعيم إلى سياسة الإملاء على السلطة فيقول: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، ليصل في نهاية المطاف إلى التهديد بإسقاط الحكومة في الشارع، فيقول: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة. بينما كان الشيخ نعيم يتحدث كانت إسرائيل تصعد غاراتها. لم يتنبه الشيخ نعيم للغارات لأنه كان متلهيا بالإغارة على السلطة اللبنانية. حبذا لو أن أحدا نبهه إلى أن التغاضي عن الغارات الإسرائيلية والتركيز على الإغارة على السلطة اللبنانية هو فعل خيانة كاملة الأوصاف.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: إدوار ملحم توما، رشيد يوسف حرب، أنطوان عبدو حنا، إلي عبدو حرب، ديب برهان ظاهر، حنا بردويل، ماريات طنوس دحدح، طوني البش، وجدي ديب، جوزيف الحدة،
1: ارتفعوا كالأرس.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: مونسينيور مارون كيوان.
1: اليوم نحن التنين الأسبوع الأول من زمن العنصر، والأنجيل يلي عم نتأمل فيها هي من إنجيل يوحنا. اليوم بدنا نحكي عن الولادة الروحية وعن عمل الروح. الحوار صار بين يسوع ونيقوديموس. نيقوديموس يلي كان معلم عند اليهود، معلم كبير، وصار هالحوار بينه وبين السيد المسيح انه ما حدا بيقدر

يدخل ملكوت الله إن لم يولد من الماء والروح. الماء منعرف بالمعمودية، الخوري بيحط ماء على راس المعمود حتى يتطهر. الماء هي بتطهر، الماء تنعش، الماء هي حياة. ومشان هيك كمان حتى تكمل المعمودية نحن من نتعمد بالروح. أي روح؟ يلي هو الروح القدس. نحن ما علينا إلا أن نشكر الله أول شيء على ولادتنا الجسدية من الأهل، لأنه الخلق هو حياة، والله دايما يخلق، يعني بيولد فينا الحياة الموجودة، والروح هو يلي بيحيي الإنسان. إنجيل اليوم تمرق جملة بتقول الريح يهب حيث يشاء وأنت تسمع صوتها، لكن ما بتعرف من وين بتجي ولا لوين بتروح. هيك الروح القدس بحياتنا مثل الريح، لأنه التحديد كان بالكلمات الريح والروح تقريبا نفس الشيء باللغة اليونانية. الروح القدس يهب فينا، الروح القدس بكل الأوقات بيكون موجود، وما منعرف نحنا، ومنشكر الله على هالشي إنه نسأل أو منتأمل أو منسأل نحنا عن القضايا الإيمانية، المواضيع الإيمانية يلي هي منا بالأمر السهل. الروح القدس بجاوبنا، بخلينا نفهم. وبعدين في الولادة الثانية، إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لن يدخل ملكوت الله. نشكر الله إنه نحنا منقدر نعيش الملكوت على الأرض، ملكوت الله يلي هو الإنسان وقت اللي يعيش السلام والفرح، السلام الداخلي مع الآخر مع الذات. هون منبلش نبني الملكوت، يعني ما نفكر إنه ملكوت الله بس بالحياة التانية، ملكوت الله ببلش من هون. والروح القدس هو يلي بخلينا نحضر حالنا. ونحن بقلنا إنجيل القديس يوحنا الفصل 3، مولود الجسد جسد ومولود الروح روح. أكيد هالجسد ربنا خلقه وبيتمجد من خلال هالجسد، وبيقلنا مربولوس أنتم هياكل الروح القدس، والروح القدس هو اللي بيحيي الجسد. ونحن وقت اللي مننولد بالروح ما منقدر فقط نعيش حياة الجسد، الجسد بيكون وسيلة حتى نقدر نحن نمجد الله. ونحن دايما منشكر الرب أنه عطانا المؤيد والمدافع يلي هو الروح القدس. وبيقلنا يوحنا مولود الروح روح، يعني نحن على هالأرض منا جسديين فقط، الروح القدس هو الذي يحيا فينا.

0: الإنسان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأم ولاد الصبيان بيتخانقوا وبيضربوا بعض. ما فيك تمنعي ولادك الصبيان يتخانقوا، مش بالضرورة هن عنيفين تعم يضربوا بعض. هيدي طبيعة الصبيان وجسمهم، بيختبروا قوتهم الجسدية بهيدي الطريقة. بس يكبروا حيتعلموا انه بس فيهم يضربوا تيدافعوا عن حالهم. بما انهم بعدهم صغار هيدا الشي صعب عليهم يميزوه. فيك تخبريهم قديه صعب عليك تشوفيهم عم بيتخانقوا بهالطريقة.

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: أهلا بكم. 25 أيار 2026. غريب كم تغير المشهد في 26 عاما. فقبل ربع قرن وعام تماما تبنى حزب الله التحرير وادعى أبوته بعدما كان صادر مفهوم المقاومة وصف جميع المقاومين من الأحزاب الأخرى ونكل بهم، لكن يوما بعد يوم تكشفت حقيقته المرة. فحزب الله مقاومة مزيفة أو مقاومة بالمقلوب، والدليل أنه بدلا من أن يحافظ على التحرير الذي تحقق فإنه باع أرض لبنان، تارة باسم إسناد غزة وطورا باسم إسناد إيران والثأر للخامنئي. فأعادنا 26 عاما إلى الوراء. ولتكتمل المهزلة، فإن إسرائيل زنرت جنوب لبنان بالخطوط الصفراء والخضراء والزرقاء، لكنها تحولت كلها خطوطا سوداء، لأن عنوانها واحد: عودة الاحتلال الإسرائيلي من جديد. لذلك كم من الأفضل لو يسكت حزب الله في هذه المناسبة، وكم من الأفضل خصوصا أن يسكت أمينه العام نعيم قاسم. فهذا الآتي من عالم النسيان والأوهام يطلع علينا كل فترة بكلام غير مسؤول يضحك بقدر ما يبكي. فهو ادعى أمس أن إسرائيل إلى زوال من دون أن يقول لا متى ولا كيف ولا بأي وسائل. فإذا كان اتكالنا عليه وعلى تقديراته، فإن إسرائيل تستطيع أن تطمئن بأن وجودها سيبقى قويا وراسخا في هذه المنطقة من العالم. لكن الأسوأ فيما قاله قاسم دعوته الناس للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. فهل سمعتم يوما سياسيا متزنا يدعو الناس إلى التظاهر ضد حكومة حزبه ممثل فيها؟ وهل سمعتم يوما مسؤولا حزبيا عاقلا يدعو الناس إلى الانقلاب في الشارع ضد وزراء حزبه في الحكومة؟ إنها قمة الانفصام في الشخصية. على أي حال، على قاسم أن يدرك أن ما كان صالحا وساري المفعول في العام 2011 لم يعد صالحا في العام 2026. فحزب الله الذي انقلب على الرئيس الحريري بينما كان في واشنطن هو غير حزب الله اليوم. فكما فقد الحزب الأصفر قدرة الردع أمام إسرائيل، فإنه أصبح منبوذا عربيا ومحاصرا دوليا ومكشوفا داخليا. وبالتالي فإن كل من كانوا يسيرون وراءه ما عادوا مقتنعين لا بطروحاته الخيالية ولا بأحلامه المريضة ولا بهلوساته غير الواقعية. ومن هنا البداية في تقرير لنخلع ضيمه.
2: حزب الله يستعد لتنفيذ الخطة باء والهدف إسقاط الحكومة وتخريب الوضع الداخلي.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
2: قاسم يعرف جيدا أن زمن إسقاط الحكومة كما حصل في 11 كانون الثاني 2011 مع حكومة سعد الحريري ولا، فالثلث الزائد واحد غير موجود لديه على طاولة مجلس الوزراء، ولا أكثرية تؤيده في مجلس النواب. حتى استقالة المكون الشيعي لن تغير شيئا مع إمكانية تعيين بدائل والأسماء جاهزة. من هنا فإن إسقاط الحكومة دستوريا غير ممكن، ولم يتبقى أمام قاسم سوى القوة والعنف.
4: نعيم قاسم حسب القرارات الدولة هو رئيس عصابة خارج عن القانون، أما السعي إلى استخدام الشارع بهاللحظة هيدي فهو بالتأكيد محاولة لتوسيع الوضع والتهديد بحرب أهلية. لهيك هلأ يلجأ نعيم عاصم إلى السلاح الأخير اللي بين إيديه وهو تخريب الوضع الداخلي. حاول قبله يعني حزب الله مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وطوعوا القصر الحكومي لعدة أشهر وخربوا الوضع الاقتصادي واحتلوا الوسط التجاري وكل هالأمور لم تؤدي إلى أي نتيجة.
2: مخطط التخريب المجهز الذي قد يستعين بنقاط نزوح محددة وبأسلوب مستنسخ عن تجربة قمصان السود في 7 أيار عام 2008 ينتظر ضوءا أخضر إيرانيا، وسيواكبه غطاء سياسي بدأ التحضير له عبر الهجوم الموتور غير المسبوق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تقوده أبواق الممانعة.
4: هو يريد أن يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة ومحاولة احتلال السرايا. لهيك هون تجي دور القوى الشرعية، القوى الأمنية أن تحمي، لأنه إذا تركت الأمر للغوغاء فبالتأكيد ستؤدي إلى الصدام بالشارع ولن تسقط الحكومة، لأنه لا بيقدروا يسقطوها بالبرلمان ولا حتى أيضا بالتهديد بالشارع قادرين أنه يسقطوا الحكومة بدون ما يكون الوضع رايح إلى الأسوأ.
2: إذن بعد تهديد الحكومة ورقت الشارع على رزنامة حزب الله، في المقابل دقت ساعة انتقال الحكومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحسم عشية اجتماع البنتاغون في 29 أيار وجولة المفاوضات الجديدة في 2 و3 حزيران، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: 25 أيار بعد ربع قرن، ذاكرة تحرير متواصل وذريعة ثالثة لبقاء حزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
5: الحمد لله اللي تحررني.
6: 25 أيار يوم خرجت إسرائيل من الجنوب ومنعت الدولة من فرض سلطتها على الجنوب، وبعد 26 سنة على ذكرى التحرير ما اكتفى حزب الله باستعادة الذاكرة، ذهب أبعد، اخترع وعد جديد، مقاومة فتحرير ثالث منتظر، التف على واقع مقاومة فاحتلال ثالث، مقاومة فتهجير ثالث، مقاومة فدمار ثالث. وكأن فعل التحرير قيمة عظمى ما بتتكلل بقيام الدولة، فعل التحرير عند حزب الله هو وظيفة عظمى لسلاح إيراني يدوم ويدوم ويدوم، ويوظف بقتال دائم حتى تقريشه بالداخل اللبناني، باعتراف مبطن من جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان الأخبار.
7: شو بده يكون يعني ذكرى التحرير هالسنة؟ ما بعرف إذا في إن بعدنا نكون عم نسميها ذكرى تحرير. متمنى إنه ذكرى التحرير يصير شي نهار ذكرى السلام.
8: صار في احتلال وزاد الاحتلال، شو التحرير لما نحرر؟ ما في.
6: الجيل الثالث من حزب الله يبدو الأكثر أيديولوجية وأوضح بهدف الديني.
9: نحن نعتقد ونؤمن بأن واجبنا هو التمهيد لدولة صاخر العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
6: المقاومة بتعريف الطبيعي هي وسيلة دفاع غير دينية بتنتهي بعودة الدولة للأرض. أما مسلسل التحرير الأول والثاني والثالث ويمكن بعد كم سنة يفتح حزب الله جبهة التحرير الرابع، فما بيعود الدفاع عن الأرض وسيلة خلاص، وبيصير اختلاق الحروب عقيدة بقاء. والمشكلة ما عادت بإسرائيل وحدة، بل بمقاومة تحولت إلى مصنع إنتاج احتلالات. بهالمناسبة كم تحرير بيحتاج حزب الله حتى يسمح بقيام دولة بجنوب؟
10: الوفد العسكري التقني يتجه إلى واشنطن وثلاثية العرقلة، لا انسحاب من إسرائيل، لا تعاون من حزب الله، ولا مساعدات من واشنطن.